0: يحدث شيئا لم يقولوه. نعم. خذلنا من المحدثات، وذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سمعت أني
0: والمراد بسنته صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير، كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإنه سنة يجب الأخذ به. قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الأدلة التي تأمر باتباع الرسول وطاعته والأخذ بما ورد عنه. وكذلك سنة خلفاء الراشدين، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم، لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يحققون الاتباع في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أقوى عليها بنواقض.
0: الخلفاء، خلفاء جمع خليفة، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم خلفاء الرسول. ووصفهم بالراشدين، والرشد ضد الغي، الرشد هو ضد الغي، الرشد هو الهدى واتباع الحق، والغي هو الضلال والانحراف عن الحق، فهم راشدون رضي الله عنهم. ثم وصفهم بوصف آخر فقال: المهديين. هذه أوصاف عظيمة لهؤلاء الخلفاء. نعم. عضوا على عليها، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، هذا يراد به شدة التمسك، شدة التمسك بالشيء. يقال عض عليه بالنواجذ إذا اشتد تمسكه به، كالغريق إذا وقع في ماء ومعه حبل فإنه يتمسك بهذا الحبل لئلا يغرق، فإذا خشي أن ينفلت من يديه عض عليه بنواجذه، يعني بأغراس، من الحرص على الإمساك بهذا الحبل، لأنه سبيل النجاة. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحبل الذي بيد الغريق، لو أطلقه لهلك. نعم. لما حث على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم نهى عن المحدثات، جمع محدثة، وهي كل بدعة أحدثها المبتدعة. والبدعة ومحدثات الأمور هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه. البدع المنهي عنها ما أحدث في الدين مما ليس منه، اللي هي البدع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث

0: في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأمور الدين لا تقبل الإحداث والزيادة، بل يجب التمسك بها نصا وروحا من غير زيادة ولا نقصان. نعم. فكلمة إياكم عن التحذير، هذه كلمة تحذير. نعم. أي إن كل محدثة بدعة، هذه كلية عامة، كل محدثة في الدين فهي بدعة، وليس هناك محدثة في الدين حسنة أو بدعة حسنة كما يقول أهل الضلال أو المنخدعون بما يقال إن هناك بدعة حسنة. الدين ليس به بدعة حسنة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يقول هناك بدعة حسنة هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول كل بدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا يقول لا، هناك بدع حسنة ما هي ضلالة. هذا من المحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك في الدين بدعة حسنة أبدا، كل البدع ضلال. نعم. هذا أصل عظيم، هذا الحديث هذا أصل عظيم يرد على كل مبتدع يحسن البدع للناس ويقول إنها خير وإنها فيها أجر وفيها تنشيط على العبادة وفيها وفيها، يقول له لا، البدع ليس فيها خير وليس فيها أجر وليس فيها وليس فيها شيء صحيح، كلها ضلالة وكلها شر، كلها مردودة على أصحابها. كفانا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الخير والكفاية. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله دينه. فمن جاء يريد أن يحدث زيادة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتهم ربه بالكذب. الله يقول أكملت لكم دينكم، وهذا يقول لا، باقي شيء، فيضيف إلى الدين شيئا من عنده، هذا مكذب لله عز وجل، أو متهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان، أن الله أنزل عليه هذه الأمور التي يراها هذا المبتدع والرسول كتمها ولم يبينها لأمته، كما يأتيكم في مناظرة العالم الذي ناظر ابن أبي دؤاد عند الواثق العباس. نعم.
1: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
0: اتبعوا ولا تتبعوا. هذا عبد الله بن مسعود من السابقين الاولين المهاجرين، ويمتاز بالعلم والورع والعباده والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من اكبر علماء الصحابه وفقهائهم. يقول رضي الله عنه اتبعوا يعني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ولا تبتدعوا، نهى عن الابتداع، فهو يطابق أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذا هو الابتداع، وإياكم ومحدثات الأمور، هذا هو الابتداع. كلام ابن

ينطبق على هذا، اتبعوا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولا تتبعوا يوافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور. ثم قال رضي الله عنه فقد كفيتم، كفيتم المؤونة، ما تحتاجون إلى زيادة وإلى تكلف، يكفيكم أن تعملوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفيتم كفوكم. الواجب الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله، والاقتداء أيضا بصحابة رسول الله الذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا واحد من أفاضلهم وأكابرهم يوصينا بهذه الوصية العظيمة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لم يبقى لأحد مجال في أنه يزيد وينقص ويخترع للناس أمورا يظن أنها خير وأنها تقرب إلى الله، ليس له مجال في هذا، بل هذا هو الضلال. ومن هنا يجب على طالب العلم إذا عرض في نفسه شيء يستحسنه ويريد أن يقوله أو يكتبه، إذا عرض له شيء يستحسنه ويريد أن يقوله تكلم به أو يكتبه، فعليه أن ينظر هل هذا الشيء ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هل قال به أحد من السلف، فإن وجده الحمد لله وفق للصواب، وأما إذا لم يجده فعليه أن يحذر وأن يبتعد عن هذا الذي عرض له، يحذر ويعلم أنه بدعة. بعض طلبة العلم أرادوا أن يأتوا بعبارات جديدة وألفاظ جديدة فأخطأوا الصواب، أخطأوا الصواب في هذا، فلا يجوز لأحد أنه يجيب عبارة من عنده أو يتقعر ويتعمق ويجيب معاني ما قالها السلف ولا فهموها، خصوصا في باب الأسماء والصفات، عليه أن يحذر من أن ينمق عبارة أو يقول كلمة لم يقلها من سبق من السلف الصالح. يقول ابن مسعود كفيتم، ما لنا مجال أن نتعمق في النصوص ونجيب شرح لها لم يفهم السلف الصالح، أو نقول عبارات ما نطق بها السلف الصالح. هذه قاعدة عظيمة، أنك ما تطلق لنفسك خصوصا في باب الأسماء والصفات، ما تطلق لنفسك باب الاختيار واختراع العبارات في الأسماء والصفات، أو تذكر معاني لم يذكرها السلف الصالح، تجنب هذا، لأن هذا مجلة أقدام خطر. أنت بعافية الحمد لله، أنت بعافية. كم رأينا من بعض كتاب العصر والمؤلفين، رأينا من أخطاء لهم استحسنوها وكتبوها وهي لم يسبقوا إليها، خصوصا في كتب العقائد، هذا غلط كبير، الواجب الوقوف. فكل شيء لم يقل به السلف الصالح يجب علينا أن نتجنب، وإذا أردت أنك تعبر بتعبير تأتي بعبارة السلف، إذا أردت تعبر بتعبير تأتي بعبارة السلف ولا تخالفها أبدا، حتى ما تجيبها ولا بالمعنى، تجيبها باللفظ، تأتي بها لفظا ومعنى، هذا هو طريق النجاة.

0: الحمد لله يعني بلغنا علم السلف، شاويناهم في العلم حتى نباريهم في العبارات وفي فقه النصوص، ها بلغنا هذه المرتبة. ثم أيضا هم أعمق منا علوما وفهما لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغزر الناس علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأغزر الناس علم هما هم الصحابة، وأقلهم تكلفا، ما يتكلفون ويتقعرون في الألفاظ، وإنما يأخذون من مقتضى الكتاب والسنة بدون تكلف تشقيق للعبارات أبدا، لا يبعدون عن الكتاب والسنة. نعم.
1: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه،
0: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة الراشد، عمر بن عبد العزيز بن مروان من خلفاء بني أمية، خليفة عادل وإمام جليل وعالم رباني رحمه الله، يعتبر من رؤوس المجددين لهذا الدين، يعتبر من رؤوس المجددين رحمه الله. نعم.
1: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سلام
0: معناه اذ حيث وقف القوم. مثل كلام ابن مسعود، اذ حيث وقف القوم، شيء ما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله تلاميذهم من التابعين وأتباع التابعين، لا يجوز لك أن تحدثه وأن تقول به. فإذا وقفوا أنت لا تقدم، قف معهم، قف معهم. نعم.
1: إنهم عن علم وقفوا،
0: ما هم عن جهل، لا عن علم، رأوا أن هذا ما يجوز الدخول فيه. نافذ كفوا بصر، مراد بالبصر هنا بصر العلم، البصيرة مراد بها البصيرة. فهم رأوا أن هذا الشيء الذي توقفوا فيه وكفوا عنه، رأوا أنه لا خير فيه فتركوه. فأنت عليك أن تترك ما تركوه، ولا تحدث عبارات من عندك أو ألفاظا من عندك أو فهما من عندك، لا تحدث شيئا لم يقوله. نعم.
1: وهم على تلك هذا
0: هم عندهم قدرة، عندهم قدرة علمية، لكن كونهم وقفوا عن هذا الشيء لأنهم يرون أنه لا خير فيه، لا يجوز الدخول فيه.
2: أيها الأحبة في الله،
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
4: هذا بعض الأسئلة التي وردت، وقلت أني سأجيب لكن نسينا في اللقاء الذي مضى، وهما سؤالان قبل أن نشرع في الدرس. قال السائل: قلتم حفظكم الله أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، فإن كان كذلك كان أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن أخذه جبريل عليه السلام من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، والمعلوم أن القرآن الكريم أعلى كلام على الإطلاق، فإن

0: فإن كان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله فيصبح أعلى سندا من القرآن أو يساويه، فكيف ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب عن هذه المسألة أو عن هذا الإيراد، هذا التفريق، أقول هذا التفريق بين أخذ القرآن عن طريق الوحي وأن الحديث القدسي بدون ذلك، أعني بدون واسطة وبدون وحي، هذا تفريق لا دليل عليه واستنباط مغلوط مخالف للنصوص، مخالف للنصوص. بل إن الصحيح أن الحديث القدسي أيضا وحي، كما أن السنة ماذا؟ وحي، كما أن السنة وحي. ونص أهل العلم رحمهم الله على هذا، على أن الحديث القدسي أو الذي يسمى أو يطلق عليه أنه حديث إلهي إنما يكون بوحي، بوحي يوحيه الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة مسألة علو الإسناد وبالتالي هو أعلى وبالتالي هو أنزل، مسألة استنباطية عقلية لا دليل عليها، لأن أصل التقسيم لا يصح وغير مسلم به، وغير مسلم به. أيضا بارك الله فيكم، من تأمل الصحيح للإمام البخاري رحمه الله يرى أنه يميل أو يجنح إلى هذا القول، وهو أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، فتجد جملة من الأبواب، فمثلا بوب بابا باب إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى، وساق تحته ثلاثة أحاديث قدسية، إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى. ثم لو تأملت الحديث القدسي مثلا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لو قلت أن لفظه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقول يا عبادي؟ هذا ليس إلا لله جل وعلا. وبناء على هذا ظهر لكم الجواب عن هذا السؤال. ثم سائل آخر يقول: كيف أصنع مع والدي فيما يخطئ فيه خطأ شرعيا بطريقة لا تنافي البر، على ما ذكرنا وعلقنا عليه فيما مضى في لقاء سابق؟ أقول: التعامل معه أو مع الوالدين بأدب واحترام وتقدير وإجلال، فمن البر أن تدله على الخير بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. سئل الإمام أحمد رحمه الله، قال السائل: إن لي أما لا تصلي أفأهجرها؟ قال: ادعها لعلها تصلي. ادعها لعلها تصلي، أي كرر عليها مرة فمرة فمرة فأخرى فثالثة فرابعة، ومع هذا لا تنسى الدعاء في ظهر الغيب بأن الله يهديهما للحق وأن يبصرهما به. نعم، تفضل.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك بل بعد ذلك بسيئات بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال صدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسى القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحل الرفث ومخالطة أهل الباطل، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا، وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا.
0: نعم، هذا كله كلام للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سابق قبل الموضع الذي بدأنا منه في كلام سابق له رحمه الله، نقله في قوله: قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: إنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. ثم تكلم عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة التوحيد. وفي هذا المقطع من كلامه رحمه الله يبين لك أمرا مهما وخطيرا، وهو ضرورة الاحتراز من الوقوع في السيئات والمعاصي، فإنها تجر إلى ما هو أعظم منها، فإذا ما ضم إلى ذلك شرك أصغر زاد الخطر على المرء، وضعف في قلبه ماذا؟ ضعفت في قلبه حقيقة التوحيد. ولهذا قال رحمه الله: إنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا

مانع من جميع السيئات، ذلك أن السيئة تجر إلى أختها والحسنة تدل على أختها، كما قال عروة بن الزبير لابنه هشام فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: يا بني إذا رأيت الرجل يأتي الحسنة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيته يأتي السيئة فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن السيئة تدل على أختها والحسنة تدل على أختها، فيخشى على الإنسان إذا ما قارف المعاصي أن ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر الله محيت، وإذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يصبح القلب ماذا؟ أسودا، وهو الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نعوذ بالله. ثم قال: فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين. قد تقول: كيف؟ أقول لك الجواب في قاعدة أهل السنة العظيمة أن الإيمان يزيد بإيش؟ بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن المعاصي والسيئات تضعف الإيمان، وبالتالي يضعف فيها ماذا؟ يقين العبد. ثم ذكر رحمه الله أثر الحسن البصري رحمه الله في قوله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. هذا الأثر مشهور عن الحسن رحمه الله، وقد أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن بطة في الإبانة الكبرى من طريق عبيد الله بن موسى، من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي بشر الحلبي عن الحسن رحمه الله ورضي عنه. أخطأ وسهى محقق الشعب فقال: إن الإسناد ضعيف بسبب أبي بشر الحلبي وهو مجهول، واعتمد على كلام للحافظ ابن حجر في تجهيله، وكذلك على كلام للحافظ الذهبي في الميزان، وسهى عفى الله عنه، فإن أبا بشر هذا ليس بمجهول، وليس هو الذي ذهب إليه، فإن أبا بشر هذا الذي يروي عنه عبيد الله ابن موسى الملقب باذام هو أبو بشر غالب ابن نجيح الكوفي، كناه بهذه الكنية تلميذه عبيد الله بن موسى. ترجم له الإمام البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ومثله ابن أبي حاتم. قال الحافظ: في التقريب مقبول، إلا أن الرجل أرفع من هذا، فإنه قد ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه صراحة الإمام يحيى ابن معين في سؤالات ابن الجنيد عن يحيى، فمن كان حاله كذلك لا يمكن أن يكون مقبولا، بل هو أرفع من مقبول، أرفع من مقبول، وعليه فمثله خبره ماذا؟ خبره صحيح. عرفتم؟ نعم. ثم ذكر الخلاف، قال: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، انضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة،

0: ومقتضي لذلك، لكن هذا المقتضي لا يعمل عمله، هذا المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع، إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع، فقد يتخلف عن مقتضاه لفوت شرط أو وجود ماذا؟ أو وجود مانع. ثمة أثر في الباب وأذكره عرضا لا غرضا، لأنه كثيرا ما يذكر ولست أرتضي تصحيحه وإثباته، فالإسناد ضعيف فيه راويان مجهولان، وهو أثر لعل كثيرا منكم يحفظه، أثر وهب ابن منبه لما سأله الرجل أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله إيش؟ أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. هكذا هذا الأثر علقه البخاري في الصحيح، قال وقيل لوهب، ووصله رحمه الله في التاريخ الكبير وهو عند أبي نعيم في الحلية وصفة الجنة، وكذلك عند البيهقي في الأسماء والصفات، كذلك أخرجه أيضا موصولا الحافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق. يسوقون هذا الأثر من طريق محمد ابن سعيد ابن رمانة عن أبيه، وهذا ابن رمانة وأبوه فيهما ما ذكرت من الجهالة، والله أعلم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم.
0: الإمام ابن القيم كلام له في مفتاح دار السعادة بنحو من هذا، والإمام ابن رجب رحمه الله له كلام في كتابه جامع العلوم أو الحكم، وكذلك كتاب كلمة الإخلاص وغيرهما، كلام بنحو مما ذكره عن شيخ الإسلام. نعم.
1: قلت: وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار.
0: قال على الضمير في قال راجع إلى من؟ ليس إلى شيخ الإسلام، الضمير في قوله قال راجع إلى الشيخ سليمان ابن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، لأنه رحمه الله نعم قال هذا الكلام عن الشيخ سليمان في خاتمة تعليقه على حديث عتبان.
1: قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل.
0: يعني لابد أن يجمع بين النطق وماذا؟ والاعتقاد. نعم.
1: وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. تنبيه: قال القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من إيمان،
0: هذه الفوائد أخذها أيضا الشيخ سليمان من الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر المسائل التي في الباب، في هذا الباب عدد جملة منها وهو أخذها منه.

0: رحمه الله تنبيه. نعم، قال القرطبي في تذكيرته
1: قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله، لما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 65 وقيل سنة 74. قوله أذكرك أي أثني عليك وأدعوك أي أسألك به. قوله قال قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع كما ذكره، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظ كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو وبلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة.
0: نعم. هذا ثم ذكر رحمه الله كلام الإمام محمد رحمة الله عليه في ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال موسى يا رب علمني أو يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وقال في خاتمة الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه ابن حبان كما قال والحاكم وصححاه، ووافق الحاكم على تصحيحه الذهبي، وهو عند أيضا النسائي في السنن الكبرى وعند أبي نعيم أيضا في الحلية وغيرهم. وهذا الحديث ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع وقال رجاله وثقوا وفيهم ضعف، والحديث لا يصح، حديث ضعيف، فإن هذا الحديث من رواية دراج ابن سمعان أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه.

0: دراج ضعيف، وفيما يرويه عن أبي الهيثم مناكير، والحفاظ يضعفونها ويرون أن هذه الرواية رواية دراج، أبي السمح عن أبي الهيثم رواية ماذا؟ منكرة، فهو يروي عنه ماذا؟ المناكير. نعم. ثم ذكر رحمه الله في الشرح في قوله قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ ماذا؟ الجلالة، يعني الله، ولا على هو، يعني على لفظ ماذا؟ هو، كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة، فإن ذلك بدعة وضلالة، لأنه ليس ذكرا في الحقيقة، وليس ذكر، هو ليس ذكر. وكلمة التوحيد كلمة عامة، وهي أفضل الذكر، وهي أفضل الذكر وأعلاه. ثم قال كل عبادك يقولون هذا، وتكلم رحمه الله على لفظ الجمع يقولون، قال والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، إلى أن قال ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كان من أكثر الأذكار وجودا، فترى الكبير والصغير والذكر والأنثى يذكره، أليس كذلك؟ قال وأيسرها حصولا وأعظمها معنا، لاشتمالها على كلمة إيش؟ على معنى التوحيد الخالص لله جل جلاله. والعوام الجهال مع بساطة ويسر هذه الكلمة العظيمة وهذا الذكر العظيم، العوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة والمخترعة ككتاب الدعاء المستجاب مثلا، نعم، وكتاب أبواب الفرج وغيرها من الكتب التي جمعت صنوفا من الدعوات الباطلة التي في كثير منها بدعة وضلالة، وبعضها شرك بالله جل وعلا، وفي بعضها أو يجمعها الاعتداء في الدعاء إما لفظا وإما لفظا ومعنا، يجمعها الاعتداء في الدعاء بنوعيه إما لفظي وإما لفظي وماذا؟ ومعنوي. والحمد لله السنة ميسورة وقد جمعت بفضل الله جل وعلا، فلما يعدل الإنسان عن هذا؟ قال المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. هنا انتبه، مراده بالسنة أي السنة الثابتة صحيحة، ليس عموم ورودها أي وجودها، فثمة كتب جمعت الأحاديث الموضوعة صحيح والمكذوبة والواهية وغير ذلك، فغالب ما فيها ضعاف وواهيات ومنكرات كفي الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي وغيره، واضح؟ إذن المراد بهنا بهذه اللفظة السنة أي السنة الصحيحة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى قوله وعامرهن غيري، هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع في ولو أن السماوات

0: السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء، أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو قال وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد كما قال، والبخاري في التاريخ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصحح الحديث أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وهو كذلك حديث صحيح. قال ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة الحديث. ثم قال رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث حديث دعاء يوم عرفة كما قال رحمه الله رواه الترمذي وأحمد على تفصيل في الروايتين، فإن الحديث أخرجه الإمام الترمذي على هذا اللفظ الذي ذكر خير الدعاء، أخرجه الإمام الترمذي وابن طاهر المخلص في المخلصيات كلاهما من طريق حماد ابن أبي حميد، حماد ابن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب الحديث حسن غريب من هذا الوجه، وحماد بن أبي حميد هو محمد ابن أبي حميد، حماد ابن أبي حميد هو محمد ابن أبي حميد، هذا نحتاج هذا الكلام، هو محمد ابن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. هذا كلام من؟ الإمام الترمذي رحمه الله. أما رواية الإمام أحمد فليست بلفظ خير الدعاء، إنما لفظ أحمد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله الحديث. يروي هذا الحديث الإمام أحمد عن روح عن محمد ابن أبي حميد، عن محمد ابن أبي حميد، من هو هذا؟ هو حماد ابن أبي حميد، يرويه عن روح عن محمد ابن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الهيثمي يقول عن رجال أحمد موثقون. وقد علمتم ما في حماد أو محمد ابن أبي حميد في قول الإمام الترمذي ليس بالقوي عند أهل الحديث، إلا أن هذا الحديث له شواهد تعضده وتصححه، منها مرسل عند الإمام مالك في الموطأ، وعند عبد الرزاق

0: نعم مرسل وهو صحيح، مرسل صحيح. وثمة أيضا أثر موقوف عند الطبراني في كتاب الدعاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو صحيح، وكذا جاء مرفوعا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الدعاء، وفي إسناده قيس بن الربيع ومثله، وإن كان فيه كلام يصلح في باب الاعتضاد أو الاعتبار. لذا فإن الحديث بهذه الشواهد يحسن، أو نقول أنه حديث مقبول، حديث مقبول. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وعنه أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح.
0: نعم، وهو حديث كما ذكر رحمه الله، أخرجه الترمذي ومن معه. نعم، إلا النسائي، فإنه قال والنسائي، ولم يذكر هذا في تخريج أطراف الكتب الستة للحافظ المزي تحفة الأشراف، لم يذكر فيهم من النسائي رحمه الله، والحديث صحيح. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه.
0: نعم، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. وهذا ظاهر بين في تفاوت الأعمال. ترى المرء اثنان أو أكثر يصليان جماعة، أحدهما حاضر القلب، خاشع، مخبت لله، مستجمع لعظمته جل وعلا، منكسر بين يديه، يدعوه رغبا ورهبا، خاشع من أول صلاته حتى آخرها، وثان بجواره يصلي كما يصلي ذاك، كبر مع الإمام، أمن وركع وسجد إلى آخره، لكنه لاهن، ساهن، مشغول البال والخاطر. لا يستويان، العمل صورته واحدة مع تفاوت. ترى الناس تصوم في رمضان، أحدهما صام حقا وحقيقة، صامت جوارحه، صامت، نعم، صامت أعضاؤه، وقام لله حق القيام، وآخر امتنع فقط عن الطعام والشراب، لم تصم جوارحه، لم تصم عيناه ولا لسانه، كسول عن أداء الصلاة جماعة، فضلا عن أن يكون تاليا للقرآن، فضلا أن يكون من الذاكرين لله كثيرا، فضلا لا يستويان. هذا قصده رحمه الله، وبينهما

0: من التفاضل كما بين السماء والأرض. نعم.
1: قوله رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال. مات سنة 54 و300 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ ويعرف بابن البيع. ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما ومات سنة 45. قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه. فقال عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني الحديث.
0: نعم هذا الحديث الذي أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال وللترمذي وحسنه عن أنس. هذا الحديث أخرجه الترمذي كما قال رحمه الله وقال عن الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرج الحديث أيضا الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي في المختارة. وهذا الحديث هو الحديث 42 من 40 النووية. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم إسناده لا بأس به إسناده لا بأس به. ثم قال وقد روي أيضا من حديث أبي ذر أخرجه الإمام أحمد إلى أن قال وروي من حديث ابن عباس خرجه الطبراني إلى أن قال وروي بعضه من وجوه أخر. فخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. فذكر شواهد للحديث. والحديث حسنه الحافظ السخاوي رحمه الله كما في الفتوحات الربانية وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة أو في السلسلة الصحيحة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ كان ضرير البصر روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق. مات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين وقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات سنة 92 و93 وقد جاوز 100. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه وهذا لفظه من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة رواه مسلم. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لو أتيتني بقراب الأرض

0: بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: نعم، قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فسرت هذه الجملة عند أهل العلم من وجهين. الوجه الأول أن هذا في حق من قالها صادقا، أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئة أصلا، لم يصر على سيئة أصلا، وقد أتى بها خالصة وكملها بأداء جميع الطاعات، بأداء جميع الطاعات مستقيما على أمره جل وعلا. والتفسير الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إليه سبحانه وتعالى تائبا من خطاياه غير مصر على معصية، يعني مقارف لكنه غير مصر يرحمك الله، فقد تاب وأقلع عن ذنوبه فخطاياه كلها ساقطة مرجوحة بسبب توبته لله وإخلاصه في هذه الكلمة والتي تضمنت توبة نصوحا من جميع الذنوب مع الإقلاع عنها. هذا المعنى على هذا التفسير أو التفسيرين المذكورين لا بد منه حتى تفهم هذه الجملة النبوية على سياقها، لأنه ثمة نصوص أخرى تدل على أن أهل المعاصي والمقارفين لها على خطر عظيم، أليس كذلك؟ جاءت نصوص كثيرة فيها وعيد شديد، وأنهم متوعدون أيضا بالنار، في بعضها توعد بالنار، وأنهم تحت ماذا؟ مشيئة الله جل وعلا. ومعلوم أن النصوص الشرعية لا ينقض بعضها بعضا، النصوص الشرعية لا ينقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، فوجب والحالة ما ذكر، والقاعدة هذه أن تفسر على هذا التفسير حتى لا يخالف بين النصوص، حتى لا يخالف بين النصوص، والله أعلم. نعم، الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في بيان معنى القلب السليم، في بيان معنى القلب السليم في أكثر من موطن من إغاثة اللهفان والبدائع وغيرها، فراجعوه في عند كلامه رحمه الله أيضا في الجواب الكافي لما تكلم عن أقسام القلوب. نعم،
0: قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية، فمن تحقق

0: تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا.
1: وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. هذا مقتبس من كلام الإمام رحمه الله ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وثمة تتمة لكلامه مهمة، تتمة مهمة لكلام الإمام ابن رجب رحمه الله، حيث قال بعد قوله وإن كانت مثل زبد البحر، قال وربما قلبتها حسنات. ما قال أحرقتها، نعم أحرقت تلك الذنوب، قال وربما قلبتها حسنات، كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير، العلاج والدواء، فإنه هو الإكسير الأعظم. فلو وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا الكلام كما قلت من كلام الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، إبان تعليقه على حديث أنس، حديث أنس 42، ذكر أن هذا الحديث اشتمل على 3 أسباب للمغفرة. أولا الدعاء مع الرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني. الثانية الاستغفار، واستغفرتني. الثالثة في الأسباب قال وهو أعظمها، قال التوحيد. السبب الثالث التوحيد، قال التوحيد وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة، بأعظم أسباب المغفرة. نعم تفضل.
0: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي.
1: نعم. انتهى. انتهى هذا الكلام مأخوذ من كلام الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، من إغاثة اللهفان. وثمة تتمة، ثمة إيش؟ تتمة، يحسن إيرادها. قال فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ماذا؟ ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. النجاسة إيش؟ عارضة، والدافع لها إيش؟ قوي. قال فلا تثبت معه. الدافع قوي قد تثبت، قال فلا تثبت معه لأنه دافع ماذا؟

0: لا يبقي لها شيئا يزيلها. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله تعالى وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
0: هنا يقرر رحمه الله هذه العقيدة السمحة السنية، عقيدة أهل السنة والجماعة، ردا على المبطلين من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة فإن هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب ترتب على هذا التكفير أن أعملوا جملة من الأمور التي تبعت ذلك من استباحة الدماء والأموال والأعراض، وتتابع الأمر شيئا فشيئا وتولدت بدعة مع بدعة، فتجمع في أخلاط هؤلاء الخوارج وبخاصة في القرون المتأخرة وبخاصة في القرن المعاصر أن تجمع فيهم وتجمعت فيه جملة كبيرة من البدع زيادة على بدعة ماذا؟ الخروج، نسأل الله السلامة والعافية. فهم يكفرون بالذنب، يبتدعون البدعة ثم يعلنونها ويدعون الناس إليها ويكفرون من خالفها ويستبيحون بعد ذلك منه ما لا يستباح، ما لا تجوز استباحته، ويقاتلون على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وثقوا تماما أن هذا المسلك، أعني مناهضة أصحاب البدع لمن خالفهم، لا يقتصر هذا على الخوارج، كل المبتدع على هذا، المرجئة على هذا، الأشعرية على هذا، والمعتزلة على ذاك، الإخوانية على هذا، القطبية على هذا، والتبليغ على هذا، وكلهم على هذا، ولم يعصم من هذا إلا أهل السنة المحضة في كل زمان ومكان، كثرهم الله. نعم.
1: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا الممحقات. رواه مسلم.
0: ممحقات عندك؟ مقحمات. نعم.
1: ومن أمته شيئا المقحمات.
0: نعم. رواه مسلم. المقحمات، يقول الحافظ النووي في شرح مسلم بضم الميم وإسكان القاف، بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء، ومعناه الذنوب العظام. المقحمات معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها، التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها. قال: والتقحم الوقوع في المهالك، التقحم الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام، قال: ومعنى الكلام في هذا الحديث، ومعنى الكلام

0: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات. المقحمات، انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
1: قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه
0: نعم.
1: الله تعالى.
0: ثم نقل عن الإمام ابن كثير رحمه الله أنه قال: وأخرج الإمام أحمد الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه. الحديث هذا أخرجه الترمذي في جامعه، وابن ماجه في السنن، والنسائي في الكبرى، وأحمد في المسند، والدارمي في السنن، وابن أبي عاصم في السنة، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الأوسط، والحاكم في المستدرك، وابن بشران في الأمالي، كلهم من طريق سهيل ابن عبد الله القطعي، سهيل ابن عبد الله القطعي عن ثابت عن أنس، سهيل ابن عبد الله القطعي عن ثابت عن أنس. قال الترمذي: حديث غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث، وقد تفرد سهيل بهذا عن ثابت، تفرد سهيل بهذا عن ثابت. انتهى كلام الترمذي. وقال الحافظ ابن بشران في الأمالي: حديث غريب من حديث ثابت عن أنس، تفرد به سهيل أخو حزم القطعي. هذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وتعقب الحافظ ابن حجر في الإتحاف تعقب الحافظ ابن حجر الحاكم في الإتحاف بعد أن قال بالتصحيح، نقل تصحيح الحاكم، قال الحافظ ابن حجر: بل هو ضعيف لضعف سهيل، وقد ذكر البزار والترمذي أنه تفرد به. انتهى كلامه. هذا الحديث فيه سهيل ابن عبد الله القطعي. قال الإمام أحمد: روى عن ثابت أحاديث منكرة، روى عن ثابت أحاديث منكرة، وهذا الحديث من أحاديث عن ثابت، تفرد به عن ثابت. قال الإمام البخاري: لا يتابع في حديثه، يتكلمون فيه. يقول البخاري: لا يتابع على حديثه، يتكلمون فيه. وقال مرة عن البخاري: ليس بالقوي عندهم. ومرة قال: منكر الحديث. قال ابن عدي رحمه الله: مقدار ما يرويه أفراد يتفرد بها عمن يرويه. وعد الحافظ ابن عدي هذا الحديث الذي معنا في مناكير سهيل، وضعف الحديث أيضا بسبب تفرد سهيل الحافظ ابن طاهر المقدسي رحمه الله في ذخيرة الحفاظ. في ذخيرة الحفاظ. فالحديث لا يصح، فالحديث الخلاصة فيه أنه إيش؟ لا يصح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، انتهى.
0: نعم، هذه المنقولات عن الإمام محمد رحمه الله في قوله قال المصنف، يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه المسائل المذكورة هي مسائل ذكرها الإمام رحمه الله عقب نهاية الباب الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة، كلها هذه الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشارح: أي ولا عذاب. قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
0: نعم، هذا هو الباب الثاني في هذا الكتاب، باب من حقق التوحيد. مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة هذا الباب لسابقه، أن الإمام محمد رحمه الله لما ذكر فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب ناسب أن يذكر بعده فضل من حقق التوحيد، فضل من حقق التوحيد، وأنه يدخل الجنة بغير حساب، وذلك بكمال الإخلاص لله، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات. قول الشارح: أي ولا عذاب. قال: قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تحقيقه وتصفيته من كل ذلك، من شوائب الشرك بأنواعه والبدع كذلك بأضربها والمعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه دخل الجنة بغير حساب، كما وعد سبحانه أهل الإيمان. ولأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، والبدع تقدح في التوحيد، وقد تأتي على التوحيد بالكلية، وتنقص ثوابه مما لا يأتي على التوحيد بالكلية، والبدع تقدح في شهادة محمد رسول الله، أشهد أن

0: محمدا رسول الله، والمعاصي تنقص ثوابه، وعليه فلا بد أن يكون المرء موحدا توحيدا سالما كاملا من ذلك، سالما كاملا من ذلك كله، بعيدا عن ذلك ماذا كله، حتى يسلم له إيش؟ توحيده، فيدخل الجنة بغير ماذا؟ بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه
0: على ماذا تدل هذه الصفات التي سيذكرها بعد، والتي جاءت في هذه الآية العظيمة من سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هذه تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على الصفات التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام، وأنه أتى على التوحيد بكماله، أي أنه كمل التوحيد، وعلى كمال إيمانه عليه الصلاة والسلام. نعم. التي هي في الغاية، التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، الغاية في تحقيق التوحيد أكمل ما يكون.
1: الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر، مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمام.
0: أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، ولها تفسير آخر أيضا هذه اللفظة، أي هو المستقيم على الحق والثابت عليه عند فساد الناس، المستقيم على الحق والثابت عليه عند فساد الناس. وهذان الأمران، هذان الأمران، الاستقامة على الحق والثبات عليه عند فساد الناس، هذان الأمران اجتمعا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: الثانية قوله قانتا. قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال الله قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا.
0: قال انتهى ملخصا. هذه العبارة مشعرة بأنه أخذ الكلام من مصدر، أليس كذلك؟ هي ظاهرة أنه أخذها من مصدر تبعا لأصله الذي هو إيش؟ التيسير. وهذا الكلام من حيث الجملة لا من حيث اللفظ، من حيث إيش؟ الجملة لا من حيث اللفظ، هو من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، لكن ليس عند ابن القيم ما نقل عن شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام، لكن مجمل الكلام لا لفظه موجود، لكن لم ينقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام، فالله أعلم أين مصدر كلامه رحمه الله، فتشت لم أجد، الله أعلم. نعم.
1: الثالثة أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى.
0: الثالثة أنه كان

0: من المشركين استقام على التوحيد قصدا. فالحنيف هو المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. كلام الإمام ابن القيم المنقول يدل، قال: الحنيف المقبل على الله قصدا، يقبل على الله ماذا؟ قصدا، يقبل عليه موحدا. والمعرض عما سواه، أي المنحرف والمائل عن الشرك بالكلية، المائل عن الشرك بالكلية. نعم.
1: الرابعة: أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك.
0: هذه الرابعة هي تأكيد على أنه كان حنيفا عليه الصلاة والسلام. قال أنه ما كان من المشركين، فهو عليه الصلاة والسلام مفارق لهم، فارقهم في عقيدته وفي أعماله وفي أقواله، بل وفي منزله، حتى هاجر وابتعد عنهم يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. وهكذا ينبغي ويجب أن يكون عليه المؤمن الموحد، أن يكون بعيدا كل البعد عن الشرك بكل صوره، موحدا لله حنيفا، موحدا لله حنيفا. نعم.
1: قلت: يوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دين إخوانه، على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي، إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان.
0: نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه
2: والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: سبل انشراح الصدر، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 25 من شهر رجب عام 45 و400 هجرية بجامع التوحيد بحي الفضيلة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل.

وكذلك في هذه المحاضرة التي أعدت لهذه الليلة، وهي من أسباب انشراح الصدر أو سبل انشراح الصدر. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، لا شك أن الكل يبحث عن السعادة، جميع الناس يبحث عن السعادة ويبحث، بل قد يبذل الغالي والرخيص لنيل السعادة وانشراح الصدر، بل إن الأنبياء قد طلبوها هذه السعادة وهذا الانشراح، الأنبياء قد طلبوها بل وسعوا إليها وأقصدوا بها السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية وهي السعادة التي تكون في الدنيا والتي تكون في الآخرة، ولا تكون هذه السعادة إلا لعباد الله المؤمنين، هذه السعادة لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين. ومنه دعاء موسى عليه السلام كما ذكر الله عز وجل عنه في قوله تعالى: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي وسعه بالنور والإيمان والحكمة حتى أتحمل الأذى بكل أنواعه القولي والفعلي. فإن انشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى راحة ونعيم ويسر. وكذلك ممن امتن الله عز وجل به وذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم انشراح الصدر، بل إن الله عز وجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن مما امتن به عليه أن شرح الله صدرك، فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وهذه يا أحبة نعمة عظيمة، انشراح الصدر نعمة عظيمة، من حازها وعمل بأسبابها فقد فاز في الدنيا والآخرة. من حازها حصل على انشراح الصدر وفعل أسبابها وعمل بأسبابها، لأن انشراح الصدر والسعادة لها أسباب، لها أسباب، فمن حصل هذه الأسباب وفعل بها فلا شك أنه قد فاز في الدنيا والآخرة. قال ابن حزم رحمه الله كما ذكر عنه في الجواب الكافي: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، أي رأى الناس كلهم يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا في الأكل والشرب، فهذا يسعى من أجل الأكل والشرب، وهذا يسعى لنفسه من أجل التجارة والكسب، وهذا يسعى على نفسه من أجل النكاح، وهذا يسعى على نفسه في اللغو وفي اللعب وغير ذلك. يقول: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه، ولعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، أي ضد السعادة وضد انشراح الصدر، وإنما الإقبال على الله وحده والإيثار لمرضاته على كل شيء. فهذا هو من أراد أن يصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة وإلى انشراح الصدر، فهو السعي إلى مرضات الله عز وجل. بل قد علق الله تعالى

النجاة والفوز يوم القيامة بسلامة القلوب. علق الله عز وجل الفوز والنجاة يوم القيامة بسلامة القلوب بقوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. فما هو القلب السليم؟ فما هو القلب السليم؟ والقلب السليم هو القلب السالم من محبطات الأعمال وسيء الأخلاق كالغل والحسد والبغضاء والحقد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. هذا هو القلب السليم، القلب السليم، وهو القلب السالم من محبطات الأعمال الشرك وما يقرب من الشرك، وكذلك من سيء الأعمال الغل والحق والحقد والحسد. لا تجتمع في قلب امرئ حسد وبغض وحقد ويريد أن يكون قلبه ماذا؟ منشرحا وسعيدا. لا يأتي ذلك، لا يأتي ذلك. لن تكون من أصحاب السعادة، ولن تكون من أسباب أو من الذين انشرحت صدورهم وأنت ماذا؟ وأنت تحمل الحقد والغلة والبغضاء على الناس كما سيأتي معنا. إذن هذا هو القلب السليم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر. فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. فالقلب الذي لا يعرف ولا يفرق بين الخير والشر هذا ليس قلبا سليما. وأهل العلم قد قسموا هذا وقالوا أن القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب السليم، والقلب المريض، والقلب ماذا؟ الميت. فالقلب السليم الذي كان معنا قبل قليل، والقلب المريض هو الذي يجمع الحياة ويجمع ماذا؟ الموت. الذي يكون عنده أعمال صالحة وخير وعنده ماذا؟ سيئات. يعمل الصالح ويعمل الطالح، يعمل الخير ويعمل الشر، فذاك قلب مريض. وأما القلب الميت الذي لا يعرف الخير، القلب الميت الذي لا يعرف الخير، نسأل الله السلامة. وسئل ابن سيرين رحمه الله: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله في خلقه، كما في تفسير القرطبي. بل يا أحبة، كان من كان قبلنا من السلف الصالح يهتمون بهذا القلب، يهتمون بهذا القلب. لماذا؟ لأنه بسبب صلاح القلوب تصلح ماذا؟ الجوارح. بسبب صلاح القلوب تصلح الجوارح، ويكون سببا في دخول الجنة إن شاء الله. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد ماذا؟ كل الجسد يفسد، ألا وهي القلب. قال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله قال: وقال الفخر الرازي: خصص القلب بالذكر لأنه محل لأصول الأعمال، ولذا ذكره في معرض الذنب فإنه آثم قلبه، وفي معرض

المسح وجلت قلوبهم ويشهد لما قاله قوله إلا من أتى الله بقلب سليم وقوله ثم قست قلوبكم وقوله ثم تلين جلودهم وقلوبهم وقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ونحو ذلك ومما يدل على أن المراد بالصدور وما فيها هي ماذا؟ القلوب. إذا ذكرت الصدور وسعادة الصدور وانشراح الصدور فإنما المراد به ماذا؟ القلب. فهذا القلب وهذه وهذا المضغة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو إن صلح فصلح سائر أو صلحت الجوارح جميعا. فإن كان فالقلب كما قال أهل العلم القلب هو ملك الأعضاء. القلب هو ملك الأعضاء وكل ملك لا بد له من ماذا؟ من جنود. كل ملك لا بد له من جنود يأتمرون بأمره. فالقلب هو ملك الجوارح. فإن الجوارح تأتمر بأمر ماذا؟ القلوب. ولهذا إن صلح القلب صلحت الجوارح وإن فسد القلب فسدت الجوارح. فالقلب أساس صلاح الجسد كله وأساس فساده مبني على صلاح القلب وفساده. فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح. وعن سفيان بن دينار قال قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. أخبرني عن أعمال الصحابة ماذا قال؟ كانوا يعملون يسيرا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت ولماذا؟ قال لسلامة صدورهم لسلامة صدورهم. وعن زيد بن أسلم قال دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك يتهلل؟ فقال ما من عمل أو ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما كما في سير علم النبلاء. انظر إلى أبي دجانة رضي الله عنه ماذا يقول. يقول فكنت من الأعمال التي عنده قال كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. وهذا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. هذا هو التربية. هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون ما لا يعنيهم فصلحت قلوبهم وأعمالهم. كذلك عن قاسم الجوعي رحمه الله تعالى قال أصل الدين الورع وأفضل العبادة مكابدة الليل وأقصر طرق الجنة سلامة الصدر. أقصر ماذا؟ طرق الوصول إلى الجنة ودخول الجنة سلامة ماذا؟ لو سلمت صدورنا ما أقتبنا الناس ولا تكلمنا في الناس ولا عملنا بالنميمة وبهذا حافظنا على ماذا؟ على حسناتنا ولم تذهب إلى غيرنا. كذلك سليم القلب من أفضل الناس عند الله عز وجل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فقال كل

موم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، يقول الرسول صدوق اللسان نعرفه، الصادق نعرفه يا رسول الله. فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب، هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، فكيف أكون سليم الصدر؟ وكيف أكون منشرح الصدر ليعيش مطمئنا سعيدا مثل هؤلاء؟ كيف أصل إلى ما وصل إليه الصحابة والتابعين في حياتهم وهم قد عاشوا سعداء وكانوا ممن شرح الله صدورهم؟ ولا شك أن لسلامة الصدر وانشراحه أسبابا، سلامة الصدر وانشراحه أسبابا، ولعلي أختصرها وأذكرها ذكرا مختصرا مع بعض أدلتها أو مع بعض شواهدها. فمن أسباب انشراح الصدر أو أولها التوحيد والإخلاص. من أسباب انشراح الصدر وسعادة الصدر التوحيد والإخلاص. وعلى حسب كمال التوحيد وعلى حسب قوة التوحيد وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله عز وجل: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ماذا؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد وهو الإخلاص من أعظم أسباب انشراح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر. فإذا أردت أن تكون منشرح الصدر سعيدا فحقق التوحيد، فحقق التوحيد. ولا شك يا أحبة أن التوحيد والإخلاص هما أصل الأعمال. قال حافظ ابن رجب رحمه الله: الإخلاص في اللغة ترك الرياء، وفي الاصطلاح تخليص القلب عن شائبة الشوك، يعني يخلطه الرياء والسمعة المكدر لصفاء التوحيد، المكدر لصفاء التوحيد. والإخلاص هو الإحسان الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهذه أيضا من أراد أن يكون سعيدا منشرح الصدر كما ذكرت فعليه أن يحقق أولا التوحيد والإخلاص. قال عز بن عبد السلام رحمه الله: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. هذا هو الإخلاص، لا تعمل الأعمال من أجل الناس أن يمدحوك أو أن يثنوا عليك أو أن تريد أمرا من الدنيا أو تريد أن تتصدر هذه المجالس، كل هذا مما يقدح في التوحيد ويضيق عليك صدرك، ويضيق عليك صدرك. لأنه من كان عمله للناس ومن أجل الناس فإنه مضطر إلى أن يفعل العمل لأجل الناس ويترك العمل لأجل الناس، فهذا لم يكن أعماله ماذا؟ خالصة. فلهذا لا تجد قلبه ماذا؟ منشرحا سعيدا، لأنه يراقب من؟ لأنه يراقب الناس، فتجده

مغموما مغموما الراقب تجده قبل الفعل ينظر من يراه من يستمع له من ينظر إليه فتجده لا يعمل العمل لله عز وجل فلا يكون العمل قد وقر في صدره وفي قلبه هذه الأعمال لا تزيد من الإيمان هذه الأعمال مراقبة الناس لا تزيد من الإيمان لأنها ليست طاعة بل هذه مهلكة هذه الأعمال مهلكة تهلك صاحبها في نار جهنم نسأل الله السلامة مراقبة الناس والعمل للناس والفعل بالرياء كل هذا يهلك صاحبه يوم القيامة ولهذا تجد الناس تجده يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا ويصلي مع المسلمين وقد يقوم الليل مع الناس عفوا قد يقوم الليل لا يراه الناس ومع ذلك يقول أنا لست ماذا لست سعيدا نعم لست سعيدا لأن أعمالك ليست لمن لا لله وإنما هي لمن هي للناس فأجرك من عند ماذا من عند الناس نسأل الله السلامة إذن السبب الأول لانشراح الصدر ما هو التوحيد والإخلاص السبب الثاني من أسباب انشراح الصدر رضا العبد بما قسمه الله تعالى له رضا العبد بما قسمه الله له إذا رضيت أيها المسلم بما رضيه الله بما قدره الله عز وجل وبما قسمه الله عز وجل لك فإنك ستعيش في سعادة قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة يا أبا هريرة كن وريعا تكن من أعبد الناس كن وريعا تكن من أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس انظر وصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وارض بما قسم الله لك تكن ماذا تكن من أغنى الناس هذه السعادة وهذا انشراح الصدر بأنني قد رضيت بما قسمه الله عز وجل لي رضيت بما قسمه الله عز وجل لي وارض بما قسم الله لك أي بما أعطاك الله من رزق ولا تأسف على ما فاتك من الدنيا فالكون يسير بمن بحكمة من بحكمته سبحانه الكون يسير بحكمة الله عز وجل تكون من أغنى الناس كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل وغيري قد يكون عنده الكثير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس أن يملأ الله قلبك ويديك غنى يملأ الله قلبك ويديك غنى لأن من رضي بما قسم له ولم يطمع فيما في أيدي الناس استغنى عنهم والغني والغنى غنى ماذا؟ غنى الناس هذا هو يا أحبة هذا هو يا أحبة ارضى بما قسمه الله عز وجل لك فإذا رضيت بما قسمه الله عز وجل تكن أغنى الناس قناعة تراقب الناس هنا وهنا هذا حصل على كذا وهذا يحصل من المرتبات على كذا وهذا يسكن في كذا وهذا يركب في كذا هل سينشرح صدرك؟ سينشرح صدرك؟ لم ينشرح ستعيش في ماذا؟ في هم وفي غم ارضى بما قسمه الله عز وجل لك قال المناوي رحمه الله تعالى كما في فيض القدير تعليقا على قوله وأسألك الرضا بالقضاء قال رحمه الله أي بما قدرته لي في الأزل لأتلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح وأعلم أن كل قضاء قضيته لي خير فلي فيه خير هذا هو كما قال أهل العلم

ابن القيم رحمه الله قال أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره، وقال أيضا إن الرضا ينزل عليه السكينة، أي على ماذا؟ على قلبه التي لا أنفع له منها، ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله. سكينة، من الذي أنزلها عليه؟ الله عز وجل. ما هو السبب على نزول السكينة عليه؟ الرضا. رضيت بما قسمه الله عز وجل فأنزل عليك ماذا؟ السكينة. فنزلت السكينة على قلبك فاطمأن وانشرح، فاطمأن وانشرح. وكذلك قال أيضا رحمه الله أن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما. هذا الرضا يجعل قلبك ماذا؟ سليما من الغش والدغل والغل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستعين سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. وراجع كلام شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج السالكين. إذا هذا السبب كم الثاني، وهو ما هو؟ الرضا بما قسمه الله. السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله على كل حال، دوام ذكر الله على كل حال. والكلام على هذا يطول، ولكن كما ذكرت في المقدمة أن الكلام مختصر. وفي كل موطن تذكر الله عز وجل في كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وعكسها ماذا؟ الغفلة. فإن الغفلة عن ذكر الله عز وجل تسبب الضيقة، وكذلك في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن ماذا؟ قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكره قراءة القرآن وتدبره. من ذكر الله أنواع: الأذكار، الصلاة، من ضمنها قراءة القرآن فهو الدواء. قراءة القرآن وتدبره فهو الدواء لكل داء. ما من داء يصيبك إلا والقرآن شفاء له، فهو الدواء لكل داء. والمحروم من لم يتداوى بكتاب الله. قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وماذا؟ وشفاء. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال ابن القيم رحمه الله والصحيح أن من هنا، وننزل من القرآن، أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، ليس التبعيضية هنا، ليس المقصود من القرآن أي بعض من القرآن، لا، وإنما كما قال هي بيان الجنس. وقال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد، ركز لكلام شيخ الإسلام ابن القيم، يقول وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. ليس كل أحد يشفى أو يستشفى بالقرآن، ولكن بعض دون ماذا؟ دون بعض. قال وإذا أحسن العليل التداوي

إذا أحسن العليل أي المريض التداوي به ووضعه على دائه لماذا؟ بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. الداء لا يستطيع القرآن. إن كنت معتقدا ومؤمنا ومصدقا بأن كتاب الله عز وجل دواء من كل داء فإنك تشفى بإذن الله عز وجل، تشفى بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه كما في زاد المعاد. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، لكن الناس قد غفلت عن هذا، وقد غفلت عن الاستشفاء بكتاب الله عز وجل للقلوب وللأبدان، فتجده يسعى هنا وهنا، يذهب إلى الأماكن التي يريد أن يطلب فيها الشفاء، وهذا مباح ليس فيه شيء، لكنه إذا أراد أن يعود إلى القرآن يجعل القرآن من باب ماذا؟ التجربة. يأتي إلى القرآن ويقال له جرب القرآن. جرب ماذا؟ القرآن. جرب تقرأ على نفسك، جرب الرقية. إذن هو ذهب إلى القرآن من باب ماذا؟ من باب التجربة، لم يذهب للقرآن الكريم من باب الاعتقاد الجازم ومن باب الإيمان الصادق الذي يعلم أن القرآن شفاء. ومن الذي قال أن القرآن فيه شفاء؟ هو الله عز وجل، الله عز وجل الذي قال لنا أن القرآن ماذا؟ أن القرآن شفاء. قال المناوي رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، لكن لا يحسن التداوي به إلا الموفقون، ولله حكمة بالغة في إخفاء سر التداوي به عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. هذا كنز من الكنوز القرآن، وكذلك الأرض فيها ماذا؟ كنوز. هل جميع الناس حصلوا على هذه الكنوز التي في الأرض؟ لا، كذلك القرآن ليس كل الناس توفق إليه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. كلام عظيم لهذا الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي ختم القرآن في ركعة، ختم القرآن كاملا في ماذا؟ في ركعة واحدة. قلوبهم تعلقت بماذا؟ بالقرآن. ولهذا يقول رحمه الله رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم. القلوب لو كانت طاهرة نقية تقية ما شبعت من كلام الله عز وجل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون بعضهم في يوم وبعضهم في ليلة في ركعة واحدة وبعضهم في ثلاثة أيام وبعضهم في سبع. لما؟ لأن القلوب تعلقت ماذا؟ تعلقت بالقرآن، وكل قلب وبما تعلق. بعض الناس الآن يرى أن هذا الفعل صعب، صعب. لا، ليس بصعب. انظر إلى قلوبنا في هذا الزمان وفي هذا الوقت تعلقت بماذا؟ بهذه الأجهزة، تعلقت بهذه الأجهزة. قد يقوم الرجل من نومه في نصف الليل فأول ما يفتح ماذا؟ الجهاز. قد يقوم قبل صلاة الفجر فأول ما يفتح ماذا؟ الجوال أو الجهاز. قد يذهب إلى عمله فتصادفه الإشارة

فيقف فيفتح ماذا؟ جهازه. قد يكون عنده وقت مقتطع في عمله فيكون على جهازه، قد يجلس مع أولاده فيكون على جهازه. كذلك الصحابة، كل وقت من هذه الأوقات التي ذكرتها كلما حصل لهم وقت يسير كانوا مع ماذا؟ كانوا مع القرآن. فلهذا ختموا وقرأوا، ختموا ماذا؟ وقرأوا في كتاب الله عز وجل. الرابع من أسباب انشراح الصدر الصدقة يا أحبة تطهر القلب وتزكي النفس. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، وإن أحق المرضى بالمداواة مرضى القلوب. داووا مرضاكم بماذا؟ بالصدقة. وأنت قد تكون مريض ماذا؟ قد تكون مريض القلب، فأحق القلوب بذلك قلبك الذي بين جنبيك. فالصدقة وهي سبب من أسباب ماذا؟ انشراح الصدر، وسبب من أسباب سعادته. الصلاة السبب كم؟ الخامس. السبب الخامس من أسباب السعادة وانشراح الصدر الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عبادة جليلة فيها قصف الروح من الكدر والمنغصات النفسية، وفيها يقف العبد بين يدي ربه، يقف العبد بين يدي ربه ويدعوه لتفريج همومه، فهو وحده القادر على إزالة الهم. مهما سعيت وذهبت يمينا وشمالا فلن يزيل همك والغم الذي عندك إلا الله عز وجل. وكذلك ففي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا حزبه أمر صلى. فاللجوء إلى الصلاة لمن أهمه أمر أو حزبه أمر داخل في عموم قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وكن من الساجدين. وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعي إليه أخوه، أي قيل له إن أخاك مات وهو في سفر، فاسترجع ابن عباس، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تنحى عن الطريق، ابتعد عن الطريق، فأناخ أي نزل أو أجلس راحلته فصلى ركعتين، أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. فهذا حال من؟ حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حال الصحابة من بعده، وحال التابعين من بعدهم. فعلينا أن نحسن الاتباع إن أردنا سلامة الصدر. السبب السادس: حسن الظن، حسن الظن بالناس، حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل. علينا إذا أردنا أن صدورنا تنشرح وصدورنا تكون سعيدة، علينا أن نحسن الظن بالناس. وإذا سمعنا كلاما علينا أن نحمله على ماذا؟ على أحسن المحامل.

لعله يريد خيرا، لعله يريد كذا، لعله أراد كذا، من الخير لا من الشر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ماذا؟ إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. سمعت كلمة من أخيك المسلم لا تظن أنها شر ولا تظن أنها سوء وأنت تجد لها مخرجا في الخير، لعله قال كذا، لعله يريد كذا. وكم من مريد للخير لم يصب، لعله أراد خيرا، هو أراد الخير لكنه لم يصب الخير. فنحن نعذره ونحمل كلامه على محمل ماذا؟ على محمل الخير. لذا علينا التماس الأعذار وإطالة العثرات والتغاضي عن الزلات. قال محمد بن عبد الله الخزاعي: سمعت عثمان بن زائدة يقول: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. كلها ماذا؟ في التغافل، كما عند البيهقي. إذن علينا أن نحمل محامل الناس وكلام الناس على حسن الظن، وأن نحسن الظن بالناس، نحسن الظن بالناس، لا نقول لا هو أراد كذا، نعرفه يريد الشر، نعرفه أصلا هو حاسدنا، نعرفه أصلا هو لا يريدنا أن نعمل كذا وكذا، نعرفه لا يريدنا أن نكون أحسن منه، نعرفه لا يريدنا كذا وكذا وكذا. لما؟ فهل هذا الذي يسوء الظن بالناس هل سيكون سعيد القلب منشرح الصدر؟ لا، سيكون مهموما، في كل وقت يفكر، بل قد يتمادى ويقول: إن شاء الله سأنتقم منه، والله لا أردها لك، والله كذا. يسبح هذا تفكيره. فالناس ذهبت بسعادة الصدور وانشراح الصدور والقلوب وهو ما زال مهموما مهموما. السبب كم؟ السبب السابع: الإيمان بالقدر. الإيمان بماذا؟ بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره سبب من أسباب ماذا؟ السعادة وانشراح الصدر. فإن العبد وإن الإنسان إذا أيقن أن الأرزاق مقسومة من عند من؟ من عند الله عز وجل، مقسومة من عند الله، مقطوبة من عند الله، أن هذا رزقك، أن هذا رزقك الذي رزقك الله عز وجل به، ولن تموت ولن تخرج من هذه الدنيا وبقي لك ماذا؟ دينارا واحدا. ثق تماما. إذا أتاك ملك الموت وقبض روحك ليس لك في الدنيا شيء، انتهى رزقك. ماذا؟ رزقك انتهي. فلو عرفت هذا وأيقنت هذا فإنك لن تجد في قلبك حسدا لأي أحد، لن تحسد أي أحد. إذا عرفت أن ما كان لك من الرزق فتأخذه قبل أن تموت، فلما الهم ولما النكد ولما الحزن ولما البغض؟ لما؟ من أجل أمور الدنيا. الدنيا قسمها الله، خلقك الله في هذه الدنيا وسيعطيك الله عز وجل ما لك، ولم تموت إلا وقد قضى رزقك الذي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى ما هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. وقيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك؟ فقال:
على التوكل، أي على التوكل على الله. ثم قال: بنيت أمري على أربع خصال، بنيت أمري على أربع خصال. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي. علمت أن رزقي لا يأكله ماذا؟ غيري فاطمأنت نفسي. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فلم أشتغل لغيره. وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، أي بالعمل. وعلمت أني لا أخلو من عين الله عز وجل حيثما كنت، فأنا مستحي منه، كما في سير إعلام النبلاء. هذا هو الإنسان والشاهد معنا. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت ماذا؟ رزقك لن يأخذه، ثق تماما. تعيش سنة سنتين 70 سنة إلى 80 إلى 90 إلى 100 إلى 110، رزقك لن يأكله من؟ كنت غنيا أو كنت فقيرا لن تأخذ إلا ما رزقك الله عز وجل. نعم، افعل الأسباب، افعل الأسباب وسيرزقك الله عز وجل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لابد أن يكون عندك هذا اليقين. قال ابن القيم رحمه الله: فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة. الرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. السبب الثامن: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. إذن السبب الثامن من أسباب السعادة ومن أسباب انشراح الصدر صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناقش الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وناقش الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا والله وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم للمثل الجليس الصالح والجليس من السوء. فالجليس الصالح يعين صاحبه على الصفح وعلى العفو عمن أساء إليه، وعن الصبر على ما يصيبه من أذى من الآخرين، وبهذا يسلم صدره من الغل وغيره. قال ابن حبان رحمه الله: وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بمن؟ بالأخيار. ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا. فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. ولهذا كما قيل في الأمثلة: قل لي مع من تمشي أقول لك من أنت. وفي بعضها قال الصاحب ساحب. هذا الصاحب إما أن يسحبك أن يكون من أهل الخير فيسحبك إلى الخير، وإما أن يكون من أصدقاء السوء فيسحبك إلى ماذا؟ إلى السوء، نسأل الله السلامة. العاقل يا أحبة لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة الأشرار والصحبة السيئة قطعة من النار، نسأل الله السلامة. ومن سعادة المرء قال كذلك: ولا يفي بعهده. يقول

Abbas rahimahullah qala li anna sahbatu sahib as-su' qit'atun min an-nar ta'qubu ad-dhagha'in la yastaqimu wuddahu wa la yafi bi'ahdihi wa inna min sa'adati al-mar'i qisalan arba'an inna min sa'adati al-mar'i qisalan arba'an min sa'adati al-mar'i an takuna zawjatuhu muwafiqatan an takuna zawjatuhu madha زوجته موافقة وأولاده أبرارا وإخوانه صالحين وأن يكون رزقه في بلده وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم كما في روضة العقلاء وهذا كلام مهم وجميل من هذا العالم. السبب التاسع معرفة أن مخالط الناس لن يسلم من أذاهم. أنت تخالط الناس بما أنك في هذه الدنيا لابد أن تعيش وأن تمشي مع الناس وأن تذهب مع الناس وأن تجلس مع الناس فلا بد بما أن هذا حالك مع الناس فلا بد من الصبر فلا بد من ماذا؟ من الصبر عليهم وعلى أذاهم وخاصة عندما تكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إذا كنت من أهل الخير فإن بعض الناس قد يكونون لك ماذا؟ قد يكونون لك ماذا؟ أعداءك. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لا تقول أنا أعتزل الناس. طيب لو اعتزلت الناس وهذا اعتزل الناس من يفعل الخير أمام الناس؟ من يأمر بالمعروف؟ من ينهى عن المنكر؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم ماذا؟ أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان الناس ورقا لا شوك فيه فإنهم اليوم شوك لا ورق فيه إن سابقتهم سابوك وإن ناقدتهم ناقدوك وإن تركتهم لم يتركوك وإن نفرت منهم يدركوك. قيل له فما أصنع؟ قال هب عرضك ليوم فقرك وخذ شيئا من لا شيء. اعفو واصفح، هذا المقصود، اعفو واصفح. قد يقول القائل ألا أخذ حقي؟ خذ حقك ما يمنع، ولكن تأخذ حقك الذي لك بالطرق ماذا؟ الصحيحة. ولا تنسى فمن عفا وأصلح إيش؟ فأجره على من؟ أجره على الله. فالأجر الذي يكون على الله عز وجل والله خير لك من الدنيا وما فيها. كذلك قال الأحنف رحمه الله إياكم ورأي الأوغاد. قالوا وما رأي الأوغاد؟ قال الذين يرون الصفح والعفو عارا. وما أكثرهم لا تكرههم الله. تجد بعض الناس يرى بين اثنين متخاصمين أن الآخر عفى عنه، قال تعفو عنه، أنت جبان، أنت خائف، أنت كذا، خذ حقك، قم أضربه، اشتمه كذا. هذا هم الأوغاد الذي يقصدهم الأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في المقدمة قد قال من حسن قل خيرا أو إيش؟ أو اسمت. إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت. هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله. وفي سيرة سلفنا الصالح الشيء الكثير، ومن صور سلامة الصدر مع ما لحقهم من أذى.

يحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطلا ولا ظاهرا ولا عندي عتب على أحد منهم. سبحان الله، آذوه وسبوه وشتموه وكذا وسجنوه، وقال ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه، ولا يخلو الرجل. أخذ لهم العذر، بل أنظر من كلامه ماذا يقول عذرا لهم. قال إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، هذا المجتهد المصيب، والثاني المجتهد المخطئ. قال والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث المذنب فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. انظروا إلى كلام هذا الإمام على ما لاقى من سجن ومن تعذيب ومن اتهام بالباطل، ومع ذلك يعفو عمن هذا. وهذا لا شك أن قدوته من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي لنا. السبب العاشر من أسباب السعادة إفشاء السلام، من أسباب السعادة وانشراح الصدر إفشاء السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم، تمر من عند أخيك المسلم تسلم عليه. الآن والله بعض الناس يمر من عندك كأنه يمر من عند خشبة أو من عند عمود، يمر هذا رجل يمشي وهذا رجل يمشي، لا أحد منهم يسلم على الآخر، بل لو رأى رجل يعرفه يسلم عليه، إذا لم يعرفه لا يسلم عليه. لما؟ علينا أن نحافظ على هذا السلام. وهذا السلام ليس، بعض الناس يقول له يا أخي سلم السلام بلاش، لا، من قال لك إن السلام بلاش؟ السلام بأجر. وكما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، قال كم؟ 10. السلام عليكم ورحمة الله 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. أنت لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أخذت من الحسنات؟ والحسنة بعشر أمثالها. لو سلمت في اليوم على عشرات الناس، على عشرات الناس، كم لك من الأجور؟ الأجور عظيمة، ومع ذلك يكون سببا من أسباب انشراح الصدر. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يصرفين لك من ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيت، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. أي تقص النفوس، إذا رأيته سلمت عليه، وإذا دخل في مجلس ليس فيه مكان توسع له في المجلس وتدعوه بماذا؟ بأفضل الأسماء وأحب الأسماء إليه، يا أبو فلان، يا كذا يا كذا، من الأسماء التي يحبها. وقال ابن العربي رحمه الله قال من فوائد إفشاء السلام حصول الألفة، فتتألف الكلمة وتعم المصلحة، وتقع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين. كذلك السبب كم؟ الحادي عشر. السبب الحادي عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر الابتسامة والبشاشة. الابتسامة والبشاشة. بعض الناس إذا رأيت وجهه قد تسعد بلقائه، وبعض الناس إذا أتى عند

أو رأيت وجهه كأنك قتلت له قتلا معبس الوجه ليلا ونهارا. لما الابتسامة يا أحب لها أثر حسن على الآخرين صغار وكبير كبار كبار. أنت الآن إذا دخل عليك رجل بشوش مبتسم ماذا يكون في صدرك؟ ها؟ ستكون يعني سال خير عليك هذا الرجل الذي دخل عليك وستحس بالطمأنينة وبالراحة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسمت لأخيك إذا أخذت إيش؟ أخذت صدقة. قال ابن عيينة رحمه الله البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء حي وجه طليق وكلام لين. هذا هو السبب. كم؟ ها؟ الثاني عشر من أسباب السعادة والسراح الصدر ترك السؤال عما لا يعنيك، وترك تتبع أحوال الناس وعيوبهم. الحسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعني. يقول ابن حبان رحمه الله الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما ولم يتعب قلبه فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى إلى آخر ما قال. فلما إذا اشتغلنا بالناس وبالكلام في الناس وبعيوب الناس ضاقت صدورنا وابتعدت عنا أسباب ماذا؟ أسباب انشراح الصدور. ما لك وما للناس؟ انظر إلى هذا يركب في مركبة قديمة، ما لك وما لك. انظر إلى هذا لون سيارته ليس جيدا، انظر إلى أثاثه، انظر إلى مسكنه، انظر إلى لبسه، ما لك وما لك. هذا الذي اشترى هذه السيارة اشتراها بماله أم بمالك؟ بماله هو. إذن اختار ما يريده هو. سكن في هذا البيت هو الذي يدفع ماذا؟ قيمته وإيجاره، فما لك وماله. إن أنت لم يعجبك هذا البيت ائتي له ببيت من مالك، أو اشتري له سيارة من حسابك الشكل الذي تريده، أو اصمت. فإن الكلام في الناس وانتقاد الناس ماذا؟ يميت القلب ويبعد عنك انشراح الصدر. ولهذا تجد بعض الناس نساء أو رجالا يذهبوا لزيارة أحدهم، فإذا خرج هل رأيتم بوية لون الجدار؟ أو رأيتم الأساس؟ هل رأيتم كذا؟ هل رأيتم كذا؟ ما لك يا أخي؟ ما لك وما للناس؟ هذا كل يعيش على ماذا؟ على قدر استطاعته. لا يريد منك إلا أن تسلم ماذا؟ أن يسلم من لسانه. فمن أسباب انشراح الصدور وسعة القلوب اغمض عينك عن الناس، لا تكلم فيه. لا يفهم من هذا أنه ليس هناك أمر بمعروف، لا، هذا ليس له دخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نتكلم عن خصوصيات الناس. السبب الثالث عشر محبة الخير للمسلمين. محبة الخير للمسلمين هذا يعينك على انشراح الصدر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن العربي رحمه الله لا يكون القلب سليما إذا كان حسودا معجبا متكبرا. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حب لأخيك ما تحب. أنت تريد الخير في الدنيا، أتمنى الخير لأخيك.

ربي رزقك بمال، أتمنى أن جاري أو صديقي أو صاحبي يحصل له مثل ما حصل لي من الخير. هذا هو، أنا أتمنى الخير لنفسي وأتمنى الخير لغيري. كذلك السبب كم؟ الرابع عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر ترك الاستماع للغيبة والنميمة والإنكار على مرتكبها حتى يبقى قلب الإنسان سليما فنبتعد عن هذه المجالس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وقال كذلك ابن الملك رحمه الله تعالى والمعنى أنه يتمنى أن يخرج من الدنيا وقلبه راض عن أصحابه من غير سخط على أحد منهم، وهذا تعليم للأمة. وعن الفضل بن أبي عياش قال كنت جالسا مع وهب بن منبه فأتاه رجل فقال انظر، هذا أتى إلى وهب بن منبه في مجلسه وقال له إني مررت بفلان، أنا جاي عندك مررت بفلان وهو يشتمك سبك وأنا أسمعه، فغضب فقال ما وجد الشيطان رسولا غيرك فما برحت من عنده حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم الذي نقل أنه شتم، فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافعه وأجلسه إلى جنبه كما في البداية والنهاية. هذا هو الذي ينبغي علينا، لا نصدق كل ما قيل، والذي ينقل إليك الكلام سينقل عنك، خذها قاعدة. الذي يأتيك بالنميمة سيأخذ منك الكلام ويذهب به إلى من؟ إلى غيرك. فاحرص. السبب كم؟ الخامس عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر الإقلال من العتاب. الإقلال من إيش؟ من العتاب. بعض الناس كل ما قابلته في مجلس ينتقدك، تقوم انتقد، رأك يا أخي أنا عندي لك نصيحة، أنا والله رأيت من كذا، أنا رأيت كذا، أنت في عزاء يأتي الصحب في أمر قد مضى، أنت يوم العيد فرحان مع إخوانك ومبسوط وسعيد بعيد المسلمين يأتي ويقول أنا لي عتاب عليك. يا أخي المعاتب، أولا علينا أن نعلم أن المعاتب عليه أن يصبر على من يعاتبه ويحسن إليه. الذي ينصحك لا شك أنه يحسن إليك ويحبك، ما نصحك إلا لمحبته. فلكن من أراد أن يعاتب أخاه فليحسن اختيار الوقت. من أراد أن يعاتب أخاه ماذا؟ فليحسن اختيار الوقت واختيار ماذا؟ المكان. فلا يعاتب بحضرة أناس آخرين. جيت في مجلس والناس يجلسون يتكلمون وجلست وقلت يا أبو فلان، قال لك نعم، قلت والله أنا عاتب عليك في أمر، تتكلم أمام الناس، هل سيقبل منك هذا؟ هذا الذي يثير الصدور والقلوب على الناس. فإذا لا يعاتب في حال فرح ولا تعاتب في حال حزن أو في حال انشغال، فإن الناس لن تقبل منك. وقال حاتم الأصم رحمه الله إذا رأيت من أخيك عيبا، ركز، إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عليه فقد خذته. إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عنه فقد خذته، وإن قلته لغيره فقد اغتبته، وإن واجهته به فقد أوحشته. قيل له كيف أصنع؟ قال تغني عنه أو تعرض به وتجعله في جملة الحديث. وهذا نوع من أنواع العتاب.

نوع من أنواع العتاب، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام حصل منهم كذا وكذا. لكن يا أحبنا، أن من أتى ينصحك بأمر مهم فاعرف أنه ماذا؟ يحبك وهو صديق عزيز عليك، لأنه لا يحب أن يراك في هذا المقام، لكن أيضا هو عليه أن يختار الوقت المناسب والزمان المناسب والمكان المناسب. ويجمع هذا كله، هذه الأسباب كم؟ يجمعها كلها سبب مهم، وهو العلم. وهو ماذا؟ وهو العلم. فالعلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. العلم الشرعي يوسع الصدر ويشرحه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحق والحب. فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فمن كان عنده العلم الشرعي الصحيح، فإن كل هذه الأسباب التي ذكرتها والتي لم أذكرها، لأن هناك أسباب كثيرة ولكن أنا اختصرتها في هذه الأسباب، فإن صاحب العلم يعرفها جميعا ويكون من أوسع الناس انشراحا في صدره. وعلينا أن نعلم أن من ثمرات هذا الانشراح انشراح الصدر ما يحصل من النور، نور العلم والبصيرة والبدع، وأن العبد بسبب ذلك الانشراح والسعادة الذي عندك تكون قريبا من الله عز وجل. وأخيرا يا أحبة، الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره، كما مر معنا. الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره. أحد السلف كان أقرع الرأس، أقرع الرأس، ما عنده شعر، أبرص البدن، جلده فيه برص، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين. هل فيه شيء؟ هل في أحد عنده بلى مثل هذا الابتلاء؟ لا والله. رجل أقرع الرأس، ما عنده شعر، وأبرص الجلد، مرض البرص، وأعمى العينين، ومشلول القدمين واليدين، وكان يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. فمر به رجل فقال له: مما عافاك؟ مما عافاك؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، فمما عافاك؟ فقال: ويحك يا رجل، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. انظر إلى قوة الإيمان وقوة تعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل. إذن هذا الرجل كيف كان صدره؟ منشرحا أم ضيقا؟ منشرحا. إذن السعادة وقوة الانشراح ليست في أجزاء البدن، في اليدين ولا في العينين ولا في القدمين، وإنما في الصدر، في القلب. ولهذا هذا الرجل الذي كان أقرع الرأس، أبرص البدن، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين، كان منشرحا ماذا؟ صدره، وسعيدا قلبه. فلهذا ماذا قال؟ قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. سبحان الله. وسع صدره أن يتحمل كل هذه الأمراض برحب الصدر وبالقلب الشاكر وباللسان الذاكر. وما ذاك إلا وما يحدث هذا الأمر إلا لمن رزقه الله باتباع الهدى وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسعد قلوبنا وأن يزيدنا من فضله، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الميزان يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان: تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان: قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، تحدثنا بالأمس عن مقدمات مهمة في علم الشمائل النبوية، وهذه المقدمات ينبغي يعنى بها طالب العلم، لأن الكتب في الشمائل كثيرة ومختلفة المناهج والمشارب، فلا بد من هذه المقدمة ومن كذلك الضوابط التي تعين طالب العلم على قراءة تلك الكتب وكيفية التعامل معها والاستفادة منها. وقد ذكرنا معنى الشمائل لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك تكلمنا على أهمية علم الشمائل وكذلك ما يتعلق بنشأة هذا العلم، علم الشمائل، ثم ختمنا في التفريق بين الشمائل والخصائص والدلائل. وكان يجدر أن نشير إلى مسألة وأحسب أنها مهمة حينما نتكلم عن كتب الشمائل والسيرة النبوية، فإننا نتكلم عن الكتب التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وعن أحواله الشريفة وأموره الخاصة، وبينت كل ذلك بالتفصيل. ومن المعلوم أن ما كتب عنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن إحصاؤه لكثرته وتنوع موضوعاته، فقد بدأت الكتابة في هذا بجمع عام تناول كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كما أسلفنا في درس الأمس بدأت عملية التمييز والتمحيص والتنوع في التأليف

بحيث انضوى كل نوع تحت عنوان خاص به، كتب الشمائل والخصائص والدلائل والسيرة والسير والمغازي ونحو ذلك. وهذا كله يقودنا إلى أن الشمائل وعلم الشمائل النبوية له تعلق بأمرين: الأمر الأول بالسنة النبوية، فإن في تعريف الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي وخلقي، فقولنا وصف خلقي وخلقي هذا هو الشمائل، وهذا ما يتعلق بخصائصه عليه الصلاة والسلام وأحواله الشريفة. والأمر الثاني أن هذا الباب له صلة بالسيرة، بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة أحواله وسيرته العطرة. ولذلك فإن الكتب التي تحدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبقا بينا كتب السنة المسندة بأنواعها دونت ذلك، فجاءت كتب السنة زاخرة بهذا الأمر ونقلت لنا الكثير، بل كل دقيقة وجليلة من أحواله عليه الصلاة والسلام. وقد أشرنا إلى ذلك في ما يتعلق بالشمائل وأن من مضنتها كتب السنة النبوية وكتب الحديث النبوي المسند. وكذلك من مضان الشمائل ذكرنا عددا من الكتب، ونلفت كذلك إلى كتب السيرة وقد أشرنا إلى ذلك أيضا، ومن ذلك كذلك كتب المغازي والمراد بها غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اقتصرت بعض المؤلفات على بيان هذا الجانب من حياته عليه الصلاة والسلام، ومن أشهر ما ألف في هذا الباب مغازي بن إسحاق ومغازي الواقدي، وقبلها مغازي الزهري ومغازي موسى بن يعقوب أو بن عقبة موسى بن عقبة. كذلك كتب السير، وكتب السير تختلف عن كتب المغازي، هي تذكر الغزوات إلا أنه في أثنائها يعرج على الأحكام الفقهية المستنبطة من ذلك، من عرض الإسلام على الأعداء قبل بدء القتال وكيفية توزيع الغنائم وأحكام الجزية وأحكام الذميين وأحكام الأمان إلى آخره. ومما أولف في هذا الباب كتاب السير للإمام الأوزاعي، والسير الكبير والسير الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني وغيرها، وكذلك كتب الدلائل والخصائص. والكتب في هذا متنوعة، ولعل مما يجدر بطالب العلم أن يقف عليه وأن يجعله في مكتبته كتاب مهم اعتنى بجميع ما وقف عليه مما ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عنه، وهو كتاب معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأليف صلاح الدين المنجد، وهو كتاب طبع قديما، يعني طبع في عام 1402 كانت الطبعة الأولى للكتاب، وقد أحسن وأجاد في كتابه فلم يترك شاردة ولا واردة مما ألف حول النبي صلى الله عليه وسلم.

وسلم إلا ذكره، ذكر ذلك في كتابه هذا معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من المبالغة في القول أن نردد المقولة التي طرحها أكثر من باحث في السيرة النبوية، أن ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب عن غيره، وأن ما ورد في هذه السيرة وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام من كل صغيرة وكبيرة في حياته قبل البعثة وبعدها، وأن التاريخ لم يعرف رجلا أحاط به أصحابه يعرفون كل شأن من شؤونه كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولذلك جاء كتاب الدكتور صلاح الدين المنجد، هذا معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفحات التي تجاوزت 400 صفحة بقليل، ليؤكد المقولة السابقة بالأسماء والتواريخ، فكان معجمه بحق أول كتاب يؤلف في هذا الباب، وقد جمع بين دفتيه ما يقارب 2314 كتابا مما ألف حول النبي عليه الصلاة والسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وخصائصه. وكان باعثه لتأليف هذا المعجم النفيس هو أن يساهم بالاحتفال ويسد ما رآه ثغرة فارغة في تراث السيرة النبوية العطرة، ويفيد ويستفيد. فأراد أن يحتفل بهذا الكتاب ويجعله مرجعا جامعا لكل ما ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يذكر الكتب وهو معجم بيلوغرافي، يذكر الكتاب ويذكر طبعته ومؤلفه ويشير إلى ذلك، ورتب ذلك كله على حروف المعجم، وهو كتاب نفيس، ولكنه لم يستوعب ذلك كله، لم يستوعب. ولذلك قال في المقدمة: اجتهدت أن يتضمن هذا المعجم جل المصادر والتآليف قديمها وحديثها. وأشار كذلك في نهاية الكتاب إلى أنه قد تجمع لدي أسماء مؤلفات أخرى قديمة وحديثة في أثناء صف المعجم، ووعد أن يستدركها فيما بعد بتدييل يخرجه بعد ذلك. ولا ريب أنه لو ديل عليه ستكون مجلدات أخرى كبيرة، فالمصنفات لا زالت تتتابع في التصنيف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله، المصنفات تتابعت وهي كثيرة، فيوما بعد يوم تزداد المكتبة الإسلامية بمصنفات في هذا الباب. وقد جمعت جزءا يعني كبيرا في التدليل على الكتاب، لكن يحتاج العمل إلى جهد ووقت كبير، لكن نشير هنا إلى أن هذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما لمن أراد أن يعرف المصنفات حوله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالشمائل وما يتعلق بالمغازي وما يتعلق بالسيرة وما يتعلق بالسيرة وما يتعلق بكل ما كتب حول الرسول عليه الصلاة والسلام. ونكتفي اليوم بهذه الكلمة العجلة للانشغال، وغدا إن شاء الله نبدأ بكتاب الإمام الترمذي الشمائل النبوية في التعريف بالكتاب وما يتعلق به تفصيلا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمزيد من الصوتيات يرجى

0: زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
1: الرحيم.
0: ميراث.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان منزلة الأخلاق في السنة المطهرة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم بن حسين البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية يوم الأحد 5 من شهر رجب 46,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة لإلقاء الضوء كما يقال عن مسألة أو عن قضية مهمة متعلقة بالأخلاق النبوية. وعنونا لهذه المحاضرة بمنزلة الأخلاق في السنة النبوية المطهرة. وإن من أهم ما دعا إليه القرآن الكريم تهذيب الأخلاق، إذ هو أو إذ هي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولذا عد العلامة ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير عدها المقصد الثاني من مقاصد القرآن الكريم، فقال: إن القرآن أنزله الله تعالى كتابا لصلاح أمر الناس كافة، رحمة لهم، لتبليغهم مراد الله منهم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية. فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتها، ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد، لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير. ثم صلاح السريرة الخاصة، وهي العبادات الظاهرة كالصلاة والباطنة، كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولا من الصلاح الفردي، إذ الأفراد أجزاء

المجتمع، ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه، إلى أن قال: فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين. وقد أودع ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطابا بينا وتعبدنا بمعرفة مراده والاطلاع عليه، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إلى أن قال: أليس قد وجب على الآخذ في هذا الفن أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها؟ ثم قال: فلنلم بها الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا، وهي ثمانية أمور أي مقاصد. قال: الأول إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح، وهذا أعظم سبب لصلاح الخلق، إلى أن قال: والثاني أي من مقاصد القرآن الكريم تهذيب الأخلاق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفسرت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن، إلى أن قال: وهذا المقصد أو المقصد قد فهمه عامة العرب بل خاصة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن العناية بالأخلاق وتهذيبها مقصد من مقاصد القرآن الذي نتلو آياته ونتدبر فيها ونتفكر في معانيها. ومنها هنا تعلم سبب عناية القرآن الكريم في آياته الشريفة المباركة وثناء الله تعالى في كتابه المبارك على من زكى نفسه وأصلحها وهذبها بمكارم الأخلاق ومحاسنها. فقال الله جل في علاه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال جل في علاه: فقل هل لك إلى أن تزكى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عقب هذه الآيات وما جاء في معناها: المراد بالزكاة هاهنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان الأمر بهذه المثابة أدرت هذه المحاضرة بالكلام عليها في نقاط أو من نقاط عدة. الأولى حث القرآن الكريم على التخلق بحسن الخلق. النقطة الثانية الرسول القدوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الثالثة أركان الأخلاق الحسنة والسيئة. الرابعة من ثمرات التحلي بالأخلاق الحسنة في السنة المطهرة. الخامسة الترابط والتلازم بين الأخلاق الحسنة والاعتقاد الصحيح.

ثم الخاتمة ختم الله لنا ولكم وللمؤمنين بالخير، اللهم آمين. فأولى النقاط في حث القرآن الكريم على التخلق بالخلق الحسن أو بحسن الخلق، أقول إن المتأمل في كتاب الله والمتدبر لآياته العظيمة يجد من الحقائق الماثلة أمامه أن الله تعالى أمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة، لأنه قد ورد التنصيص على الكثير منها، فمن ذلك قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومنه قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل في علاه: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. ويقول جل وعز: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكقوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وكقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وغيرها من الآيات كثير جدا لمن تأمل كتاب الله وتدبر في آياته. وهنا ثمة آية جامعة لحسن الخلق، آية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وهي قوله جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس
أن يأخذ بالعفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال، وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لا بد من أذية الجاهل، أي لمن تصدى لإصلاح الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولما كان لا بد من أذية الجاهل، أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله. فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. انتهى كلامه رحمه الله. فهي آية جامعة لحسن الخلق بحق، وباختصار عامل الناس بما تحبهم أن يعاملوك به. النقطة الثانية، الرسول القدوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من المتقرر لدى أهل الحق والصدق والإيمان أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الحافظ محمد بن علي الترمذي المعروف بالحكيم الترمذي فيما نقله عنه القاضي عياض في الشفاء، قال رحمه الله: الأسوة في الرسول عليه الصلاة والسلام الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل، في قول أو فعل. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية الكريمة

أصل كبير في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال الله تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله. انتهى كلامه رحمه الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرة خلق الله تعالى، وهو حجته على عباده وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين وحسرة على الكافرين. أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأمده بملائكته المقربين وأيده بنصره وبالمؤمنين وأنزل عليه كتابه المبين. الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، وافترض على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد الطرق كلها إليه جل جلاله، سد الطرق كلها إليه وإلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال، والفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال. قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية: الواجب على الخلق اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلى أقواله وأحواله وأفعاله توزن جميع الأحوال والأقوال.

تنتهي عن ضدها من الأخلاق السيئة التي ورد القرآن بالنهي عنها، بل وكان ينهى عن سيئها عليه الصلاة والسلام، فكان على خلق عظيم، وقد شهد الله تعالى له بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام ابن القيم في كتابه التبيان في أيمان القرآن: هذه أي الآية من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله فهمها. ولقد سئلت أم المؤمنين عائشة، ولقد سئلت أم المؤمنين عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فأجابت بما شفى وكفى، فقالت: كان خلقه القرآن. قلت، وهو حديث في مسلم. ثم قال: فهم سائلها الذي سألها عن خلقه عليه الصلاة والسلام، قال: فهم سائلها أن يقوم ولا يسألها شيئا بعد ذلك. وقال ابن عباس وغيره: أي على دين عظيم، على خلق عظيم، أي على دين عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: وسمى الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوال مطابقة للحق. تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيانا، وعلومه علوم القرآن، وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم السائل عنها هذا المعنى فاكتفى به واشتفى. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن كثير في التفسير: ومعنى هذا، أي معنى قول عائشة رضي الله عنها، أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس

قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أنس وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال البخاري أي في الصحيح وساقه بإسناده البخاري في الصحيح قال وقال البخاري فيما يرويه عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا ليس بالباء بالطويل البائن ولا بالقصير. يقول الإمام ابن كثير والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل انتهى كلامه رحمه الله. وبنحو هذا قرر أيضا الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. ما كان عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قد جمع الله له أي لرسول الله عليه الصلاة والسلام قد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق أي في هذه الآية. وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الثالثة أركان الأخلاق الحسنة والسيئة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الدين كله خلق الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين زاد عليك في الدين. ثم تكلم رحمه الله بعد ذلك عن أركان الأخلاق الحسنة فقال حسن الخلق يقوم على 4 أركان. أركان الأخلاق الحسنة هي 4. يقول لا يتصور قيام ساقه إلا عليها لا يقوم ساق حسن الخلق إلا على هذه ماذا؟ 4. ما هي 4؟ قال الصبر الركن الأول الصبر والعفة

والشجاعة والعدل أربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ثم بين كيف يقوم ساق حسن الخلق على هذه الأربعة، يقول: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ، لأن الإنسان إذا غضب قد يخرج فيسيء إلى القريب والبعيد بقول أو فعل، ولم يكظم غيظه يتفلت ويتمكن منه الشيطان. قال: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ. وبالمناسبة الصبر بينه وبين الصبر المادة المستخدمة في التداوي تسمى بالصبر بالكسر، مادة شديدة المرارة يتجرعها المريض أحيانا لعلة أو مرض يحتاج منه إلى أن يصبر على هذا الصبر. فبين الصبر والصبر توافق واشتباه في باب التحمل والتجرع. ولهذا وصف الإمام ابن القيم في موطن آخر أمر الصبر وشبهه بالصبر، فقال: تجرع الصبر. وهذا التجرع لا يكون إلا في أمر حسي، والصبر أمر معنوي، ولكن شبهه بالصبر يقول: تجرع، تجرع، تجرع الصبر. لأن التجرع يحتاج إلى ماذا؟ مجاهدة للبلع، لشدة المرارة وعدم قبول النفس. وقد يتهوع المرء من شدة المرارة، يقول: تجرع الصبر، فإن قتلك، يعني كان سببا في قتلك، تجرع الصبر بالحق، هذا مراده، ما تصبر على الباطل، اصبر على الحق. تجرع الصبر فإن قتلك، قتلك شهيدا، وإن أحياك، أحياك عزيزا. وهكذا كان الإمام أحمد، تجرع الصبر في المحنة الشديدة، وما مات رضي الله عنه مع صبره، لكن لما أحياه الله أحياه عزيزا إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو إمام أهل السنة والجماعة بحق. يقول: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. كل هذه الأخلاق السيئة تتنافى مع ماذا؟ مع أمر الصبر. ويقابل هذه الأخلاق السيئة أخلاق ماذا؟ حسنة، من التؤدة والحلم والأناة، نعم، وعدم ماذا؟ الغضب، وهكذا. قال: والعفة، عفة النفس تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء، على ماذا؟ على الحياء، هذا الخلق النبيل العظيم، أعني الحياء، وهو يعتبر في الأخلاق تاج الأخلاق. الحياء تاج الأخلاق الحسنة، تحمله على اجتناب الرذائل

من الأقوال والأفعال حتى فعل ما لا ينبغي أو ارتكاب ما يخالف المروءة، لأن الحياء خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. يقول الإمام رحمه الله: وهو رأس كل خير الحياء، وتمنعه من الفحشاء العفة والبخل والكذب والغيبة والنميمة، لأنها كلها رذائل. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. بعض الناس لا يستطيع أن يمسك فاه ولا أن يلجم فمه، تجده يمسي ويصبح نقالا بالقيل والقال، شغوفا بنقل الكلام، وماذا على وجه الإفساد. نعوذ بالله من هذه الأخلاق الدنيئة. ثم قال: والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، لأن الجبان على الضد من ذلك، يسعى في سفاسف الأمور. قال: وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله الشجاعة على كظم الغيظ والحلم. ليس السديد ماذا بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند ماذا الغضب. يقول: فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والطيش. إلى أن قال: والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط. إن ظلمك لا تظلمه، فتخرج عن حد الاعتدال فتظلم وتعتدي وتجور وتكذب. فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. يقول رحمه الله: ومنشأ الأخلاق الفاضلة كلها من هذه الأربعة، ترجع إلى هذه الأربعة. لو قلبت كل ما قيل في الأخلاق الفاضلة من الصدق وحسن الجوار وبر الوالدين والإحسان للجار وتربية الصغار والعناية بالأهل والأولاد واليتيم وغير ذلك، ترجع إلى هذا. لا تخرج الأخلاق الفاضلة عن رجوعها إلى هذه الأربعة. وفي مقابل هذا أخلاق سافلة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان. إذن عندنا أربعة أركان للأخلاق الفاضلة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل، ويقابل ذلك الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والعفة

الظلم والشهوة والغضب، الجهل والظلم والشهوة والغضب. ثم بين وجه ذلك فقال: فالجهل يريه الحسن أو يريه الحسن في صورة القبيح، يحسن له القبائح لأنه جاهل لا يميز بين القبيح وماذا والحسن والسنة والبدعة، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا، يعني تنقلب عنده الموازين. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة، ويبخل أو يبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام. كل هذا بسبب ماذا؟ الظلم. ليس الظلم فقط الاعتداء، وضع الشيء في غير موضعه بكل صوره يعتبر ماذا؟ ظلما. ولذلك إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها فعبد غير الله معه أو أشرك مع الله غيره. ثم قال: ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة هذه الثالثة تحمله على الحرص والشح والبخل، شهوة المال، شهوة الجاه إلى غير ذلك، وعدم العفة والنهمة والجشع، يريد الجمع، والذل والدناءات، كلها تجتمع في من تلبست به هذه الشهوة. قال: والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. قد يكون في حالة عدم الغضب عاقلا غير طياش، ما أن يغضب يقع منه هذا كله فيرتكب هذه الحماقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. من كل هذا لو أضفت، قد يجتمع عند الإنسان جهل وظلم، ويجتمع عنده جهل وشهوة، أو يجتمع عنده ظلم وشهوة، أو شهوة وغضب، أو غضب وجهل، أو جهل وظلم، وهكذا. قال: ويتركب من بين كل خلقين من هذه أخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف، وإفراطها في القوة، فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والبطش والفحش. يقول: ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون. لكن ترجع كلها إلى هذه الأربعة، فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر، وأذلهم أو إذا قدر، وأذلهم إذا قهر أو قهر، ظالما عنوفا جبارا، فإذا

قهر صار أذل من امرأة، جبانا على القوي، جبانا عن القوي، جريئا على الضعيف. فالأخلاق الذميمة يتولد أو يولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا. وكل خلق محمود مقتنف، يعني يأتي بين خلقين ذميمين، بين خلقين ذميمين، وهو وسط بينهما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، حتى في باب الأخلاق طرفاه خلقان ذميمان، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. كالجود مثلا الذي يكتنفه خلقا، يعني عن جنبيه أو جنبتيه، البخل والتبذير. التبذير خلق مذموم، والبخل خلق مذموم. الخلق المحمود هو الجود. هو ماذا؟ البخل مذموم وماذا؟ والتبذير مذموم. التواضع الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة، الذل والمهانة، والتواضع وسط بينهما. وكذلك يكتنفه أيضا الكبر والعلو، الكبر والعلو. قال: فإن النفس متى انحرفت عن التوسط، انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين، ولا بد شئت أم أبيت خرجت عن الوسط، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. فإذا انحرفت عن خلق التواضع، انحرفت إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الحياء، انحرفت إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخور ومهانة، بحيث يطمع في نفسه عدوه أو عدوه، ويفوته كثير من مصالحه. ثم ضرب أمثلة عديدة في مسألة التوسط للأخلاق المحمودة بين خلقين ماذا؟ ذميمين. أطال في ضرب ماذا؟ الأمثلة في المدارج وفي الوابل الصيب أيضا. ثم قال: وصاحب الخلق الوسط، صاحب الخلق الوسط المتواضع الشجاع الباذل، صاحب الأخلاق الحسنة، ما هي صفته؟ قال: وصاحب الخلق الوسط مهيب، مهيب محبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه. وفي صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الرابعة من ثمرات التحلي بالأخلاق الحسنة في السنة النبوية المطهرة: اعلم بارك الله فيك أن شريعة الإسلام قد عنيت بالجانب الأخلاقي، وأولته عناية كبرى. لذا تبوأت الأخلاق الحسنة المحمودة، تبوأت مكانة سامية رفيعة في كتاب الله كما مر معنا أولا. وكان حامل مشعل الهداية للأمة وللثقلين رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكمل الناس أخلاقا، وتمثل أخلاق القرآن عليه الصلاة والسلام كما مضى في قول عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلل عليه الصلاة والسلام أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما رواه الإمام أحمد واللفظ له، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى، وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، صححه جمع من الأئمة وهو كذلك. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه، أي أبو ذر قبل أن يسلم، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، اذهب تلمس واذهب إليه وأتني بخبر عنه يزعم أنه ماذا؟ نبي. يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. قال ابن عباس: فانطلق الأخ حتى قدمه، أي قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، إلى آخر ما وصف لأخيه أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو مطول، حديث مطول. قال العيني في العمدة: قوله يأمر بمكارم الأخلاق أي الفضائل والمحاسن للرذائل والقبائح، انتهى. فهو عليه الصلاة والسلام امتثل الأخلاق الحسنة التي أمر بها القرآن، واجتنب الأخلاق السيئة التي نهى عنها القرآن، وأمر بالحسنة ونهى عن ماذا؟ عن السيء من الأخلاق والمذموم منها. ولك أن تتأمل فيما سأورده من جملة من النصوص عنه عليه الصلاة والسلام، تظهر لك جملة من الآثار لمن تحلى بهذه الأخلاق النبوية التي كان عليها سيد الخلق وإمامهم وأكملهم وأكرمهم على الله تعالى. فاعلم أولا أن من ثمار التخلق بالأخلاق الحسنة أنها سبب في محبة الله للعبد، سبب في محبة الله للعبد. وتقدم في أول الفقرات في ذكر جملة من نصوص القرآن الحاثة على ذلك في التخلق بالأخلاق الحسنة ومحبة الله لمن تخلق بها من الإحسان والعدل وغير ذلك، ومنه قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا: والله يحب الصابرين. وقال: والله إن الله يحب المقسطين. فإذن

الصبر والإحسان والقسط والعدل ونحو ذلك مما يحبه الله ويرضاه. فمتى تمثلت بهذه الأخلاق الحسنة كانت سبباً من أسباب محبة الله لك يا عبد الله. وقد سئل عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه العلامة السفاريني في غذاء الألباب والألباني وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فمن أحب عباد الله إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. من الثمار ثانيا أن التخلق بالأخلاق الحسنة سبب من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ثالث الثمرات أن التحلي بالأخلاق الحسنة سبب لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام والقرب منه، فيحبك الله ويحبك رسول الله، بل وتقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال عليه الصلاة والسلام أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا، قال القوم نعم يا رسول الله، قال أحسنكم خلقا أي أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند وابن حبان في الصحيح، وهو حديث صحيح. رابع الثمرات أن طلب حسن الخلق ودعاء الله بذلك أن يجملك به وأن يهديك إليه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في استفتاحه الصلاة حين القيام. ففي صحيح الإمام مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى أن قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، إلى آخر الحديث. فهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين وقائد

المحجلين يطلب من الله تعالى أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنه سيئها، فلا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، ولا يصرف سيئها عنه إلا هو سبحانه. خامس الثمار أن التخلق بالأخلاق الحسنة سبب لثقل ميزان العبد يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أخرجه الأئمة البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود في السنن، وأحمد في المسند، وغيرهم، وهو حديث صحيح. سادس الثمرات أن المؤمنين يتفاضلون في مراتب الإيمان، وأفضلهم وأكملهم إيماناً أحسنهم خلقاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. رواه الأئمة أبو داود في السنن، والترمذي في الجامع، وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح. من ثمرات حسن الخلق الواردة في السنة أن حسن الخلق من البر، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البر والإثم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. ثامن الثمرات أن صاحب الخلق الحسن هو من خيار الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. أخرجه البخاري في الصحيح. وفي لفظ في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وأخرج الأئمة أحمد في المسند، والبزار في المسند، وابن حبان في الصحيح، وهو حديث حسن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. وأحسنكم أخلاقا. تاسع الثمرات أن حسن الخلق سبب لطول العمر وعمارة الديار، لقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أخرجه أحمد في المسند، وأبو يعلى في المسند، وهو حديث صحيح. عاشر الثمرات أن التخلق بالأخلاق الحسنة يقلل من الضغائن والأحقاد والخصومات بين الناس، لقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم ننتقل إلى النقطة الخامسة، وهو الترابط.

والتلازم بين الأخلاق الحسنة والاعتقاد الصحيح. اعلم وفقك الله لهداه أن الارتباط بين الأخلاق الحميدة والعقيدة الصحيحة ارتباط وثيق جدا لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهذا يظهر من وجوه عدة. الأول أن الله جل في علاه كثيرا ما يربط في كتابه العزيز بين الإيمان والعمل الصالح، ومعلوم أيها الأحبة أن العمل الصالح يعد فيه ويدخل فيه دخولا أوليا الأخلاق الحسنة، يدخل في العمل الصالح دخولا أوليا الأخلاق الحسنة. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وغيرها من النصوص النبوية الكثيرة. والمتأمل في آيات الكتاب العزيز يجد في ذلك كثيرا. الوجه الثاني أن أئمة السلف وعلماء الإسلام اهتموا اهتماما بالغا بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق والآداب، واعتنوا بالجانب السلوكي والأخلاقي علما وفقها، كما حققوه عملا وهديا. فضمن أئمة العلم مؤلفاتهم الكبيرة كتبا تحتها جملة من الأبواب المستقلة في ذلك، أعني في باب الآداب والرقائق والزهد ونحو ذلك، كما هو الحال في الصحيحين وفي السنن الأربعة وغيرها. ومنهم من أفردها فجعلها كتبا مستقلة في هذا الباب، كما فعل الإمام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد والرقائق، والإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وابن أبي الدنيا والخرائطي والطبراني بكتب أسموها مكارم الأخلاق، وأبو الشيخ الأصبهاني ألف كتابا أسماه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في كتابه الجامع لشعب الإيمان ذكر جملة كبيرة منه وأفرد كتابا في الآداب. ومنهم الحافظ ابن عبد البر في جامع
بيان العلم وفضله، والزكي المنذري في الترغيب والترهيب، والنووي في رياض الصالحين، وغيرهم كثير. هذا يدل على عظيم الاهتمام بهذا الباب الذي جاءت النصوص المتكاثرة في الحث عليه والإرشاد إليه. الوجه الثالث أن أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم يوردون الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة في ثنايا كتبهم في العقيدة، ويتناولونها في مواضع عدة. فمن ذلك، ولست هنا في مقام الحصر، ولكن كما قلت أضرب لذلك أمثلة لهذا الارتباط، قول إمام أهل السنة الإمام أحمد في رسالته العظيمة أصول السنة، قال: والإيمان يزيد وينقص، قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. انتهى. استدل بهذا الحديث على أمر زيادة الإيمان وماذا؟ ونقصانه، وأن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب والجوارح. من ذلك قول الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الإيمان، قال: ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان، ومنه، فذكر أحاديث عدة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ضمنه كتاب الإيمان في هذا الباب، باب زيارة الإيمان ونقصانه. ثالثهم الإمام الإسماعيلي، حيث قال في كتابه اعتقاد أهل السنة: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والسعاية، يريد النميمة والوشاية والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. انتهى. رابعهم أو رابع الأقوال قول الإمام أبي عبد الله بن أبي زمانين في كتابه أصول السنة، باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه، قال: ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك لاستوى فيه الناس، ولم يكن للسابق فضل على المسموق، وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات. ثم ذكر جملة من الأحاديث والأدلة، ومنها إسناده لحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. جاء الموعد. طيب، نقف ونكمل عقب الصلاة بحول الله، وصلى الله على وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نتمم الوجه الثالث في التلازم بين صحة الاعتقاد والأخلاق الحسنة، ووقفنا عند ذكر بعض أقوال أئمة العلم في هذا الباب، وذكرنا قول الإمام أحمد، ثم قول الإمام أبي عبيد القاسم سلام، ثم قول الإمام

أبي بكر الإسماعيلي ثم قول أبي عبد الله بن أبي زمنين رحم الله الجميع، وخامسهم الإمام أبو إسماعيل الصابوني، حيث قال في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات، المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، أي يتواصون أيضا بصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المآكل والمشرب في المأكل والمشرب والملبس والمنكح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع. انتهى كلامه رحمه الله. سادس النقول قول الإمام أبي القاسم قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال: ومن مذاهب أهل السنة التورع في المأكل والمشرب أو في المآكل والمشارب والمناكح، والتحرز من الفواحش والقبائح، والتحريض على التحاب في الله عز وجل، واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة وهجرهم ومباينتهم، والقيام بوفاء العهد والأمانة، والخروج من المظالم والتبعات، وغض الطرف عن الريبة والحرمات، ومنع النفس عن الشهوات، وترك شهادة الزور وقذف المحصنات، وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان، والفضول من الكلام وكظم الغيظ، والصفح عن زلل الإخوان، والمسابقة إلى فعل الخيرات، والإمساك عن الشبهات، وصلة الأرحام، ومواساة الضعفاء، والنصيحة في الله، والشفقة على خلق الله. انتهى كلامه. أليست هذه من الأخلاق الحميدة والمحمودة؟ فتأمل، بارك الله فيك. سابع المنقولات قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، بعد أن ذكر جملة من أصول أهل السنة والجماعة، قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتركوا

وأن تعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بخير حق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. أقول أخرج البغوي في الجعديات المسمى بمسند علي بن الجعد رحمه الله أن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله قال لشيخه الحكم بن عتيبة رحمه الله أوصني. هذا الذي نختم به بهذه الوصية. قال له أوصني، فقال الحكم لشعبة أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. انتهى. هذه هي ماذا؟ وصيته لهذا الإمام المبجل رحمه الله. وبعد، أيها الإخوة، بعد هذا الذي سمعنا ووعينا بإذن الله لنتأمل، بارك الله فيكم، في واقع أخلاقنا وسلوكنا مع أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأسرنا وإخواننا وجيراننا ومجتمعنا. نتأمل بحق وصدق في هذا الأمر. والحقيقة المرة هي إن الواقع في هذا الأمر، أعني العناية بباب الأخلاق فيما ذكرت، الواقع في هذا يبعث على الحزن، على الحزن الشديد والألم الكبير لما أصاب أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما يلحظ ويلمس ويشاهد من زهد كثير من الناس، رجالا كانوا أم نساء، شبابا كانوا أم شيبا، زهدهم بأخلاق القرآن والسنة النبوية المباركة المطهرة. فيا لله العجب، ونحن في وقت أجلب أعداء الإسلام

أجلب أعداء الإسلام الحقيقي، أجلبوا على الإسلام الحقيقي وأهله بخيل كبيرهم ورجله في نشر غزوهم اللا أخلاقي، في غزوهم اللا أخلاقي بل والمنحط والقذر، وبشكل مكثف مركز محموم ومتسارع عبر وسائل الإعلام المختلفة، مرئية كانت أم مسموعة أو مقروءة، وجعلوا كل جهدهم ضد هذا الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه البررة رضوان الله تعالى عليه من بعده، وتمسك بذلك سلف الأمة الصالح وخلفهم من بعدهم كذلك. جعلوا كل الجهد ضد هذا الإسلام الحقيقي وأهله المتمسكين به، سواء كانوا أفراداً أم كانوا أسراً أم مجتمعات، فنتج عن ذلك والعياذ بالله كثرة الشرور والفساد وانتشار المخالفات والمنكرات من سوء الأخلاق وقلة الحياء، لا من الله ولا من الناس ولا من النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقل الحياء والمروءة في سلوك كثير من الناس ومعاملاتهم وتعاملاتهم، مع الأسف الشديد، الأسف الشديد المؤلم لما آل إليه أمر أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة السنة المطهرة. فهل من عودة آمنة يا أمة الإيمان والقرآن؟ هل من عودة إلى الأخلاق الحميدة المباركة؟ هل من عودة لهذه الأخلاق، أخلاق القرآن والسنة المباركة؟ هل من يقظة يا شباب الإسلام وشاباته، ترشد إلى المثل العليا وتبتعد عن سفساف الأخلاق ومساوئ القيم والأعمال؟ هل من رجعة إلى الأخلاق النبيلة أيتها الأخت المؤمنة المسلمة، إلى التزام أحكام وأخلاق الدين القويم بالمحافظة على الوقار والحشمة؟ هل من عودة صادقة يا أمة القرآن والإحسان إلى خلق الإسلام الحق في حياتنا كلها بكل جوانبها وتفصيلاتها الدقيقة؟ هذا الرجاء وهذا هو المؤمل، وبما أن النفس يدخل ويخرج فيك فالأمل قائم، والأمر يحتاج مني ومنك ومن الجميع إلى المجاهدة والمصابرة والامتثال. أقول هذا هو الرجاء

0: والمؤمل، وعلينا أن نصدق مع الله في لجوئنا إليه إلى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. يحتاج الأمر إلى اجتهاد في العمل وصدق في الالتجاء. قال الله جل في علاه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا اللهم سيئها لا يصرف عنها سيئها عنا سيئها إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام، والنزول بمجيء أمره نزول أمره، والمجيء بمجيء أمره، وهكذا يحولون اللفظ ويفسرونه بغير معنى. هذا هو التأويل المذموم، وهو اصطلاح محدث. أما التأويل الصحيح فهو ما ذكر في القرآن، وهو على نوعين كما أسلفنا. وقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن، منه آيات محكمات. المحكم هو الواضح في معناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المحكم الواضح في معناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. مثل: حرمت عليكم الميتة، هذا ما يحتاج في تفسيره إلى غيره. حرمت معناه حرام، والتحريم المنع. وأحل الله البيع، أحل الله البيع، هذا واضح في معنى أن البيع حلال. وحرم الربا، هذا واضح أن الربا حرام. البيع حلال، أحل الله البيع، وحرم الربا، واضح ما يحتاج في تفسيره إلى شيء، واضح في نفسه. ومنه آيات الصفات، آيات الصفات، آيات الأسماء والصفات من هذا النوع، من المحكم الواضح في معناه الذي لا يحتاج لتفسيره إلى شيء آخر. فالسميع معروف عند في لغة العرب الذي يسمع، بصير الذي يبصر، القدير الذي يقدر، الحكيم الذي له الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى وأقداره، واضح لا يحتاج إلى غيره في تفسير. نصوص الصفات كلها من هذا القسم، من المحكم. وأخر متشابهات، المتشابه قالوا فيه أقوال كثيرة، لكن أقربها أنه الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره. هو المشكل، المتشابه هو المشكل الذي لا يتضح معناه بنفسه، وإنما يفسره غيره من النصوص الأخرى، هذا هو المتشابه. ولهذا قال عن المحكمات: هن أم الكتاب، وأم الشيء أصله الذي يرجع إليه. وأخر متشابهات، يعني مشكلات في معانيها، فترد إلى المحكم، ترد إلى الأصل، ترد إلى الأصل. فتفسرها النصوص المحكمة، وذلك مثل المجمل، مثل المطلق. فالمجمل يحتاج في بيانه إلى غيره، مثل: أقيم الصلاة، الأمر هنا مجمل، الصلاة ما هي؟ حاجة في تفسيرها إلى الرجوع إلى سنة

صلى الله عليه وسلم، تفسرها سنة الرسول الذي وكل إليه البيان التفسير. وآت الزكاة، زكاة مال ما بينها في القرآن، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، فهذه تحتاج إلى في تفسيرها إلى نصوص أخرى من الكتاب أو من السنة النبوية. فذلك المطلق الذي جاء ما يقيده مثل فتحرير رقبة مطلقة، في آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، فقيدها بالمؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد ويبينه أن المراد الرقبة المؤمنة لا الكافرة. مثل المنسوخ، النص المنسوخ يرجع فيه إلى الناسخ، أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، السنة فيها ناسخ ومنسوخ، فيرجع الناسخ إلى المنسوخ فيعمل بالمنسوخ، يعمل بالمنسوخ. مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. لو أخذنا بظاهر هذه الآية صارت المتوفى عنها تعتد سنة، لكن نسخها قوله تعالى في الآية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه الآية ناسخة لآية متاعا إلى الحول، ربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول، فنفخت هذه الآية صارت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. إذن تكون آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول تكون من المتشابه، وآية تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من المحكم، فآية الحول تنسخها آية أربعة أشهر وعشرة أيام، فيعمل بالناسخ ولا ويترك المنسوخ. وهكذا آيات كثيرات من هذا النوع ناسخ ومنسوخ في القرآن، تكفل العلماء فألفوا فيه مؤلفات في الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وبيان المخصصات وأنواع المخصصات، هذا مفصل في كتب الأصول، في كتب أصول التفسير وأصول الفقه، وكذلك أصول الحديث وهو ما يسمى بالمصطلح. فهذا هو المحكم والمتشابه. أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ يأخذون بالمتشابه ولا يردونه إلى المحكم، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم ويقولون نحن استدللنا بالقرآن. فيقول الخوارج ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فيقولون هذه الآية تدل على أن العاصي كافر يكفر وأنه مخلد بالنار، ولا يردون هذه الآية إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك يأخذون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قوله في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه

جهنم خالدا فيها فيكفرون القاتل، يكفرون القاتل ولا يرجعون إلى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، سماهم مؤمنين وهم يتقاتلون وأمر بالإصلاح بينهم وجعلهم من إخوتنا وهم يتقاتلون، دل على أن القاتل لا يكفر. فمن لما ذكر القصاص قال فمن عفي له من أخيه، من أخيه القتيل، فجعل القتيل أخا للقاتل، دل على أن القاتل لا يكفر وأنه أخ للقتيل للإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فأهل الزيغ يأخذون طرفا من الأدلة وهو متشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يوضحه ويفسره ابتغاء الفتنة من أجل صرف الناس عن الحق وتشكيك الناس في الدين، وقولهم إننا نستدل بالقرآن أو نستدل بالأحاديث، والصواب أنهم لم يستدلوا لا بالقرآن ولا بالأحاديث، لأن هذا ما هو ليس استدلالا صحيحا، قطع النصوص بعضها عن بعض ليس استدلالا صحيحا بل هو استدلال باطل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فترجع الأدلة بعضها إلى بعض ولا يغرب كتاب الله بعضه ببعض، لا يغرب كتاب الله بعضه ببعض أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يغرب بعضه ببعض، وإنما يرجع بعضه إلى بعض ويفسر بعضه ببعض. ولهذا يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا المحكم والمتشابه، فما دام أنه كله من عند ربنا فإنه يفسر بعضه بعضا، وكلام الله جل وعلا لا يتناقض، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكلام الله ليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض، ولكن يحتاج إلى إيمان وإلى علم راسخ بوجوه الاستدلال وكيفية الاستدلال بالنصوص، يحتاج إلى بصيرة وإلى رسوخ في العلم بحيث يعرف المجتهد، ولذلك يشترطون في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله، يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه، لازم يعرف هذه الأمور، وإلا فإنه لا يسوغ له الاجتهاد والكلام في مسائل العلم حتى يعرف هذه الأمور لئلا يقع فيما وقع فيه أهل الزيغ. نعم. ابتغاء تأويل المتشابه علامة على الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف، الزيغ معناه الانحراف عن الحق، يتبعون ما تشابه منه، يأخذون بطرف واحد فقط من الأدلة ويتركون الطرف الآخر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تفسيره، ابتغاء تأويله إن تفسيره على المعنى الأول أو ما يؤول إليه في المستقبل وهو التفسير الثاني، وكلاهما باطل، يعني سواء ابتغوا التفسير الذي هو بيان المعنى فإن المعنى لا يتضح إلا برده إلى المحكم، أو بالمعنى الثاني وهو ابتغاء الحقيقة والمآل الذي يؤول إليه، إنهم لا يدركون هذا

0: أول يعلمه العلماء، يعلمه الله والراسخون في العلم، أما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء أرادوا هذا أو هذا، هم أهل بيت ما داموا يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض الآخر، يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما لا يصلح لهم ويخالف أهواءهم، فهم أهل زيغ، يريدون الفتنة بالناس وصرف الناس عن الدين، ويريدون التشكيك في كلام الله وكلام رسوله بحجة أنهم يستدلون بالقرآن أو بالسنة لأن أخذوا طرفا منهما وتركوا الطرف الآخر، وهذا ليس استدلالا بكتاب الله عز وجل، وإنما هو تمويه على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. سمى الله في هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، لا تقبلوا كلامهم أو يروج عليكم كلامهم لأنه باطل، احذروه. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس، وهم المتعالمون الذين لم يبلغوا درجة من العلم تؤهلهم من الكلام في العلم، أو أنهم على علم وعلى نقص عندهم علم لكن يريدون تضليل الناس وصرفهم عن الحق. فهؤلاء بين أمرين: إما أنهم جهال دخلوا فيما لا يحسنون، وإما أنهم ضلال يريدون ضرب كلام الله وكلام رسوله بعضهما ببعض، فهم أهل زيغ على كل حال، نسأل الله العافية، سواء قصدوا هذا الزيغ أو لم يقصدوه. فلا يسوغ لأحد أن يتكلم في كلام الله وكلام رسوله إلا عن مؤهلات علمية، لأن يكون من الراسخين في العلم، الراسخين في العلم الذين رسخت علومهم، والرسوخ معناه الثبوت، رسخت علومهم وأقدامهم وقلوبهم بالعلم النافع، هؤلاء هم الذين لهم الحق. وهؤلاء هذا ينطبق على علماء السلف وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم من علماء الخلف، هؤلاء هم الراسخون في العلم. نعم. نعم.
1: وقاله في خطاب سنة
0: في الزمن. في الزمن. نعم.
1: ثم حجبه عما أمنوه وقطع عنهما عما قصدوه.
0: بين سبحانه أنه لم يبلغوا ما أرادوا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أما هؤلاء فلن يبلغوا هذه المرتبة، لن يبلغوا هذه المرتبة التي يحاولونها من غير مؤهلات، من غير بصيرة. فالمتعالم لا يمكن أن يكون عالما أبدا مهما حاول، لا يمكن أن يكون عالما مهما حاول، ولو كثر الكلام والكتابات والتعليقات لن يكون عالما أبدا أبدا. وكذلك الزاهد والعياذ بالله الضال المنحرف، فإنه لن يكون من العلماء الراسخين في العلم، بل يحرم نور العلم ويحرم هداية العلم، كحال أهل الكتاب عندهم علم وعندهم، لكن ليسوا راسخين في العلم لأنهم يريدون الضلال ويريدون الزيغ ويريدون تشكيك في كتاب الله.

0: عز وجل.
1: نعم.
2: ثم حدثهم أن الملوك وقضى على أطماع محمد وخروف بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله.
1: نعم.
2: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل
1: ابنه
2: أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه.
0: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة وإمام السنة الصابر على المحنة الذي ابتلي فصبر وثبت حتى نصر الله به هذه العقيدة وقمع به أهل الزيغ من الجهمية والمعتزلة فلم يتمكنوا من تنفيذ فكرتهم الخبيثة وهي القول بخلق القرآن. وقف رحمه الله سدا حائلا ووقف معه الأئمة الموقف الحاجب، لكن هو أقوى من وقف في هذا المقام وصبر على الأذى وضرب وسجن وحمل إلى المشرق للقتل، ولكنه صبر رحمه الله حتى نصر الله به الملة وقمع به الجهمية والمعتزلة. ولم يستفيدوا من قوتهم واستمالتهم للحاكم في وقتهم، ما استفادوا من هذا، رد الله كيدهم في نحورهم بسبب موقف هذا الإمام الجليل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
2: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يجوز أن يقال في العالم رضي الله عنه، هو الأصل أنها لا يقال في الصحابة، لكن يجوز أيضا أن يقال للأئمة أئمة العلم يقال رضي الله عنهم، لأن هذا دعاء، دعاء لهم بالرضا، دعاء لهم بالرضا، والدعاء للعلماء وللمؤمنين مشروع. نعم.
2: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلزم إلى سماء الدنيا وإن الله هو القيامة.
0: المصنف رحمه الله لما ذكر وجوب الإيمان بنصوص الأسماء والصفات على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذكر مذهب السلف، نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا المقام. ذكر كلاما للإمام أحمد وكلاما للإمام الشافعي وكلاما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكلاما لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكلاما للأوزاعي إمام أهل السنة في وقته، كل هذا سيأتي إن شاء الله. فهذه نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا الباب. نعم.
2: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلزم إلى سماء الدنيا وإن الله يراه القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها.
0: يقول الإمام أحمد نؤمن بها بهذه النصوص، نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا و

0: ما أشبه ذلك، وأنه يرى يوم القيامة عيانا بالأبصار، يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا، وما أشبه هذه النصوص، يقول نؤمن بها ونصدق بها، خلافا للمبتدعة الذين لا يؤمنون بها ويقابلونها بالتكذيب أو بالتأويل والتحريف. نعم.
1: نؤمن بها ونصدق بها،
0: نؤمن بها ونصدق بها بمعنى واحد، لكن هذا من باب التأكيد، العطف من باب التأكيد. لا كيف، لا نبحث عن كيفيتها، فيقال ينزل إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله، ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، أنه لا يعلم عظمته سبحانه قدرته إلا الله جل وعلا. فنحن لا نبحث عن كيفية نزوله، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، وهل وهل، وكيف ينزل إلى السماء الدنيا و ثلث الليل يختلف اختلاف الأقاليم، من الذي خلق الأقاليم ومن الذي خلق الليل والنهار؟ هو الله جل وعلا، فهو القادر سبحانه وتعالى أن ينزل كيف يشاء، وإن كانت تختلف الأقاليم في ثلث الليل، هذا بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله جل وعلا فهو قادر على كل شيء، ما نتدخل في كيفية نزوله. ومثل يرى يوم القيامة، كيف يرى؟ نقول لا نبحث في هذا، نثبت أنه يرى بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا دونها سحاب، ليس دونها سحاب، نؤمن بهذا ولا نبحث في الكيفية، كيفية الرؤية، أن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يجيء وجاء ربك، كيف يجيء؟ يقول لا، ما نبحث عن الكيفية كيف يجيء، لكن نثبت أنه يجيء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. نحن نؤمن بالصفات ونعرف معناها، ولكن لا نبحث في كيفية، ولهذا قال ولا كيف، ولا كيف ولا معنى، المراد بهذه اللفظة لا معنى، أي المعنى الذي يفسره به أهل المبتدع، وهو التأويل، ليس المراد نفي المعنى الحقيقي، فإن معناها معروف، معناها معروف، كما يقول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه أعين الكيفية بدعة. فمعنى قوله ولا معنى، أي المعنى الذي يريده أهل الضلال، وهو التأويل، اليد بالقدرة والمجيء بمجيء أمره والنزول نزول أمره وما أشبه ذلك، هذه معاني جاءوا بها هم، فنحن ننفيها، وليست هي المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهو لا يريد نفي المعنى الذي هو معنى الكلام في اللغة العربية، وإنما يريد نفي المعنى المحدث، لأنه يرد على المبتدع، فهو يرد المعنى الذي قصدوه وأحدثوه، هذا المقصود. فلا يتعلق بهذه العبارة من يريد التلبيس ويقول إن الإمام أحمد مفوض، يقول إن الإمام أحمد مفوض، يقول لا معنى، هذه طريقة المفوضة، والإمام أحمد ليس من المفوضة، هو من المفوضة في الكيفية، الكيفية يجب تفويضها، أما المعنى اللغوي فهذا واضح لا يفوض، بل يفسر ويبين.

0: نعم.
1: لا كيف ولا معنى
0: عرفنا ولا معنى، لا كيف هذا واضح، يعني لا نبحث في الكيفية ولا معنى، هذا نفي للمعنى الذي يريده أهل الضلال، تفسير الذي يفسره أهل الضلال ويصرفون الألفاظ عن ظواهرها، فهذا المعنى مردود، هذا المعنى مردود. نعم.
1: ولا نرد شيئا منها،
0: لا نرد شيئا منها كما يرده المبتدعة، لأنها تخالف عقولهم فيردون النصوص ويحكمون العقول، هذه طريقتهم، يحكمون العقول ويردون النصوص.
1: حق.
0: نعم.
1: ونعلم أن ما جاء به الرسول حق،
0: ما جاء به الرسول حق ليس فيه خطأ وليس فيه تضليل ولا تلبيس، وإنما هو حق على حقيقته، جاء به أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى، الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام، فما جاء به حق على ظاهره وعلى حقيقته. نعم.
1: ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: كما يفعل أهل الضلال الذين يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول ينزل ربنا، هم يقولون لا ينزل أمره، يستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الرسول ما بين الحقيقة، قال ينزل ربنا، والواقع أنه ينزل أمر، فهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك وجاء ربك، يقول لا ما يجي ربك وإنما يجي أمره، هذا استدراك على القرآن، استدراك على رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
1: ولا نصف الله
0: لأكثر
1: مما
0: وصفه
1: نفسه،
0: كذلك نحن نتبع ولا نبتدع، لا نصف الله لأكثر مما وصف به نفسه، لأن الأسماء والصفات توقيفية، فنحن لا نسمي ربنا ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ولا نحدث له أسماء من عند أنفسنا، ولا نحدث له صفات من عند أنفسنا، هذه قاعدة، أن الأسماء والصفات توقيفية لا يثبت منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
1: ولا نحن الله يأثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا
0: غاية، بلا حد ولا غاية، حد ولا غاية، أي أننا لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى، فنذكر حدودها وغاياتها وكيفيتها، هذا ليس من علمنا ولا من مقدورنا، لا يعلم حدودها وغاياتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: ليس
0: لمثله
1: شيء وهو
0: السميع
1: البصير،
0: هذه الآية الكريمة هي القاعدة في هذا الباب، أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فله أسماء وصفات لا تشبهها صفات وأسماء المخلوقين، وإن كانوا يوصفون بها ويسمون بها، لكن مع الفارق، مع الفارق العظيم، فالخالق له سمع والمخلوق له سمع، الخالق له بصر والمخلوق له بصر، الله يتكلم والمخلوق يتكلم، لكن مع الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فنحن لا نشبه صفات الرب جل وعلا بصفات الخلق، بل نؤمن أن صفات الخالق تليق به وخاصة به جل وعلا.

0: وصفات المخلوقين خاصة بهم وتليق بهم، ليس كمثله شيء، ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا القدرة كالقدرة ولا اليد كاليد ولا الوجه كالوجه، فلا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، هذا رد للتشبيه. وهو السميع البصير، هذا رد للتعطيل، الذي رد على الذين ينفون أسماء الله وصفاته. الله أثبت له الأسماء والصفات وهو السميع البصير. السميع هذا اسم من أسماء، والبصير اسم من أسماء، والسمع والبصر صفتان من صفاته سبحانه وتعالى. إنني معكما أسمع وأرى، أسمع هذه صفة، أسمع وأرى، يبصر سبحانه وتعالى ما يفعله الخلق، والله بما تعملون بصير، يبصر ما تعملون، لا يخفى، لا تخفون عليه سبحانه، الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنني معكما أسمع وأرى، يقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، يسمع ما يقوله لهم فرعون ويرى ما يقابلهم به من الجبروت والطغيان. نعم. نقول كما قال الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية نتخذها قاعدة ونرد بها على المشبهة ونرد بها على المعطلة. نعم. كما سبق، نصفه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك، لأن هذا الباب توقيفي لا مدخل فيه للعقول والأفكار والاستحسانات. نعم.
1: ولا يزوره وصف وعقيل،
0: لا أحد يستطيع أن يصف الله جل وعلا، وإنما الله جل وعلا هو الذي يصف نفسه أو يصفه نبيه عليه الصلاة والسلام، أما غير النبي من الخلق فلا يستطيع أن يصف الله جل وعلا. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به أي بالله جل وعلا علما، فلا. فالشيء الذي أنت إذا كنت تجهل الشيء هل تستطيع أن تصفه؟ ما تستطيع أن تصف شيئا لا تعلمه، فأنت لا تعلم ذات الله جل وعلا، لا تستطيع أن تصف ذاته سبحانه وتعالى، وإنما هو الذي يصفها أو يصفه رسول صلى الله عليه وسلم بما يوحيه إليه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا، هو أعلم بنفسه، أما أنت لا تعلمه. نعم. نعم، هذه طريقة الراسخين في العلم، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، فنرد المتشابه إلى المحكم ونفسره فيه، كل من عند ربنا. أما الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم، هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يكفر ببعض. فالذي يأخذ أول الآية ويقول ليس كمثله شيء، ويقول هذا يدل على نفي الصفات، لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا المشابهة، هذا من الذين في قلوبهم زيغ، لأنه لم يأخذ بالآية كلها، في آخرها يقول وهو السميع البصير، أثبت لنفسه الأسماء والصفات، فدل على أن إثباتها لا يقتضي المشابهة. نعم. وكذلك الذي يأخذ آخر الآية ويقول وهو السميع البصير، هذا معناه انه مشابه لخلقه، لا فرق بين سمع البصر هي الخلق وسمع الخالق، نقول هذا مشبه والعياذ بالله. يترك اول الايه ليس كمثله شيء وياخذ باخرها، هذا مشبه. والذي ياخذ باولها ويترك اخرها هذا معطل، هذا معطل. واما المؤمن الموحد فهو الذي ياخذ الايه كلها ويقول كل من عند ربنا. نعم.
1: ولا نريد عنه
0: صفه
1: من صفاته
0: ما وصف الله به نفسه، فنحن نثبته ولو شنع علينا المعطلة وقالوا أنتم مشبهة، أنتم مجسمة، أنتم حشوية إلى آخر ما يقولون. فأهل الضلال يصفون أهل التوحيد والإثبات يصفونهم بأنهم مجسمة، ويصفونهم بأنهم مشبهة إلى آخر ما يقولون. فنحن لا نعبأ بهذه المقالات ما دمنا على كتاب الله وسنة رسوله، فلا يغيرنا أن يقولوا فينا ما قالوا من الألقاب، لأننا نريد إرضاء ربنا ولا نريد إرضاء الخلق. نعم. هذا يؤكد ما سبق ان الاسماء والصفات توقيفيه، وكذلك كل علم الغيب، امور الاخره وامور القبر وامور الاخره كلها من علم الغيب، ما نتدخل الا حسب الدليل، حسب الدليل، ولا نتعدى الادله. نعم.
1: ولا نعلم كيف تكون
0: لا نعرف الكيفية، نحن نعرف المعنى ونثبته لكن لا نعرف الكيفية، كيفية الأسماء والصفات لا نعرفها. ولذلك لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أسأله عن الكيفية. فأطرق الإمام مالك رحمه الله ثم رفع رأسه وقد علته الرحضة يعني العرق حياء من الله سبحانه وتعالى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من المجلس. نعم. فنحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم كيفية ذلك، وإن لم نعلم كيفية ذلك نصدق، لأنه رسول الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالذي لا يصدق الرسول في هذه الأمور وهي أعظم الأمور هي الأسماء والصفات لأنها من العقيدة، بل هي صلب العقيدة، فالذي لا يصدق الرسول فيها لا يكون مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: الله
0: عليه وسلم. نعم، نحن نتبع الرسول ونتبع القرآن، فما أثبته الرسول أثبتناه وما أثبته القرآن أثبتناه، وما نفاه القرآن أو نفاه الرسول نفيناه، ولا نتعدى القرآن والسنة في النفي والإثبات، هذه طريقة السلف الصالح. نعم.
1: قال شبابه عبد الله محمد بن الشافعي
0: رضي الله عنه. انتهى كلام الامام احمد رحمه الله، نقل الان عن الامام محمد بن ادريس الشافعي. الشافعي نسبه الى جده شافع، وهو من الامام الشافعي من قريش، بل هو من بني المطلب،

0: بني المطلب بن عبد مناف، فهو مطلبي من أهل البيت رحمه الله، ولذلك يلقبونه بعالم قريش. هذا الإمام العظيم له موقف عظيم في الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والرد على أهل الزيغ والضلال، موقف مشهور. نعم.
1: قال الإمام عبد الله محمد بن مهدي الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله ومما جاء عن الله على مراد الله.
0: آمنت بالله، آمنت بالله وبما جاء عن الله. الذي لا يؤمن بما جاء عن الله لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وبما جاء عن الله على مراد الله، على ما أراده الله جل وعلا. ولا نتدخل في شيء من عندنا ونفسر تفسيرا من عندنا، وإنما نتوقف على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله. الله جل وعلا وصف وسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فنحن نؤمن بها على مراده سبحانه وتعالى، لا نؤولها ولا نحرفها عما جاء. نعم. كذلك بعد الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله من الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله، لا نفسرها بشيء يخالف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من التأويلات والتحريفات الباطلة، بل نثبتها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالذي يشهد أنه رسول الله لكنه لا يصدقه فيما أخبر هذا كاذب في شهادته، متهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك الأسماء والصفات، جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، سمى ربه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فنحن نؤمن بها ونصدقه في ذلك ولا نرد عليه صلى الله عليه وسلم أو نحرف ما جاء عنه بالتأويلات الباطلة والتشكيكات والتزييفات التي ظل بها أكثر الخلق. نعم. هذا هو المنهج، كلام الإمام أحمد، كلام الشافعي، هذا هو المنهج الذي تسير عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وعلى هذا درجة السلف وأئمة
0: الخلف
1: رضي الله عنهم.
0: على هذا الكلام هو الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله، والإيمان بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله درجة السلف، وهم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، ما أحد منهم توقف في هذا، يقرؤون القرآن ويرون الأحاديث ولم يعترضوا على شيء من ذلك. مضت على هذا القرون المفضلة، ما اعترضوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث، وإنما حدث الاعتراض بعد انقضاء القرون المفضلة، حينما جاء علماء الكلام والفلسفة فأدخلوا في الدين ما ليس منه، وحكموا القواعد المنطقية والبراهين العقلية كما يسمونها، حكموها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وعلى هذا السلف وعلى أئمة الخلف رضي الله عنهم.
0: أئمة الخلف من جاء بعد

0: لأنهم يقومون بنشر هذا الدين ويبلغون هذا الدين بعد السلف الصالح، هم حجة الله على خلقه. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يقيم لهذه العقيدة وهذا المنهج السلفي، يقيم له من يتمسك به ويعلمه للناس إلى أن تقوم الساعة. نعم، رحمة منه بعباده. نعم.
1: كلهم متفقون على الإكرام والإبرار والإثبات لما ورد من اختلافه في كتاب الله.
0: على الإقرار والإمرار، الإقرار بها وإمرارها من غير تعرض لتأويلها، إمرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها وتحريفها، وإنما يمرونها كما جاءت على ألفاظها ومعانيها ولا يعترضون عليها. هذه طريقة السلف ومن سار على نهجهم من الخلف من أئمة الهدى. نعم.
1: متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الكتاب في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعقل بتأويله.
0: نعم.
1: فقد قلنا بالاقتدار لآثارهم والاقتدار لمنهجهم.
0: الاقتفاء لآثارهم في الدين، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الأمر باقتفاء آثارهم والسير على منارهم. المنار هو العلامات التي تكون على الطريق يستدل بها السالك. نعم.
1: الشيخ وفقه الله، هل صحيح أن ابن قدامة رحمه الله، هل صحيح أن ابن قدامة رحمه الله في وقت النار ذكر أن حياة الكفار من المتشابه، وهل كلامه هناك هو نفس
0: كلامه هنا؟ لا، كلامه هنا أحسن، لكنه أخطأ في قوله وما أشكل من ذلك. لا، قسم الصفات إلى قسمين، إلى واضح ومشكل. على غلط، الصفات كلها واضحة ولله الحمد، ما فيها مشكل. وأما في روضة النار درج على كلام الأصوليين المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم، درج على هذا المذهب. ويقال إن روضة الناظر مقتبسة من كتاب الغزالي، مقتبسة من المستصفى للغزالي، والغزالي أشعري. ربما أنه رحمه الله فاتت عليه هذه الجملة. نعم. قبيل
1: الشيخ
0: وفقه
1: الله، هل نظر في من الأسماء والصفات
0: وقام الحج عليه يعرف الناس لهم سواء رجع بتأويل
1: أو
0: رجع مطلقا؟ إذا قامت الحج عليه وأبى أن يرجع يكون كافر، لأنه أصبح لا عذر له، قامت عليه الحج. لكن إذا لم تقم عليه الحجة وبقي مقلدا لغيره أو متأولا ولم يبين له خطأ تأويله، فهذا يكون ضالا ولا يكون كافرا. وأكثرهم من هذا النوع، أكثرهم من هذا النوع، مقلدة أو متأولة ولم يتضح لهم الصواب في هذا الأمر، لأنهم تلقوا عقائدهم عن أناس يعتقدون هذه العقيدة ويصرون عليها فقلدوهم في ذلك، أخذوا بما عليه شيوخهم، فهم لا يصلون إلى حد الكفر، يدرى عنهم الكفر، لكن يقال هذا ضلال. نعم.
1: وإذا
0: الشيخ رحمه
1: الله القول الإمام الشافعي

0: الله على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعني قوله بأنه جعل الإيمان مطلقا أي صار الشاعر دون اطلاع المسلم على علمه ومعنى ما جاء في الله أو على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
1: هذا السؤال ما بنسمع مراد الشافعي ظاهر على مراد الله، يعني لا على مراد المتكلمين والفلاسفة، هذا معنى على مراد الله، على ما تدل عليه هذه النصوص من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تكييف، يعني لا على المعنى أو المراد الذي أراده المتكلمون والفلاسفة من خالف مراد الله سبحانه وتعالى فيها. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يدخل الطلاب في مجال التعليم ضرب المجال المختل وفيه أنبياء في آيات من القرآن في غير موضوع الأسماء والصفات، وكذلك موضوع في إجابة الحج. السؤال: هل يكون الأفضل من الغالب وما موضعه كمعلم
1: عند شرط هذا الدرس للطلاب؟ الدراسة ما هي مانع، تدرس المنهج الصحيح وتدرس المنهج المخالف وتعرف شبه المخالفين. طالب العلم لا بد له من هذا، يدرس هذه الأشياء، لكن ما يدرس مذهب المخالفين فقط، ولكن يدرس مذهب أهل الحق أولا، ثم يدرس ما خالفه حتى يعرف مناهج المخالفين وشبهاتهم حتى يرد عليهم. أما أنه يقتصر على دراسة الحق فقط ولا يعرف ما خالفه، هذا دراسة ناقصة، هذه دراسة ناقصة لا تكفي. فلا بأس أنك تدرس المجاز والاستعارة والاشتقاقات والأشياء التي يقولون، تدرسها وتعرفها، تعرف شبهاتها، لكن ما تقتصر على دراستها، لا بد تدرس إلى جانبها عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
0: غير الله
1: فالمعنى أنك ما تقتصر على دراسة الحق فقط ولا تعرف الباطل وشبه المبطلين، وكذلك لا تقتصر على دراسة الباطل ولا تعرف الحق، بل لا بد أن تجمع بين الأمرين. نعم. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. فالله يستر على عباده سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ما يفضحهم جل وعلا بذنوبهم، بل يسترها عليهم ليتوبوا. فمن صفاته سبحانه أنه يستر على عباده، وعلى من فضله وإحسانه. والنصر مأخوذ من النصر، ولينصرن الله من ينصره، والله ينصر عباده المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم. فمن صفاته جل وعلا أنه ينصر عباده المؤمنين. نعم. وإلى
0: الشيخ حفظه الله.
1: وأما أصل السؤال وهو: هل يجوز للإنسان أن يصف الله بمعنى صحيح وإن لم يرد لفظه في الكتاب والسنة؟ نقول لا، نسمع الصفات توقيفية، ولا يجوز لك تحدث شيء. ربما يكون المعنى صحيح بظنك وعندك، لكنه ما هو صحيح في الواقع، فلا يجوز أن يضاف إلى أسماء الله وصفاته شيء لم يرد في الكتاب والسنة. نعم.
0: قضية الشيخ حفظكم الله، جاء عن ابن المبارك أنه قال: جمع كيف نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه مستوى على عرشه فوق السماوات. فقيل له: بحد؟ قال: نعم بحد. فما الفرق بين الحد الذي نفاه المصور وبين الحد الذي احدثه المبارك؟

0: ابن المبارك لا يقصد معنى سيئا أبدا، لأنه من أئمة السلف رحمه الله، وقصده بالحب حقيقة، يعني حقيقة المستوى على العرش حقيقة ولا مجال، هذا معنى بحب يعني حقيقة، استوى على العرش حقيقة لا مجازا. نعم. أولا تسمية هذا بأنه من أئمة الدعوة وهو يقول هذا الكلام، هذا ليس من أئمة الدعوة، هذا ليس من أئمة الدعوة، لا يقولون بهذا الكلام، يقولون استوى على العرش ولا يقولون مماسه وغير مماسه، لا يقولون هذا الكلام، لأن هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول، لا نفيه ولا إثباته. نحن نقول استوى على العرش حقيقة، استوى على العرش حقيقة، ارتفع وعلى فوق العرش سبحانه وتعالى، وهو ليس بحاجة إلى العرش، وإنما العرش هو المحتاج إليه سبحانه وتعالى. أما من غير مماسة ومن غير كذا، هذه من الزيادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. لا أبدا، الكلام على ظاهره، هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك. نعم. نقول خلود موقف، ما هو خلود دائم، الخلود على قسمين، خلود دائم هذا للكفار، وخلود موقت يراد به طول المكر والبقاء في النار، وهذا لعصاة الموحدين أو لبعض عصاة الموحدين، والخلود هنا ليس هو الخلود الدائم، بدليل الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فلا يقلد فيها الخلود الدائم إلا الكفار. إذا ثبت أنه تراجع عنه وأثبت ذلك بكتاب أو بمقال فلا يجوز بعد ذلك تشهير به، يقال رجع عن هذا الكلام وهذا النص الذي قاله أخيرا، أما إذا كان ما رجع فإنه لا مانع، بل يجب تبيين الخطأ لئلا يقتدى به في ذلك، خصوصا إذا كان هذا الرجل ينتسب إلى الدعوة أو هو من قادة الدعوة في مكان ما، فيجب أن يبين خطأه لئلا يغتر به، هذا من بيان الحق، والسكوت عنه لبس للحق بالباطل. أما إذا كان رجع وثبت رجوعه يعلن الرجوع، يعلن الرجوع، وهذا من فضائله إذا رجع، رجوع إلى الحق فضيلة، فيعلن الرجوع والتراجع. نعم.
1: كيف نرد على الذين يحتجون بتأويل بعض العلماء المعتبرين من المتقدمين كالنووي وابن حجر وغيرهم يرحمهم الله، وكيف نعترف

0: نقول هؤلاء علماء كبار ولهم فضل عظيم في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندهم شيء من الأخطاء في الصفات فهي تبين توضح ولا يوافقون عليه، تبين وتوضح ولا يقدح هذا في فضلهم ولا في علمهم إذا بينت. نعم. هذه بين أهل العلم أنها كلمة غير صحيحة، لأن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم، السلامة ما تكون إلا مع العلم. يقول طريقة السلف أسلم، كيف تكون أسلم وهم ما عندهم علم كما يزعم هؤلاء؟ طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأما طريقة الخلف فلا يسلم منها إلا من اتبع طريق السلف، من سلك منهج السلف، أما من خالف منهج السلف فليس هو بالأسلم ولا بالأحكم ولا بالأعلم، بل هو ضال مضل. نعم. هذا لا يجوز، يسند الفعل إلى الصفة، فيقول شاء القدر أو شاءت إرادة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، بل يقال شاء الله، قدر الله سبحانه وتعالى، فتسند الأفعال إلى الله لا إلى صفاته. نعم.
1: قال الشيخ محمد
0: الله،
1: هل إذا قال
0: القائل
1: يعتمد على الله ثم عليه، هل هذا
0: يعني شيء أخطأ؟ لا، هذا طيب، تمت على الله ثم عليك هذا كلام طيب، إنما المحذور لو قال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يطلق إلا في حق الله جل وعلا، لأنه نوع من العبادة، نوع من العبادة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما اعتمدت على الله ثم عليك لا، هذا ما فيه ما فيه معلوم إن شاء الله. نعم. لا شك، هذا أشنع الكفر، أشد الكفر كفر الباطنية والعياذ بالله، ومن شك في كفرهم وهو يعلم مذهبهم فهو كافر مثلهم، لأن من لا يكفر الكافر فهو كافر، لأنه صحح مذهبه، وإذا صحح مذهب الكافر هو كافر والعياذ بالله. فكفر الباطنية هو أشنع الكفر وأشد الكفر، نسأل الله العافية. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل
0: الحلف بصفات الله توحيد وليس شركا؟ الحلف يكون بالله او باسمائه او بصفاته سبحانه وتعالى، الحلف بحياته بوجهه بكلامه سبحانه وتعالى باياته القرانيه، الحلف باسماء الله وصفاته حلف صحيح توحيد. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أول الكلام.
1: وعلى هذا ترى السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإنوار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعقل وتأويل. وقد
0: أمرنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لما ذكر الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته وهو إثباتها كما جاءت

0: بألفاظها ومعانيها من غير تعرض لمعرفة كيفيتها أو سؤال عن كيفيتها أو تفسير لها بغير معناها الذي ورد الذي يدل عليه لفظها. هذا مذهب السلف، هذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، أنهم يتبعون الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته فيثبتون لفظها ومعناها ويمرونها كما جاءت من غير أن يتعرضوا لطلب كيفيتها أو تفسير لها بغير ما دلت عليه ألفاظها. فمن أراد النجاة والسلامة فليأخذ بمنهج السلف في هذا ولا يتكلف معرفة شيء لم يفهمه السلف ولم يتعرضوا له، فإنهم أفضل الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهؤلاء هم السلف الذي يقتدى بهم لغزارة علمهم ودقة فهمهم وشدة ورعهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى وتأدبهم مع كلام الله وكلام رسوله، فهم القدوة. نعم.
1: وعلى هذا قد السلف وعلى الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار
0: والإمرار والإثبات. الإقرار بما دلت عليه والإمرار لألفاظها من غير تحريف ولمعانيها من غير تأويل، إقرارها وإمرارها وإثباتها كما جاءت. نعم.
1: متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات.
0: نعم.
1: والإمرار والإكرام بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.
0: نعم. من غير تعرض لتأويل هذه الأدلة، تأويلها عن معانيها الصحيحة إلى معاني أخرى، هذا هو التأويل المذموم، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، كتأويل اليد بالنعمة أو القدرة، وتأويل الرحمة بإرادة الإنعام إلى غير ذلك. هذا صرف لله عن ظاهره، تأويل الوجه بالذات إلى غير ذلك من تأويلات أهل الضلال. نعم. أمرنا بالاقتداء بالاقتفاء لأثارهم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وبقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أمرنا بالاقتداء بهم، السير على منهجهم من غير أن نحدث شيئا لم يقولوه. نعم.
1: وأخبرنا
0: من المحدثات، ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

0: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: فقال النبي صلى الله عليه وسلم على جنه المهدي
0: والمراد بسنته صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإنه سنة يجب الأخذ به. قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله إلى غير ذلك من الأدلة التي تأمر باتباع الرسول وطاعته والأخذ بما ورد عنه. وكذلك سنة خلفاء الراشدين وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم الذين يحققون الاتباع في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الخلفاء خلفاء جمع خليفة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهم خلفاء الرسول ووصفهم بالراشدين. والرشد ضد الغي الرشد هو ضد الغي الرشد هو الهدى واتباع الحق والغي هو الضلال والانحراف عن الحق. فهم راشدون رضي الله عنه. ثم وصفهم بوصف آخر فقال المهديين هذه أوصاف عظيمة لهؤلاء الخلفاء. نعم. عضوا على عليها يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين عضوا عليها بالنواجذ على يراد به شدة التمسك شدة التمسك بالشيء يقال عض عليه بالنواجذ إذا اشتد تمسكه به كالغريق إذا وقع في ماء ومعه حبل فإنه يتمسك بهذا الحبل لئلا يغرق فإذا خشي أن ينفلت من يديه عض عليه بنواجذه يعني بأغراض من الحرص على الإمساك بهذا الحبل لأنه سبيل النجاة. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحبل الذي بيد الغريق لو أطلقه لهلك. نعم. لما حث على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم نهى عن المحدثات جمع محدثة وهي كل بدعة أحدثها المبتدعة. والبدعة ومحدثات الأمور هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه. البدع المنهي عنها ما أحدث في الدين مما ليس منه هي البدع كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأمور الدين لا تقبل الإحداث والزيادة بل يجب التمسك بها نصا وروحا من غير زيادة ولا

0: صالح.
1: نعم. كلمة إياكم عن التحذير، هذه كلمة تحذير. نعم. أي إن كل محدثة بدعة، هذه كلية عامة، كل محدثة في الدين فهي بدعة، وليس هناك محدثة في الدين حسنة أو بدعة حسنة كما يقول أهل الضلال أو المنخدعون بما يقال إن هناك بدعة حسنة. الدين ليس فيه بدعة حسنة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، فالذي يقول هناك بدعة حسنة هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كل بدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا يقول لا، هناك بدعة حسنة ما هي ضلالة. هذا من المحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك في الدين بدعة حسنة أبدا، كل البدع ضلال. نعم. هذا أصل عظيم، هذا الحديث هذا أصل عظيم، يرد على كل مبتدع يحسن البدع للناس ويقول إنها خير وإنها فيها أجر وفيها تنشيط على العبادة وفيها وفيها، يقول له لا، البدع ليس فيها خير وليس فيها أجر وليس فيها شيء صحيح، كلها ضلالة وكلها شر، كلها مردودة على أصحابها. كفانا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الخير والكفاية. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، لا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. فمن جاء يريد أن يحدث زيادة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتهم ربه بالكذب. الله يقول أكملت لكم دينكم، وهذا يقول لا، باقي شيء، فيضيف إلى الدين شيئا من عنده، هذا مكذب لله عز وجل، أو متهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان، أن الله أنزل عليه هذه الأمور التي يراها هذا المبتدع والرسول كتمها ولم يبينها لأمته، كما يأتيكم في مناظرة العالم الذي ناظر ابن أبي دؤاد عند الواثق العباس. نعم.
0: وقال
1: هذا عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين المهاجرين، ويمتاز بالعلم والورع والعبادة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من أكبر علماء الصحابة وفقهائهم. يقول رضي الله عنه اتبعوا يعني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ولا تبتدعوا، نهى عن الابتداع، فهو يطابق أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذا هو الابتداع، وإياكم ومحدثات الأمور، هذا هو الابتداع. كلام ابن مسعود ينطبق على هذا، اتبعوا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولا تبتدعوا يوافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور. ثم قال رضي الله عنه فقد كفر.

كفيتم المعونة، ما تحتاجون إلى زيادة وإلى تكلف، يكفيكم أن تعملوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفيتم، كفوكم. الواجب الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله، والاقتداء أيضا بصحابة رسول الله الذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا واحد من أفاضلهم وأكابرهم يوصينا بهذه الوصية العظيمة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لم يبقى لأحد مجال في أنه يزيد وينقص ويخترع للناس أمورا يظن أنها خير وأنها تقرب إلى الله، ليس له مجال في هذا، بل هذا هو الضلال. ومن هنا يجب على طالب العلم إذا عرض في نفسه شيء يستحسنه ويريد أن يقوله أو يكتبه، إذا عرض له شيء يستحسنه ويريد أن يقوله تكلم به أو يكتبه، فعليه أن ينظر هل هذا الشيء ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هل قال به أحد من السلف؟ فإن وجده الحمد لله وفق للصواب، وأما إذا لم يجده فعليه أن يحذر وأن يبتعد عن هذا الذي عرض له، يحذر ويعلم أنه بدعة. بعض طلبة العلم أرادوا أن يأتوا بعبارات جديدة وألفاظ جديدة فأخطأوا الصواب، أخطأوا الصواب في هذا. فلا يجوز لأحد أنه يجيب عبارة من عنده أو يتقعر ويتعمق ويجيب معاني ما قالها السلف ولا فهموها، خصوصا في باب الأسماء والصفات. عليه أن يحذر من أن ينمق عبارة أو يقول كلمة لم يقلها من سبق من السلف الصالح. يقول ابن مسعود كفيتم، ما لنا مجال أن نتعمق في النصوص ونجيب شرح لها لم يفهم السلف الصالح، أو نقول عبارات ما نطق بها السلف الصالح. هذه قاعدة عظيمة، أنك ما تطلق لنفسك، خصوصا في باب الأسماء والصفات، ما تطلق لنفسك باب الاختيار واختراع العبارات في الأسماء والصفات، أو تذكر معاني لم يذكرها السلف الصالح. تجنب هذا، أن هذا مجلة أقدام، خطر. أنت بعافية الحمد لله، أنت بعافية. كم رأينا من بعض كتاب العصر والمؤلفين، رأينا من أخطاء لهم استحسنوها وكتبوها وهي لم يسبقوا إليها، خصوصا في كتب العقائد. هذا غلط كبير، الواجب الوقوف. فكل شيء لم يقل به السلف الصالح يجب علينا أن نتجنب. وإذا أردت أنك تعبر بتعبير تأتي بعبارة السلف، إذا أردت تعبر بتعبير تأتي بعبارة السلف ولا تخالفها أبدا، حتى ما تجيبها ولا بالمعنى، تجيبها باللفظ، تأتي بها لفظا ومعنى. هذا هو طريق النجاة. هل احنا يعني بلغنا علم السلف؟ شاويناهم في العلم حتى نباريهم في العبارات وفي فقه النصوص؟ ما بلغنا هذه المرتبة. ثم أيضا هم أعمق منا

0: علوما وفهما، لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغزر الناس علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأغزر الناس علم هم الصحابة، وأقلهم تكلفا، ما يتكلفون ويتقعرون بالألفاظ، وإنما يأخذون من مقتضى الكتاب والسنة بدون تكلف، تشقيق للعبارات أبدا، لا يبعدون عن الكتاب والسنة. نعم.
1: وقال
0: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان من خلفاء بني أمية، خليفة عادل وإمام جليل وعالم رباني رحمه الله، يعتبر من رؤوس المجددين لهذا الدين، يعتبر من رؤوس المجددين رحمه الله. نعم.
1: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سلام الاهلاك اذ حيث وقف القوم.
0: مثل كلام ابن مسعود: اذ حيث وقف القوم، شيء ما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله تلاميذهم من التابعين واتباع التابعين، لا يجوز لك ان تحدثه وان تقول به. فاذا وقفوا انت لا تقدم، قف معهم، قف معهم. نعم.
1: فانهم عن علم وقفوا،
0: انهم عن علم وقفوا، ما هم عن جهل، لا عن علم، راوا ان هذا ما يجوز الدخول فيه. نافذ كفوا بصر، مراد البصر هنا بصر العلم، البصيرة مراد بها البصيرة. فهم رأوا أن هذا الشيء الذي توقفوا فيه وكفوا عنه، رأوا أنه لا خير فيه فتركوه. فأنت عليك أن تترك ما تركوه، ولا تحدث عبارات من عندك أو ألفاظا من عندك أو فهما من عندك، لا تحدث شيئا لم يقولوا. نعم.
1: وهم على كشفها كانوا أقوى،
0: هم عندهم قدرة، عندهم قدرة علمية، لكن كونهم وقفوا عن هذا الشيء لأنهم يرون أنه لا خير فيه، لا يجوز الدخول فيه.
2: أيها الأحبة في الله،
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
4: هذا بعض الأسئلة التي وردت، وقلت أني سأجيب، لكن نسينا في اللقاء الذي مضى، وهما سؤالان قبل أن نشرع في الدرس. قال السائل: قلتم حفظكم الله أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، فإن كان كذلك كان أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن أخذه جبريل عليه السلام من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، والمعلوم أن القرآن الكريم أعلى كلام على الإطلاق، فإن كان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله فيصبح أعلى سندا من القرآن أو يساويه، فكيف ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب عن هذه المسألة أو عن هذا الإيراد

0: هذا التفريق، أقول هذا التفريق بين أخذ القرآن عن طريق الوحي وأن الحديث القدسي بدون ذلك، أعني بدون واسطة وبدون وحي، هذا تفريق لا دليل عليه واستنباط مغلوط مخالف للنصوص، مخالف للنصوص. بل إن الصحيح أن الحديث القدسي أيضا وحي، كما أن السنة ماذا؟ وحي، كما أن السنة وحي. ونص أهل العلم رحمهم الله على هذا، على أن الحديث القدسي أو الذي يسمى أو يطلق عليه أنه حديث إلهي إنما يكون بوحي، بوحي يوحيه الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة مسألة علو الإسناد وبالتالي هو أعلى وبالتالي هو أنزل، مسألة استنباطية عقلية لا دليل عليها، لأن أصل التقسيم لا يصح وغير مسلم به، وغير مسلم به. أيضا بارك الله فيكم، من تأمل الصحيح للإمام البخاري رحمه الله يرى أنه يميل أو يجنح إلى هذا القول، وهو أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، فتجد جملة من الأبواب، فمثلا بوب بابا باب إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى، وساق تحته ثلاثة أحاديث قدسية، إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى. ثم لو تأملت الحديث القدسي مثلا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لو قلت أن لفظه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقول يا عبادي؟ هذا ليس إلا لله جل وعلا. وبناء على هذا ظهر لكم الجواب عن هذا السؤال. ثم سائل آخر يقول: كيف أصنع مع والدي فيما يخطئ فيه خطأ شرعيا بطريقة لا تنافي البر، على ما ذكرنا وعلقنا عليه فيما مضى في لقاء سابق؟ أقول: التعامل معه أو مع الوالدين بأدب واحترام وتقدير وإجلال، فمن البر أن تدله على الخير بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. سئل الإمام أحمد رحمه الله قال السائل: إن لي أما لا تصلي أفأهجرها؟ قال: ادعها لعلها تصلي، ادعها لعلها تصلي، أي كرر عليها مرة فمرة فمرة فأخرى فثالثة فرابعة، ومع هذا لا تنسى الدعاء في ظهر الغيب بأن الله يهديهما للحق وأن يبصرهما به. نعم، تفضل.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك. بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر. فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات. فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم، أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة. فهؤلاء لم يقولوها بكمال صدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك. ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسى القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحل الرفث ومخالطة أهل الباطل، وكره مخالطة أهل الحق. فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا، وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب. بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات، أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم. فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا.
0: نعم، هذا كله كلام للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سابق قبل الموضع الذي بدأنا منه في كلام سابق له رحمه الله، نقله في قوله: قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: إنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيلة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. ثم تكلم عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة التوحيد. وفي هذا المقطع من كلامه رحمه الله يبين لك أمرا مهما وخطيرا، وهو ضرورة الاحتراز من الوقوع في السيئات والمعاصي، فإنها تجر إلى ما هو أعظم منها، فإذا ما ضم إلى ذلك شرك أصغر زاد الخطر على المرء، وضعف في قلبه ماذا؟ ضعفت في قلبه حقيقة التوحيد. ولهذا قال رحمه الله: إنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات. ذلك أن السيئة تجر إلى أختها، والحسنة تدل على أختها، كما قال عروة بن الزبير:

ابنه هشام لما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: يا بني إذا رأيت الرجل يأتي الحسنة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيته يأتي السيئة فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن السيئة تدل على أختها والحسنة تدل على أختها. فيخشى على الإنسان إذا ما قارف المعاصي أن ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر الله محيت، وإذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يصبح القلب ماذا؟ أسودا، وهو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نعوذ بالله. ثم قال: فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين. قد تقول: كيف؟ أقول لك الجواب في قاعدة أهل السنة العظيمة أن الإيمان يزيد بإيش؟ بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن المعاصي والسيئات تضعف الإيمان، وبالتالي يضعف فيها ماذا؟ يقين العبد. ثم ذكر رحمه الله أثر الحسن البصري رحمه الله في قوله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. هذا الأثر مشهور عن الحسن رحمه الله، وقد أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن بطة في الإبانة الكبرى من طريق عبيد الله بن موسى، من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي بشر الحلبي عن الحسن رحمه الله ورضي عنه. أخطأ وسهى محقق الشعب فقال: إن الإسناد ضعيف بسبب أبي بشر الحلبي وهو مجهول، واعتمد على كلام للحافظ ابن حجر في تجهيله، وكذلك على كلام للحافظ الذهبي في الميزان، وسهى عفى الله عنه. فإن أبا بشر هذا ليس بمجهول، وليس هو الذي ذهب إليه، فإن أبا بشر هذا الذي يروي عنه عبيد الله ابن موسى الملقب باذام هو أبو بشر غالب ابن نجيح الكوفي، كناه بهذه الكنية تلميذه عبيد الله بن موسى. ترجم له الإمام البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ومثله ابن أبي حاتم. قال الحافظ: في التقريب مقبول، إلا أن الرجل أرفع من هذا، فإنه قد ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه صراحة الإمام يحيى ابن معين في سؤالات ابن الجنيد عن يحيى، فمن كان حاله كذلك لا يمكن أن يكون مقبولا، بل هو أرفع من مقبول، أرفع من مقبول، وعليه فمثله خبره ماذا؟ خبره صحيح. عرفتم؟ نعم. ثم ذكر الخلاف، قال: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قوله في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، انضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب. ولو كان مصرا على الذنب ومات على التوحيد فهو تحت إيش؟ المشيئة، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وإن شاء غفر له، وإن دخل

0: له إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع، إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع، فقد يتخلف عن مقتضاه لفوت شرط أو وجود ماذا؟ أو وجود مانع. ثمة أثر في الباب وأذكره عرضا لا غرضا، لأنه كثيرا ما يذكر ولست أرتضي تصحيحه وإثباته، فالإسناد ضعيف فيه راويان مجهولان، وهو أثر لعل كثيرا منكم يحفظه، أثر وهب ابن منبه لما سأله الرجل أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله إيش؟ أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. هكذا هذا الأثر علقه البخاري في الصحيح، قال وقيل لوهب، ووصله رحمه الله في التاريخ الكبير وهو عند أبي نعيم في الحلية وصفة الجنة، وكذلك عند البيهقي في الأسماء والصفات، كذلك أخرجه أيضا موصولا الحافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق. يسوقون هذا الأثر من طريق محمد ابن سعيد ابن رمانة عن أبيه، وهذا ابن رمانة وأبوه فيهما ما ذكرت من الجهالة، والله أعلم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم.
0: الإمام ابن القيم كلام له في مفتاح دار السعادة بنحو من هذا، والإمام ابن رجب رحمه الله له كلام في كتابه جامع العلوم أو الحكم، وكذلك كتاب كلمة الإخلاص وغيرهما، كلام بنحو مما ذكره عن شيخ الإسلام. نعم.
1: قلت: وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار.
0: قال الضمير في قال راجع إلى من؟ ليس إلى شيخ الإسلام، الضمير في قوله قال راجع إلى الشيخ سليمان ابن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، لأنه رحمه الله نعم قال هذا الكلام عن الشيخ سليمان في خاتمة تعليقه على حديث عتبان.
1: قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل.
0: يعني لابد أن يجمع بين النطق وماذا؟ والاعتقاد. نعم.
1: وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. تنبيه: قال القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من إيمان.
0: هذه الفوائد أخذها أيضا الشيخ سليمان من الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر المسائل التي في الباب، في هذا الباب عدد جملة منها وهو أخذها منه رحمه الله. تنبيه: نعم، قال القرطبي في تذكرته
1: قوله في الحديث من إيمان، أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه

0: دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله، لما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجة.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له: أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 65، وقيل سنة 74. قوله أذكرك أي أثني عليك، أي أثني عليك وأدعوك أي أسألك به. قوله قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع كما ذكره، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظ كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو وبلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا ربي، إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة.
1: نعم. هذا ثم ذكر رحمه الله كلام الإمام محمد رحمة الله عليه في ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى يا رب علمني، أو يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. وقال في خاتمة الحديث: رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه ابن حبان كما قال والحاكم وصححاه، ووافق الحاكم على تصحيحه الذهبي، وهو عند أيضا النسائي في السنن الكبرى، وعند أبي نعيم أيضا في الحلية وغيرهم. وهذا الحديث ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع وقال: رجاله وثقوا وفيهم ضعف. والحديث لا يصح، حديث ضعيف، فإن هذا الحديث من رواية دراج ابن سمعان، من رواية دراج ابن سمعان أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ودراج ضعيف، وفيما يرويه عن أبي الهيثم مناكير، والحفاظ يضعفونها ويرون أن هذه الرواية رواية

0: دراج
1: أبي السمح عن أبي الهيثم رواية ماذا؟ منكرة، فهو يروي عنه ماذا؟ المناكير. نعم. ثم ذكر رحمه الله في الشرح في قوله قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ ماذا؟ الجلالة يعني الله، ولا على هو يعني على لفظ ماذا؟ هو، كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة، فإن ذلك بدعة وضلالة، لأنه ليس ذكرا في الحقيقة، وليس ذكر، هو ليس ذكر. وكلمة التوحيد كلمة عامة، وهي أفضل الذكر، وهي أفضل الذكر وأعلاه. ثم قال كل عبادك يقولون هذا، وتكلم رحمه الله على لفظ الجمع يقولون، قال والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، إلى أن قال ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كان من أكثر الأذكار وجودا، فترى الكبير والصغير والذكر والأنثى يذكره، أليس كذلك؟ قال وأيسرها حصولا وأعظمها معنا، لاشتمالها على كلمة إيش؟ على معنى التوحيد الخالص لله جل جلاله. والعوام الجهال مع بساطة ويسر هذه الكلمة العظيمة وهذا الذكر العظيم، العوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة والمخترعة ككتاب الدعاء المستجاب مثلا، نعم، وكتاب أبواب الفرج وغيرها من الكتب التي جمعت صنوفا من الدعوات الباطلة التي في كثير منها بدعة وضلالة وبعضها شرك بالله جل وعلا، وفي بعضها أو يجمعها الاعتداء في الدعاء إما لفظا وإما لفظا ومعنا، يجمعها الاعتداء في الدعاء بنوعيه إما لفظي وإما لفظي وماذا؟ ومعنوي. والحمد لله السنة ميسورة وقد جمعت بفضل الله جل وعلا، فلما يعدل الإنسان عن هذا؟ قال المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. هنا انتبه، مراده بالسنة أي السنة الثابتة صحيحة، ليس عموم ورودها أي وجودها، فثمة كتب جمعت الأحاديث الموضوعة صحيح والمكذوبة والواهية وغير ذلك، فغالب ما فيها ضعاف وواهيات ومنكرات كفي الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي وغيره، واضح؟ إذن المراد بهنا بهذه اللفظة السنة أي السنة الصحيحة. نعم.
2: قال رحمه الله تعالى قوله وعامرهن غيري، هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع في ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قوله

0: مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو قال: وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد كما قال، والبخاري في التاريخ والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وصحح الحديث أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وهو كذلك حديث صحيح. قال: ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة الحديث. ثم قال: رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث حديث دعاء يوم عرفة كما قال رحمه الله رواه الترمذي وأحمد على تفصيل في الروايتين، فإن الحديث أخرجه الإمام الترمذي على هذا اللفظ الذي ذكر خير الدعاء، أخرجه الإمام الترمذي وابن طاهر المخلص في المخلصيات كلاهما من طريق حماد ابن أبي حميد، حماد ابن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب الحديث: حسن غريب من هذا الوجه. وحماد بن أبي حميد هو محمد ابن أبي حميد، حماد ابن أبي حميد هو محمد ابن أبي حميد، هذا نحتاج هذا الكلام، هو محمد ابن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. هذا كلام من؟ الإمام الترمذي رحمه الله. أما رواية الإمام أحمد فليست بلفظ خير الدعاء، إنما لفظ أحمد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله الحديث. يروي هذا الحديث الإمام أحمد عن روح عن محمد ابن أبي حميد، عن محمد ابن أبي حميد. من هو هذا؟ هو حماد ابن أبي حميد، يرويه عن روح عن محمد ابن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الهيثمي يقول: عن رجال أحمد موثقون. وقد علمتم ما في حماد أو محمد ابن أبي حميد في قول الإمام الترمذي ليس بالقوي عند أهل الحديث، إلا أن هذا الحديث له شواهد تعضده وتصححه، منها مرسل عند الإمام مالك في الموطأ وعند عبد الرزاق، نعم مرسل وهو صحيح، مرسل صحيح، وثمة أيضا أثر موقوف عند الطبراني في كتاب الدعاء عن عبد الله

0: عمر رضي الله تعالى عنه وهو صحيح، وكذا جاء مرفوعا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الدعاء، وفي إسناده قيس بن الربيع ومثله، وإن كان فيه كلام يصلح في باب الاعتضاد أو الاعتبار. لذا فإن الحديث بهذه الشواهد يحسن، أو نقول أنه حديث مقبول، حديث مقبول. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وعنه أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح.
0: نعم. وهو حديث كما ذكر رحمه الله، أخرجه الترمذي ومن معه. نعم. إلا النسائي، فإنه قال والنسائي، ولم يذكر هذا في تخريج أطراف الكتب الستة للحافظ المزي تحفة الأشراف، لم يذكر فيهم من النسائي رحمه الله. والحديث صحيح. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه.
0: نعم. فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. وهذا ظاهر بين في تفاوت الأعمال. ترى المرء اثنان أو أكثر يصليان جماعة، أحدهما حاضر القلب، خاشع، مخبت لله، مستجمع لعظمته جل وعلا، منكسر بين يديه، يدعوه رغبا ورهبا، خاشع من أول صلاته حتى آخرها، وثان بجواره يصلي كما يصلي ذاك، كبر مع الإمام، أمن وركع وسجد إلى آخره، لكنه لاه ساه مشغول البال والخاطر، لا يستويان. العمل صورته واحدة مع تفاوت. ترى الناس تصوم في رمضان، أحدهما صام حقا وحقيقة، صامت جوارحه، صامت، نعم، صامت أعضاؤه، وقام لله حق القيام، وآخر امتنع فقط عن الطعام والشراب، لم تصم جوارحه، لم تصم عيناه ولا لسانه، كسول عن أداء الصلاة جماعة، فضلا عن أن يكون تاليا للقرآن، فضلا أن يكون من الذاكرين لله كثيرا، فضلا لا يستويان. هذا قصده رحمه الله، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. نعم.
1: قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة،

0: أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال. مات سنة 54 و300 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع. ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني. الحديث.
1: نعم، هذا الحديث الذي أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: وللترمذي وحسنه عن أنس. هذا الحديث أخرجه الترمذي كما قال رحمه الله، وقال أعني الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرج الحديث أيضا الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الحلية، والضياء المقدسي في المختارة. وهذا الحديث هو الحديث 42 من 40 النووية. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به. ثم قال: وقد روي أيضا من حديث أبي ذر أخرجه الإمام أحمد، إلى أن قال: وروي من حديث ابن عباس خرجه الطبراني، إلى أن قال: وروي بعضه من وجوه أخر، فخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. فذكر شواهد للحديث. والحديث حسنه الحافظ السخاوي رحمه الله كما في الفتوحات الربانية، وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة، أو في السلسلة الصحيحة. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصري، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق. مات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات سنة 92 وقد جاوز 100. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه: من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، رواه مسلم. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض، بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك.

0: كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: نعم، قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فسرت هذه الجملة عند أهل العلم من وجهين. الوجه الأول أن هذا في حق من قالها صادقا، أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئة أصلا، لم يصر على سيئة أصلا، وقد أتى بها خالصة وكملها بأداء جميع الطاعات، بأداء جميع الطاعات مستقيما على أمره جل وعلا. والتفسير الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إليه سبحانه وتعالى تائبا من خطاياه غير مصر على معصية، يعني مقارف لكنه غير مصر يرحمك الله، فقد تاب وأقلع عن ذنوبه فخطاياه كلها ساقطة مرجوحة بسبب توبته لله وإخلاصه في هذه الكلمة، والتي تضمنت توبة نصوحا من جميع الذنوب مع الإقلاع عنها. هذا المعنى على هذا التفسير أو التفسيرين المذكورين لا بد منه حتى تفهم هذه الجملة النبوية على سياقها، لأنه ثمة نصوص أخرى تدل على أن أهل المعاصي والمقارفين لها على خطر عظيم، أليس كذلك؟ جاءت نصوص كثيرة فيها وعيد شديد، وأنهم متوعدون أيضا بالنار، في بعضها توعد بالنار، وأنهم تحت ماذا؟ مشيئة الله جل وعلا. ومعلوم أن النصوص الشرعية لا ينقض بعضها بعضا، النصوص الشرعية لا ينقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، فوجب والحالة ما ذكر والقاعدة هذه أن تفسر على هذا التفسير حتى لا يخالف بين النصوص، حتى لا يخالف بين النصوص، والله أعلم. نعم، الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في بيان معنى القلب السليم، في بيان معنى القلب السليم في أكثر من موطن من إغاثة اللهفان والبدائع وغيرها، فراجعوه في عند كلامه رحمه الله أيضا في الجواب الكافي لما تكلم عن أقسام القلوب. نعم،
0: قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق

0: ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر، انتهى ملخصا.
1: وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر، انتهى ملخصا. هذا مقتبس من كلام الإمام رحمه الله ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وثمة تتمة، ثمة تتمة لكلامه مهمة، تتمة مهمة لكلام الإمام ابن رجب رحمه الله، حيث قال بعد قوله وإن كانت مثل زبد البحر، قال وربما قلبتها حسنات. ما قال أحرقتها؟ نعم، أحرقت تلك الذنوب. قال وربما قلبتها حسنات، كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير، العلاج والدواء، فإنه هو الإكسير الأعظم. فلو وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا الكلام كما قلت من كلام الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، إبان تعليقه على حديث أنس، حديث أنس الثاني والأربعين. ذكر أن هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أسباب للمغفرة: أولا الدعاء مع الرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني. الثانية الاستغفار، واستغفرتني. الثالثة في الأسباب قال وهو أعظمها، قال التوحيد. السبب الثالث التوحيد، قال التوحيد وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة، بأعظم أسباب المغفرة. نعم، تفضل.
0: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي.
1: نعم. انتهى. انتهى هذا الكلام مأخوذ من كلام الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، من إغاثة اللهفان. وثمة تتمة، ثمة إيش؟ تتمة، يحسن إيرادها. قال فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ماذا؟ ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي، النجاسة إيش؟ عارضة والدافع لها إيش؟ قوي. قال فلا تثبت معه، الدافع قوي قد تثبت، قال فلا تثبت معه، لأنه دافع ماذا؟ قوي، لا يبقي لها شيئا يزيلها. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله تعالى.

0: ورحمته والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
1: هنا يقرر رحمه الله هذه العقيدة السمحة السنية، عقيدة أهل السنة والجماعة، ردا على المبطلين من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة فإن هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب ترتب على هذا التكفير أن أعملوا جملة من الأمور التي تبعت ذلك من استباحة الدماء والأموال والأعراض، وتتابع الأمر شيئا فشيئا وتولدت بدعة مع بدعة، فتجمع في أخلاط هؤلاء الخوارج وبخاصة في القرون المتأخرة وبخاصة في القرن المعاصر أن تجمع فيهم وتجمعت فيه جملة كبيرة من البدع زيادة على بدعة ماذا؟ الخروج، نسأل الله السلامة والعافية. فهم يكفرون بالذنب، يبتدعون البدعة ثم يعلنونها ويدعون الناس إليها ويكفرون من خالفها ويستبيحون بعد ذلك منه ما لا يستباح، ما لا تجوز استباحته، ويقاتلون على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وثقوا تماما أن هذا المسلك، أعني مناهضة أصحاب البدع لمن خالفهم، لا يقتصر هذا على الخوارج، كل المبتدع على هذا، المرجئة على هذا، الأشعرية على هذا، والمعتزلة على ذاك، الإخوانية على هذا، القطبية على هذا، والتبليغ على هذا، وكلهم على هذا، ولم يعصم من هذا إلا أهل السنة المحضة في كل زمان ومكان، كثرهم الله. نعم.
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا الممحقات. رواه مسلم.
1: ممحقات عندك؟ مقحمات. نعم.
0: ومن أمته شيئا المقحمات.
1: نعم، رواه مسلم. المقحمات، يقول الحافظ النووي في شرح مسلم بضم الميم وإسكان القاف، بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء، ومعناه الذنوب العظام. المقحمات معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها، وتوردهم النار وتقحمهم إياها. قال: والتقحم الوقوع في المهالك، ومعنى الكلام، قال: ومعنى الكلام في هذا الحديث، ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات،

0: فالمقحمات، انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
1: قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله تعالى.
0: ثم نقل عن الإمام ابن كثير رحمه الله أنه قال: وأخرج الإمام أحمد الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه. الحديث هذا أخرجه الترمذي في جامعه، وابن ماجه في السنن، والنسائي في الكبرى، وأحمد في المسند، والدارمي في السنن، وابن أبي عاصم في السنة، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الأوسط، والحاكم في المستدرك، وابن بشران في الأمالي، كلهم من طريق سهيل ابن عبد الله القطعي. سهيل ابن عبد الله القطعي عن ثابت عن أنس. سهيل ابن عبد الله القطعي عن ثابت عن أنس. قال الترمذي: حديث غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث، وقد تفرد سهيل بهذا عن ثابت، تفرد سهيل بهذا عن ثابت، انتهى كلام الترمذي. وقال الحافظ ابن بشران في الأمالي: حديث غريب من حديث ثابت عن أنس، تفرد به سهيل أخو حزم القطعي. هذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وتعقب الحافظ ابن حجر في الإتحاف تعقب الحافظ ابن حجر الحاكم في الإتحاف بعد أن قال بالتصحيح، نقل تصحيح الحاكم، قال الحافظ ابن حجر: بل هو ضعيف لضعف سهيل، وقد ذكر البزار والترمذي أنه تفرد به، انتهى كلامه. هذا الحديث فيه سهيل ابن عبد الله القطعي، قال الإمام أحمد: روى عن ثابت أحاديث منكرة، روى عن ثابت أحاديث منكرة، وهذا الحديث من أحاديث عن ثابت، تفرد به عن ثابت. قال الإمام البخاري: لا يتابع في حديثه، يتكلمون فيه. يقول البخاري: لا يتابع على حديثه، يتكلمون فيه. وقال مرة عن البخاري: ليس بالقوي عندهم. ومرة قال: منكر الحديث. قال ابن عدي رحمه الله: مقدار ما يرويه أفراد يتفرد بها عمن يرويه. وعد الحافظ ابن عدي هذا الحديث الذي معنا في مناكير سهيل، وضعف الحديث أيضا بسبب تفرد سهيل الحافظ ابن طاهر المقدسي رحمه الله في ذخيرة الحفاظ. فالحديث الخلاصة فيه أنه إيش؟ لا يصح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، انتهى.
0: نعم، هذه المنقولات عن الإمام محمد رحمه الله في قوله قال المصنف، يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه المسائل المذكورة هي مسائل ذكرها الإمام رحمه الله عقب نهاية الباب الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة، كلها هذه الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشارح: أي ولا عذاب. قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
0: نعم، هذا هو الباب الثاني في هذا الكتاب، باب من حقق التوحيد. مناسبة هذا الباب لسابقه أن الإمام محمد رحمه الله لما ذكر فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب ناسب أن يذكر بعده فضل من حقق التوحيد، فضل من حقق التوحيد، وأنه يدخل الجنة بغير حساب، وذلك بكمال الإخلاص لله، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات. قول الشارح: أي ولا عذاب. قال: قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تحقيقه وتصفيته من كل ذلك، من شوائب الشرك بأنواعه والبدع كذلك بأضربها والمعاصي كلها كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه دخل الجنة بغير حساب، كما وعد سبحانه أهل الإيمان. ولأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، والبدع تقدح في التوحيد، وقد تأتي على التوحيد بالكلية، وتنقص ثوابه مما لا يأتي على التوحيد بالكلية، والبدع تقدح في شهادة محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، والمعاصي تنقص ثوابه، وعليه فلا بد أن يكون المرء

0: موحدا توحيدا سالما كاملا من ذلك، سالما كاملا من ذلك كله، بعيدا عن ذلك ماذا كله، حتى يسلم له إيش؟ توحيده، فيدخل الجنة بغير ماذا؟ بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه
0: على ماذا تدل هذه الصفات التي سيذكرها بعد والتي جاءت في هذه الآية العظيمة من سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على الصفات التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام، وأنه أتى على التوحيد بكماله، أي أنه كمل التوحيد، وعلى كمال إيمانه عليه الصلاة والسلام. نعم. التي هي في الغاية، التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، الغاية في تحقيق التوحيد أكمل ما يكون.
1: الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر، مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمام.
0: أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، ولها تفسير آخر أيضا هذه اللفظة، أي هو المستقيم على الحق والثابت عليه عند فساد الناس، المستقيم على الحق والثابت عليه عند فساد الناس. وهذان الأمران، هذان الأمران، الاستقامة على الحق والثبات عليه عند فساد الناس، هذان الأمران اجتمعا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: الثانية قوله قانتا. قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال الله قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا.
0: قال انتهى ملخصا. هذه العبارة مشعرة بأنه أخذ الكلام من مصدر، أليس كذلك؟ هي ظاهرة أنه أخذها من مصدر تبعا لأصله الذي هو إيش؟ التيسير. وهذا الكلام من حيث الجملة لا من حيث اللفظ، من حيث إيش؟ الجملة لا من حيث اللفظ، هو من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، لكن ليس عند ابن القيم ما نقل عن شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: لكن مجمل الكلام لا لفظه موجود، لكن لم ينقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام، فالله أعلم أين مصدر كلامه رحمه الله، فتشت لم أجد، الله أعلم. نعم.
1: الثالثة أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى.
0: الثالثة أنه كان إيش؟ حنيفا. الحنف هو الميل، وسمي بذلك عليه الصلاة والسلام لأنه مال

0: المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. كلام الإمام ابن القيم المنقول يدل، قال الحنيف المقبل على الله قصدا، يقبل على الله ماذا؟ قصدا، يقبل عليه موحدا. والمعرض عما سواه أي المنحرف والمائل عن الشرك بالكلية، المائل عن الشرك بالكلية. نعم.
1: الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك.
0: هذه الرابعة هي تأكيد على أنه كان حنيفا عليه الصلاة والسلام. قال أنه ما كان من المشركين، فهو عليه الصلاة والسلام مفارق لهم، فارقهم في عقيدته وفي أعماله وفي أقواله بل وفي منزله، حتى هاجر وابتعد عنهم يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. وهكذا ينبغي ويجب أن يكون عليه المؤمن الموحد، أن يكون بعيدا كل البعد عن الشرك بكل صوره، موحدا لله حنيفا، موحدا لله حنيفا. نعم.
1: قلت يوضح هذا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دين إخوانه، على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، إلى قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان.
0: نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه
2: والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سبل انشراح الصدر، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 25 من شهر رجب 45 و400 هجرية بجامع التوحيد بحي الفضيلة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكذلك في هذه المحاضرة التي أعدت لهذه الليلة وهي من أسباب انشراح الصدر.

أو سبل انشراح الصدر. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، لا شك أن الكل يبحث عن السعادة، جميع الناس يبحث عن السعادة ويبحث، بل قد يبذل الغالي والرخيص لنيل السعادة وانشراح الصدر، بل إن الأنبياء قد طلبوها هذه السعادة وهذا الانشراح، الأنبياء قد طلبوها بل وسعوا إليها وأقصدوا بها السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية وهي السعادة التي تكون في الدنيا والتي تكون في الآخرة، ولا تكون هذه السعادة إلا لعباد الله المؤمنين، هذه السعادة لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين. ومنه دعاء موسى عليه السلام كما ذكر الله عز وجل عنه في قوله تعالى: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي وسعه بالنور والإيمان والحكمة حتى أتحمل الأذى بكل أنواعه القولي والفعلي. فإن انشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى راحة ونعيم ويسر. وكذلك مما امتن الله عز وجل به وذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم انشراح الصدر، بل إن النبي إن الله عز وجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن مما امتن به عليه أن شرح الله صدرك، فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وهذه يا أحبة نعمة عظيمة، انشراح الصدر نعمة عظيمة، من حازها وعمل بأسبابها فقد فاز في الدنيا والآخرة. من حازها حصل على انشراح الصدر وفعل أسبابها وعمل بأسبابها، لأن انشراح الصدر والسعادة لها أسباب، لها أسباب، فمن حصل هذه الأسباب وفعل بها فلا شك أنه قد فاز في الدنيا والآخرة. قال ابن حزم رحمه الله كما ذكر عنه في الجواب السابق: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، أي رأى الناس كلهم يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا في الأكل والشرب، فهذا يسعى من أجل الأكل والشرب، وهذا يسعى لنفسه من أجل التجارة والكسب، وهذا يسعى على نفسه من أجل النكاح، وهذا يسعى على نفسه في اللغو وفي اللعب وغير ذلك. يقول: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه، ولعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، أي ضد السعادة وضد انشراح الصدر، وإنما الإقبال على الله وحده والإيثار لمرضاته على كل شيء. فهذا هو من أراد أن يصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة وإلى انشراح الصدر، فهو السعي إلى مرضاة الله عز وجل. بل قد علق الله تعالى النجاة والفوز يوم القيامة بسلامة القلوب، علق الله عز وجل الفوز والنجاة يوم القيامة.

بسلامة القلوب بقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. فما هو القلب السليم؟ فما هو القلب السليم؟ والقلب السليم هو القلب السالم من محبطات الأعمال وسيء الأخلاق كالغل والحسد والبغضاء والحقد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. هذا هو القلب السليم، القلب السليم، وهو القلب السالم من محبطات الأعمال الشرك وما يقرب من الشرك، وكذلك من سيء الأعمال الغل والحق والحقد والحسد. لا تجتمع في قلب امرئ حسد وبغض وحقد ويريد أن يكون قلبه ماذا؟ منشرحا وسعيدا. لا يأتي ذلك، لا يأتي ذلك. لن تكون من أصحاب السعادة، ولن تكون من أسباب أو من الذين انشرحت صدورهم وأنت ماذا؟ وأنت تحمل الحقد والغل والبغضاء على الناس كما سيأتي معنا. إذن هذا هو القلب السليم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. فالقلب الذي لا يعرف ولا يفرق بين الخير والشر هذا ليس قلبا سليما. وأهل العلم قد قسموا هذا وقالوا أن القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب السليم، والقلب المريض، والقلب ماذا؟ الميت. فالقلب السليم الذي كان معنا قبل قليل، والقلب المريض هو الذي يجمع الحياة ويجمع ماذا؟ الموت. الذي يكون عنده أعمال صالحة وخير وعنده ماذا؟ سيئات. يعمل الصالح ويعمل الطالح، يعمل الخير ويعمل الشر، فذاك قلب مريض. وأما القلب الميت الذي لا يعرف الخير، القلب الميت الذي لا يعرف الخير، نسأل الله السلامة. وسئل ابن سيرين رحمه الله: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله في خلقه، كما في تفسير القرطبي. بل يا أحبة، كان من كان قبلنا من السلف الصالح يهتمون بهذا القلب، يهتمون بهذا القلب. لماذا؟ لأنه بسبب صلاح القلوب تصلح ماذا؟ الجوارح. بسبب صلاح القلوب تصلح الجوارح، ويكون سببا في دخول الجنة إن شاء الله. فعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد ماذا؟ كل الجسد يفسد، ألا وهي القلب. قال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله قال: وقال الفخر الرازي: خصص القلب بالذكر لأنه محل لأصول الأعمال، ولذا ذكره في معرض الذنب فإنه آثم قلبه، وفي معرض المدح وجلت قلوبهم. ويشهد لما قاله قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم، وقوله ثم

قسَت قلوبكم، وقوله ثم تلين جلودهم وقلوبهم، وقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ونحو ذلك، ومما يدل على أن المراد في الصدور وما فيها هي ماذا؟ القلوب. إذا ذكرت الصدور وسعادة الصدور وانشراح الصدور فإنما المراد به ماذا؟ القلب. فهذا القلب وهذه وهذا المضغة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو إن صلح فصلح سائر أو صلحت الجوارح جميعا. فإن كان فالقلب كما قال أهل العلم القلب هو ملك الأعضاء، القلب هو ملك الأعضاء، وكل ملك لا بد له من ماذا؟ من جنود. كل ملك لا بد له من جنود يأتمرون بأمره. فالقلب هو ملك الجوارح، فإن الجوارح تأتمر بأمر ماذا؟ القلوب. ولهذا إن صلح القلب صلحت الجوارح، وإن فسد القلب فسدت الجوارح. فالقلب أساس صلاح الجسد كله، وأساس فساده مبني على صلاح القلب وفساده. فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح. وعن سفيان بن دينار قال قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، أخبرني عن أعمال الصحابة ماذا قال؟ كانوا يعملون يسيرا، يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت ولماذا؟ قال لسلامة صدورهم، لسلامة صدورهم. وعن زيد بن أسلم قال دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له ما لوجهك يتهلل؟ فقال ما من عمل أو ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما، كما في سير أعلام النبلاء. انظر إلى أبي دجانة رضي الله عنه ماذا يقول. يقول فكنت من الأعمال التي عنده قال كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وهذا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه، هذا هو التربية، هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون ما لا يعنيهم فصلحت قلوبهم وأعمالهم. كذلك عن قاسم الجوعي رحمه الله تعالى قال أصل الدين الورع، وأفضل العبادة مكابدة الليل، وأقصر طرق الجنة سلامة الصدر. أقصر ماذا؟ طرق الوصول إلى الجنة ودخول الجنة سلامة ماذا؟ لو سلمت صدورنا ما أكسبنا الناس، ولا تكلمنا في الناس، ولا عملنا بالنميمة، وبهذا حافظنا على ماذا؟ على حسناتنا، ولم تذهب إلى غيرنا. كذلك سليم القلب من أفضل الناس عند الله عز وجل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، يقول الرسول صدوق اللسان نعرفه، الصادق نعرفه يا رسول الله.

فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب، هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، فكيف أكون سليم الصدر؟ وكيف أكون منشرح الصدر ليعيش مطمئنا سعيدا مثل هؤلاء؟ كيف أصل إلى ما وصل إليه الصحابة والتابعين في حياتهم وهم قد عاشوا سعداء وكانوا ممن شرح الله صدورهم؟ ولا شك أن لسلامة الصدر وانشراحه أسبابا، سلامة الصدر وانشراحه أسبابا، ولعلي أختصرها وأذكرها ذكرا مختصرا مع بعض أدلتها أو مع بعض شواهدها. فمن أسباب انشراح الصدر أو أولها التوحيد والإخلاص. من أسباب انشراح الصدر وسعادة الصدر التوحيد والإخلاص. وعلى حسب كمال التوحيد وعلى حسب قوة التوحيد وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله عز وجل: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ماذا؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد وهو الإخلاص من أعظم أسباب انشراح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر. فإذا أردت أن تكون منشرح الصدر سعيدا فحقق التوحيد، فحقق التوحيد. ولا شك يا أحبة أن التوحيد والإخلاص هما أصل الأعمال. قال حافظ ابن رجب رحمه الله: الإخلاص في اللغة ترك الرياء، وفي الاصطلاح تخليص القلب عن شائبة الشوك، يعني يخلطه الرياء والسمعة المكدر لصفاء التوحيد، المكدر لصفاء التوحيد. والإخلاص هو الإحسان الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهذه أيضا من أراد أن يكون سعيدا منشرح الصدر كما ذكرت فعليه أن يحقق أولا التوحيد والإخلاص. قال عز بن عبد السلام رحمه الله: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. هذا هو الإخلاص. لا تعمل الأعمال من أجل الناس أن يمدحوك أو أن يثنوا عليك أو أن تريد أمرا من الدنيا أو تريد أن تتصدر هذه المجالس، كل هذا مما يقدح في التوحيد ويضيق عليك صدرك، ويضيق عليك صدرك. لأنه من كان عمله للناس ومن أجل الناس فإنه مضطر إلى أن يفعل العمل لأجل الناس ويترك العمل لأجل الناس، فهذا لم يكن أعماله ماذا؟ خالصة. فلهذا لا تجد قلبه ماذا؟ منشرحا سعيدا، لأنه يراقب من؟ لأنه يراقب الناس، فتجده مهموما مغموما. إن راقب تجده قبل الفعل ينظر من يراه، من يستمع له، من ينظر إليه، فتجده لا يعمل العمل

الله عز وجل فلا يكون العمل قد وقر في صدره وفي قلبه. هذه الأعمال لا تزيد من الإيمان، هذه الأعمال مراقبة الناس لا تزيد من الإيمان، لأنها ليست طاعة بل هذه مهلكة، هذه الأعمال مهلكة تهلك صاحبها في نار جهنم نسأل الله السلامة. مراقبة الناس والعمل للناس والفعل بالرياء كل هذا يهلك صاحبه يوم القيامة. ولهذا تجد الناس تجده يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا ويصلي مع المسلمين وقد يقوم الليل مع الناس، عفوا قد يقوم الليل لا يراه الناس ومع ذلك يقول أنا لست ماذا؟ لست سعيدا. نعم لست سعيدا لأن أعمالك ليست لمن؟ لا لله، وإنما هي لمن؟ هي للناس، فأجرك من عند ماذا؟ من عند الناس نسأل الله السلامة. إذن السبب الأول لانشراح الصدر ما هو؟ التوحيد والإخلاص. السبب الثاني من أسباب انشراح الصدر رضا العبد بما قسمه الله تعالى له، رضا العبد بما قسمه الله له. إذا رضيت أيها المسلم بما رضيه الله، بما قدره الله عز وجل وبما قسمه الله عز وجل لك، فإنك ستعيش في سعادة. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، يا أبا هريرة كن ورعا تكن من أعبد الناس، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. انظر وصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وارض بما قسم الله لك تكن مالا، تكن من أغنى الناس. هذه السعادة وهذا انشراح الصدر بأنني قد رضيت بما قسمه الله عز وجل لي، رضيت بما قسمه الله عز وجل لي. وارض بما قسم الله لك أي بما أعطاك الله من رزق، ولا تأسف على ما فاتك من الدنيا، فالكون يسير بمن؟ بحكمة من؟ بحكمته سبحانه. الكون يسير بحكمة الله عز وجل. تكون من أغنى الناس، كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل؟ كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل وغيري قد يكون عنده الكثير؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، أن يملأ الله قلبك ويديك غنى، يملأ الله قلبك ويديك غنى. لأن من رضي بما قسم له ولم يطمع فيما في أيدي الناس استغنى عنهم، والغني والغنى غنى ماذا؟ غنى النفس. هذا هو يا أحبة، هذا هو يا أحبة، ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. فإذا رضيت بما قسمه الله عز وجل تكن أغنى الناس، قناعة، تراقب الناس هنا وهنا، هذا حصل على كذا وهذا يحصل من المرتبات على كذا وهذا يسكن في كذا وهذا يركب في كذا، هل سينشرح صدرك؟ سينشرح صدرك؟ لم ينشرح. ستعيش بماذا؟ في هم وفي غم. ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. قال المناوي رحمه الله تعالى كما في فيض القدير تعليقا على قوله وأسألك الرضا بالقضاء، قال رحمه الله أي بما قدرته لي في الأزل لأتلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح، وأعلم أن كل قضاء قضيته لي خير فلي فيه خير. هذا هو كما قال أهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله قال أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره. وقال
إن الرضا ينزل عليه السكينة، أي على ماذا؟ على قلبه الذي لا أنفع له منها. ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله. سكينة، من الذي أنزلها عليه؟ الله عز وجل. ما هو السبب على نزول السكينة عليه؟ الرضا. رضيت بما قسمه الله عز وجل فأنزل عليك ماذا؟ السكينة. فنزلت السكينة على قلبك فاطمأن وانشرح، فاطمأن وانشرح. وكذلك قال أيضا رحمه الله أن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما. هذا الرضا يجعل قلبك ماذا؟ سليما من الغش والدغل والغل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. وراجع كلام شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج السالكين. إذا هذا السبب كم الثاني، وهو ما هو؟ الرضا بما قسمه الله. السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله على كل حال، دوام ذكر الله على كل حال. والكلام على هذا يطول، ولكن كما ذكرت في المقدمة أن الكلام مختصر. وفي كل موطن تذكر الله عز وجل في كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب. وعكسها ماذا؟ الغفلة. فإن الغفلة عن ذكر الله عز وجل تسبب الضيقة، وكذلك في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن ماذا؟ قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكره قراءة القرآن وتدبره. من ذكر الله أنواع: الأذكار، الصلاة، من ضمنها قراءة القرآن فهو الدواء. قراءة القرآن وتدبره فهو الدواء لكل داء. ما من داء يصيبك إلا والقرآن شفاء له، فهو الدواء لكل داء. والمحروم من لم يتداوى بكتاب الله. قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وماذا؟ وشفاء. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال ابن القيم رحمه الله والصحيح أن من هنا، وننزل من القرآن، أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، ليس التبعيضية هنا، ليس المقصود من القرآن أي بعض من القرآن لا، وإنما كما قال هي بيان الجنس. وقال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد، ركز لكلام شيخ الإسلام ابن القيم، يقول وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. ليس كل أحد يشفى أو يستشفى بالقرآن الكريم، ولكن بعض دون ماذا؟ دون بعض. قال وإذا أحسن العليل التداوي به، إذا أحسن العليل أي المريض التداوي به ووضعه على دائه بماذا؟ بصدق وإيمان.

وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. الداء لا يستطيع القرآن. إن كنت معتقدا ومؤمنا ومصدقا بأن كتاب الله عز وجل دواء من كل داء فإنك تشفى بإذن الله عز وجل، تشفى بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه كما في زاد المعاد. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. لكن الناس قد غفلت عن هذا، وقد غفلت عن الاستشفاء بكتاب الله عز وجل للقلوب وللأبدان، فتجده يسعى هنا وهنا، يذهب إلى الأماكن التي يريد أن يطلب فيها الشفاء، وهذا مباح ليس فيه شيء. لكنه إذا أراد أن يعود إلى القرآن يجعل القرآن من باب ماذا؟ التجربة. يأتي إلى القرآن ويقال له جرب القرآن. جرب ماذا؟ القرآن. جرب تقرأ على نفسك، جرب الرقية. إذن هو ذهب إلى القرآن من باب ماذا؟ من باب التجربة، لم يذهب للقرآن الكريم من باب الاعتقاد الجازم ومن باب الإيمان الصادق الذي يعلم أن القرآن شفاء. ومن الذي قال أن القرآن فيه شفاء؟ هو الله عز وجل. الله عز وجل الذي قال لنا أن القرآن ماذا؟ أن القرآن شفاء. قال المناوي رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، لكن لا يحسن التداوي به إلا الموفقون، ولله حكمة بالغة في إخفاء سر التداوي به عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. هذا كنز من الكنوز القرآن، وكذلك الأرض فيها ماذا؟ كنوز. هل جميع الناس حصلوا على هذه الكنوز التي في الأرض؟ لا، كذلك القرآن ليس كل الناس توفق إليه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. كلام عظيم لهذا الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي ختم القرآن في ركعة، ختم القرآن كاملا في ماذا؟ في ركعة واحدة. قلوبهم تعلقت بماذا؟ بالقرآن. ولهذا يقول رحمه الله رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم. القلوب لو كانت طاهرة نقية تقية ما شبعت من كلام الله عز وجل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون بعضهم في يوم وبعضهم في ليلة في ركعة واحدة وبعضهم في ثلاثة أيام وبعضهم في سبع. لما؟ لأن القلوب تعلقت ماذا؟ تعلقت بالقرآن، وكل قلب وبما تعلق. بعض الناس الآن يرى أن هذا الفعل صعب، صعب. لا، ليس بصعب. انظر إلى قلوبنا في هذا الزمان وفي هذا الوقت تعلقت بماذا؟ بهذه الأجهزة، تعلقت بهذه الأجهزة. قد يقوم الرجل من نومه في نصف الليل فأول ما يفتح ماذا؟ الجهاز. قد يقوم قبل صلاة الفجر فأول ما يفتح ماذا؟ الجوال أو الجهاز. قد يذهب إلى عمله فتصادفه الإشارة حمراء فيقف فيفتح ماذا؟ جهازه. قد يكون عنده وقت مقتطع في عمله فيكون على جهازه. قد يجلس مع أولاده فيكون على

جهازه. كذلك الصحابة كل وقت من هذه الأوقات التي ذكرتها كلما حصل لهم وقت يسير كانوا مع ماذا؟ كانوا مع القرآن. فلهذا ختموا وقرأوا، ختموا ماذا؟ وقرأوا في كتاب الله عز وجل. الرابع، الرابع من الثالث، الرابع، الرابع من أسباب انشراح الصدر الصدقة، الصدقة. الصدقة يا أحبة تطهر القلب وتزكي النفس. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، وإن أحق المرضى بالمداواة مرضى القلوب. داووا مرضاكم بماذا؟ بالصدقة. وأنت قد تكون مريض ماذا؟ قد تكون مريض القلب، فأحق القلوب بذلك قلبك الذي بين جنبيك. فالصدقة وهي سبب من أسباب ماذا؟ انشراح الصدر، وسبب من أسباب سعادته. الصلاة السبب كم؟ الخامس. السبب الخامس من أسباب السعادة وانشراح الصدر الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عبادة جليلة فيها قصف الروح من الكدر والمنغصات النفسية، وفيها يقف العبد بين يدي ربه، يقف العبد بين يدي ربه ويدعوه لتفريج همومه، فهو وحده القادر على إزالة الهم. مهما سعيت وذهبت يمينا وشمالا فلن يزيل همك والغم الذي عندك إلا الله عز وجل. وكذلك في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا حزبه أمر صلى. فاللجوء إلى الصلاة لمن أهمه أمر أو حزبه أمر داخل في عموم قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وكن من الساجدين. وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعي إليه أخوه، أي قيل له إن أخاك مات وهو في سفر، وهو في سفر، فاسترجع ابن عباس، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تنحى عن الطريق، ابتعد عن الطريق، فأناخ أي نزل أو أجلس راحلته فصلى ركعتين، أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. فهذا حال من؟ حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حال الصحابة من بعده، وحال التابعين من بعدهم. فعلينا أن نحسن الاتباع إن أردنا سلامة الصدر. السبب السادس: حسن الظن، حسن الظن بالناس، حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل. علينا إذا أردنا أن صدورنا تنشرح وصدورنا تكون سعيدة، علينا أن نحسن الظن بالناس، وإذا سمعنا كلاما علينا أن نحمله على ماذا؟ على أحسن المحامل. لعله يريد خيرا، لعله يريد كذا، لعله أراد كذا، من الخير لا من الشر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا

اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ماذا اثم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. وقال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمه خرجت من اخيك المؤمن شرا وانت تجد لها في الخير محملا. سمعت كلمه من اخيك المسلم لا تظن انها شر ولا تظن انها سوء وانت تجد لها مخرجا في الخير، لعله قال كذا، لعله يريد كذا. وكم من مريد للخير لم يصب، لعله اراد خيرا، هو اراد الخير لكنه لم يصب الخير. فنحن نعذره ونحمل كلامه على محمل ماذا؟ على محمل الخير. لذا علينا التماس الاعذار واطاله العثرات والتغاضي عن الزلات. قال محمد بن عبد الله الخزاعي: سمعت عثمان بن زائدة يقول: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. كلها ماذا؟ في التغافل، كما عند البيهقي. إذن علينا أن نحمل محامل الناس وكلام الناس على حسن الظن، وأن نحسن الظن بالناس، نحسن الظن بالناس، لا نقول لا هو أراد كذا، نعرفه يريد الشر، نعرفه أصلا هو حاسدنا، نعرفه أصلا هو لا يريدنا أن نعمل كذا وكذا، نعرفه لا يريدنا أن نكون أحسن منه، نعرفه لا يريدنا كذا وكذا وكذا. لما؟ فهل هذا الذي يسوء الظن بالناس هل سيكون سعيد القلب منشرح الصدر؟ لا، سيكون مهموما في كل وقت يفكر، بل قد يتمادى ويقول: إن شاء الله سأنتقم منه، والله لا أردها لك، والله كذا. يسبح هذا تفكيره. فالناس ذهبت بسعادة الصدور وانشراح الصدور والقلوب وهو ما زال مهموما. السبب كم؟ السابع. السبب السابع: الإيمان بالقدر. الإيمان بماذا؟ بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره سبب من أسباب ماذا؟ السعادة وانشراح الصدر. فإن العبد وإن الإنسان إذا أيقن أن الأرزاق مقسومة من عند من؟ من عند الله عز وجل، مقسومة من عند الله، مكتوبة من عند الله، أن هذا رزقك، أن هذا رزقك الذي رزقك الله عز وجل به، ولن تموت ولن تخرج من هذه الدنيا وبقي لك ماذا؟ دينارا واحدا. ثق تماما. إذا أتاك ملك الموت وقبض روحك ليس لك في الدنيا شيء، انتهى رزقك. ماذا؟ رزقك انتهي. فلو عرفت هذا وأيقنت هذا فإنك لن تجد في قلبك حسدا لأي أحد، لن تحسد أي أحد. إذا عرفت أن ما كان لك من الرزق ستأخذه قبل أن تموت، فلما الهم؟ ولما النكد؟ ولما الحزن؟ ولما البغض؟ لما؟ من أجل أمور الدنيا. الدنيا قسمها الله، خلقك الله في هذه الدنيا وسيعطيك الله عز وجل ما لك، ولم تموت إلا وقد قضى رزقك الذي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى ما هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. وقيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك؟ فقال: على التوكل، أي على التوكل على الله. ثم قال: بنيت أمري على أربع خصال. بنيت أمري على أربع خصال: علمت أن رزقي
لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي. علمت أن رزقي لا يأكله ماذا؟ غيري فاطمأنت نفسي. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فلم أشتغل لغيره. وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره أي بالعمل. وعلمت أني لا أخلو من عين الله عز وجل حيثما كنت فأنا مستحي منه كما في سير إعلام النبلاء. هذا هو الإنسان والشاهد معنا. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت ماذا؟ رزقك لن يأخذه ثق تماما. تعيش سنة سنتين 70 سنة إلى 80 إلى 90 إلى 100 إلى 110 رزقك لن يأكله من؟ كنت غنيا أو كنت فقيرا لن تأخذ إلا ما رزقك الله عز وجل. نعم افعل الأسباب، افعل الأسباب وسيرزقك الله عز وجل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لابد أن يكون عندك هذا اليقين. قال ابن القيم رحمه الله: فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة. الرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. السبب الثامن: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. إذن السبب الثامن من أسباب السعادة ومن أسباب انشراح الصدر صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناقص الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وناقص الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا والله وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم للمثل الجليس الصالح والجليس من السوء. فالجليس الصالح يعين صاحبه على الصفح وعلى العفو عمن أساء إليه، وعن الصبر على ما يصيبه من أذى من الآخرين، وبهذا يسلم صدره من الغل وغيره. قال ابن حبان رحمه الله: وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بمن؟ بالأخيار. ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا. فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. ولهذا كما قيل في الأمثلة: قل لي مع من تمشي أقول لك من أنت. وفي بعضها قال الصاحب ساحب. هذا الصاحب إما أن يسحبك أن يكون من أهل الخير فيسحبك إلى الخير، وإما أن يكون من أصدقاء السوء فيسحبك إلى ماذا؟ إلى السوء، نسأل الله السلامة. العاقل يا أحبة لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة الأشرار والصحبة السيئة قطعة من النار، نسأل الله السلامة. ومن سعادة المرء قال كذلك: ولا يبي بعهده. يقول كذلك معنا مثل ما ذكرنا عن ابن حبان رحمه الله، قال: لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن، لا يستقيم وده ولا

نفسه، وإن من سعادة المرء خصالا أربعا، إن من سعادة المرء خصالا أربعا، من سعادة المرء أن تكون زوجته موافقة، أن تكون زوجته ماذا؟ زوجته موافقة، وأولاده أبرارا، وإخوانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده، وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته، ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم كما في روضة العقلاء. وهذا كلام مهم وجميل من هذا العالم. السبب التاسع، معرفة أن مخالط الناس لن يسلم من أذاهم، من أذاهم. أنت تخالط الناس بما أنك في هذه الدنيا، لابد أن تعيش وأن تمشي مع الناس وأن تذهب مع الناس وأن تجلس مع الناس، فلا بد بما أن هذا حالك مع الناس فلا بد من الصبر، فلا بد من ماذا؟ من الصبر عليهم وعلى أذاهم، وخاصة عندما تكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذا كنت من أهل الخير فإن بعض الناس قد يكونون لك ماذا؟ قد يكونون لك ماذا؟ أعداء. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لا تقول أنا أعتزل الناس. طيب لو اعتزلت الناس وهذا اعتزل وهذا اعتزل الناس وهذا اعتزل الناس، من يفعل الخير أمام الناس؟ من يأمر بالمعروف؟ من ينهى عن المنكر؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم ماذا؟ أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فإنهم اليوم شوك لا ورق فيه، إن سابقتهم سابوك، وإن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن نفرت منهم يدركوك. قيل له: فما أصنع؟ قال: هب عرضك ليوم فقرك، وخذ شيئا من لا شيء، اعفو واصفح. هذا المقصود، اعفو واصفح. قد يقول القائل: ألا أخذ حقي؟ خذ حقك، خذ حقك، ما يمنع، ولكن تأخذ حقك الذي لك بالطرق ماذا؟ الصحيحة. ولا تنسى فمن عفا وأصلح إيش؟ فأجره على من؟ أجره على الله. فالأجر الذي يكون على الله عز وجل والله خير لك من الدنيا وما فيها. كذلك قال الأحنف رحمه الله: إياكم ورأي الأوغاد، إياكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون الصفح والعفو عارا. وما أكثرهم لا كثرهم الله. تجد بعض الناس يرى بين اثنين متخاصمين أن الآخر عفى عنه، قال: تعفو عنه، أنت جبان، أنت خائف، أنت كذا، خذ حقك، قم أضربه، اشتمه كذا. هذا هم الأوغاد الذي يقصدهم الأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في المقدمة قد قال: من حسن قل خيرا أو إيش؟ أو اسم، إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت. هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله. وفي سيرة سلفنا الصالح الشيء الكثير، ومن صور سلامة الصدر مع ما لحقهم من أذى وتنكيل وسجن وتعذيب. فهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله سجن وضرب وعذب.

ظاهرا ولا عندي عتب على احد منهم. سبحان الله، آذوه وسبوه وشتموه وكذا وسجنوه، وقال ولا عندي عتب على احد منهم ولا لوم اصلا، بل لهم عندي من الكرامه والاجلال والمحبه والتعظيم اضعاف اضعاف ما كان كل بحسبه، ولا يخلو الرجل. اخذ لهم العذر، بل انظر من كلامه ماذا يقول عذرا لهم. قال اما ان يكون مجتهدا مصيبا او مخطئا او مذنبا. فالاول ماجور مشكور، هذا المجتهد المصيب، والثاني المجتهد المخطئ. قال والثاني مع اجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث المذنب فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. انظروا الى كلام هذا الامام على ما لاقى من سجن ومن تعذيب ومن اتهام بالباطل، ومع ذلك يعفو عمن هذا. وهذا لا شك ان قدوته من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي لنا. السبب العاشر من أسباب السعادة إفشاء السلام، من أسباب السعادة وانشراح الصدر إفشاء السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. تمر من عند أخيك المسلم تسلم عليه. الآن والله بعض الناس يمر من عندك كأنه يمر من عند خشبة أو من عند عمود، يمر هذا رجل يمشي وهذا رجل يمشي، لا أحد منهم يسلم على الآخر، بل لو رأى رجل يعرفه يسلم عليه، إذا لم يعرفه لا يسلم عليه. لما؟ علينا أن نحافظ على هذا السلام. وهذا السلام ليس، بعض الناس يقول له يا أخي سلم السلام بلاش. لا، من قال لك إن السلام بلاش؟ السلام بأجر. وكما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، قال كم؟ 10. السلام عليكم ورحمة الله، 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30. أنت لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أخذت من الحسنات؟ والحسنة بعشر أمثالها. لو سلمت في اليوم على عشرات الناس، على عشرات الناس، كم لك من الأجور؟ الأجور العظيمة. ومع ذلك يكون سببا من أسباب انشراح الصدر. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يصرفين لك من ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيت، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. أي تقص النفوس، إذا رأيته سلمت عليه، وإذا دخل في مجلس ليس فيه مكان توسع له في المجلس وتدعوه بماذا؟ بأفضل الأسماء وأحب الأسماء إليه، يا أبو فلان، يا كذا يا كذا، من الأسماء التي يحبها. وقال ابن العربي رحمه الله قال من فوائد إفشاء السلام حصول الألفة، فتتألف الكلمة وتعم المصلحة، وتقع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين. كذلك السبب كم؟ الحادي عشر. السبب الحادي عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر الابتسامة والبشاشة، الابتسامة والبشاشة. بعض الناس إذا رأيت وجهه قد تسعد بلقائه، وبعض الناس إذا أتى عندك أو رأيت وجهه كأنك قتلت له قتيل، معبس الوجه ليلا ونهارا. لما؟ الابتسامة يا أحبة لها أثر حسن.

على الآخرين، صغار ما كبير، كبار كبار. أنت الآن إذا دخل عليك رجل بشوش مبتسم، ماذا يكون في صدرك؟ ها؟ ستكون يعني سال خير عليك هذا الرجل الذي دخل عليك، وستحس بالطمأنينة وبالراحة. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسمت لأخيك إذا أخذت إيش؟ أخذت صدقة. قال ابن عيينة رحمه الله: البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء حي، وجه طليق، وكلام لين. هذا هو السبب. كم؟ ها؟ الثاني عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: ترك السؤال عما لا يعنيك، وترك تتبع أحوال الناس وعيوبهم. عن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. يقول ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس، مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى، إلى آخر ما قال. فلما إذا اشتغلنا بالناس وبالكلام في الناس وبعيوب الناس ضاقت صدورنا وابتعدت عنا أسباب ماذا؟ أسباب انشراح الصدور. ما لك وما للناس؟ انظر إلى هذا يركب في مركبة قديمة، ما لك وما لك. انظر إلى هذا لون سيارته ليس جيدا، انظر إلى أثاثه، انظر إلى مسكنه، انظر إلى لبسه، ما لك وما لك. هذا الذي اشترى هذه السيارة اشتراها بماله أم بمالك؟ بماله هو. إذا اختار ما يريده هو، سكن في هذا البيت هو الذي يدفع ماذا؟ قيمته وإيجاره، فما لك ومالك. إن أنت لم يعجبك هذا البيت ائت له ببيت من مالك، أو اشتري له سيارة من حسابك الشكل الذي تريده، أو اصمت. فإن الكلام في الناس وانتقاد الناس ماذا؟ يميت القلب ويبعد عنك انشراح الصدر. ولهذا تجد بعض الناس نساء أو رجالا يذهبوا لزيارة أحدهم، فإذا خرج هل رأيتم بوية لون الجدار؟ أو رأيتم الأساس؟ هل رأيتم كذا؟ هل رأيتم كذا؟ ما لك يا أخي، ما لك وما للناس. هذا كل يعيش على ماذا؟ على قدر استطاعته، لا يريد منك إلا أن تسلم ماذا؟ أن يسلم من لسانك. فمن أسباب انشراح الصدور وسعة القلوب: اغمض عينك عن الناس، لا تكلم فيهم. لا يفهم من هذا أنه ليس هناك أمر بمعروف، لا، هذا ليس له دخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نتكلم عن خصوصيات الناس. السبب الثالث عشر: محبة الخير للمسلمين. محبة الخير للمسلمين هذا يعينك على انشراح الصدر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن العربي رحمه الله: لا يكون القلب سليما إذا كان حسودا معجبا متكبرا. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حب لأخيك ما تحب منه. أنت تريد الخير في الدنيا، أتمنى الخير لأخيك. ربي رزقك بمال، أتمنى أن جاري أو صديقي أو صاحبي يحصل له مثل ما حصل لي من الخير. هذا هو. أنا أتمنى الخير.

نفسي واتمنى الخير لغيري. كذلك السبب كم؟ الرابع عشر من اسباب السعاده وانشراح الصدر ترك الاستماع للغيبه والنميمه والانكار على مرتكبها، حتى يبقى قلب الانسان سليما. فنبتعد عن هذه المجالس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني احد عن احد من اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليهم وانا سليم الصدر. وقال كذلك ابن الملك رحمه الله تعالى: والمعنى انه يتمنى ان يخرج من الدنيا وقلبه راض عن اصحابه من غير سخط على احد منهم، وهذا تعليم للامه. وعن الفضل بن ابي عياش قال: كنت جالسا مع وهب بن منبه فاتاه رجل فقال: انظر. هذا اتى الى وهب بن منبه في مجلسه وقال له: اني مررت بفلان، انا جاي عندك، مررت بفلان وهو يشتمك سبك وانا اسمعه. فغضب فقال: ما وجد الشيطان رسولا غيرك، فما برحت من عنده حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم الذي نقل انه شتم، فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافحه واجلسه الى جنبه كما في البدايه والنهايه. هذا هو الذي ينبغي علينا، لا نصدق كل ما قيل، والذي ينقل اليك الكلام سينقل عنك، خذها قاعده. الذي ياتيك بالنميمه سياخذ منك الكلام ويذهب به الى من؟ الى غيرك. فاحرص. السبب كم؟ الخامس عشر من اسباب السعاده وانشراح الصدر الاقلال من العتاب. الاقلال من ايش؟ من العتاب. بعض الناس كل ما قابلته في مجلس ينتقدك، تقوم انتقد، رأك يا أخي أنا عندي لك نصيحة، أنا والله رأيت من كذا، أنا رأيت كذا، أنت في عزاء يأتي الصحب في أمر قد مضى، أنت يوم العيد فرحان مع إخوانك ومبسوط وسعيد بعيد المسلمين يأتي ويقول أنا لي عتاب عليك. يا أخي المعاتب، أولا علينا أن نعلم أن المعاتب عليه أن يصبر على من يعاتبه ويحسن إليه. الذي ينصحك لا شك أنه يحسن إليك ويحبك، ما نصحك إلا لمحبته. فلكن من أراد أن يعاتب أخاه فليحسن اختيار الوقت. من أراد أن يعاتب أخاه ماذا؟ فليحسن اختيار الوقت واختيار ماذا؟ المكان. فلا يعاتب بحضرة أناس آخرين. جيت في مجلس والناس يجلسون يتكلمون وجلست وقلت يا أبو فلان، قال لك نعم، قلت والله أنا عاتب عليك في أمر، تتكلم أمام الناس، هل سيقبل منك هذا؟ هذا الذي يثير الصدور والقلوب على الناس. فإذا لا يعاتب في حال فرح ولا تعاتب في حال حزن أو في حال انشغال، فإن الناس لن تقبل منك. وقال حاتم الأصم رحمه الله: إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عليه فقد خنته. إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عنه فقد خنته، وإن قلته لغيره فقد اغتبته، وإن واجهته به فقد أوحشته. قيل له: كيف أصنع؟ قال: تكلمي عنه أو تعرض به وتجعله في جملة الحديث. وهذا نوع من أنواع العتاب، نوع من أنواع العتاب، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام حصل منهم كذا وكذا.

لكن يا أحبة نعرف أن من أتى ينصحك بأمر مهم فاعرف أنه ماذا؟ يحبك وهو صديق عزيز عليك، لأنه لا يحب أن يراك في هذا المقام، لكن أيضا هو عليه أن يختار الوقت المناسب والزمان المناسب والمكان المناسب. ويجمع هذا كله، هذه الأسباب كم؟ يجمعها كلها سبب مهم وهو العلم. وهو ماذا؟ وهو العلم. فالعلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. العلم الشرعي يوسع الصدر ويشرحه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحق والحبس. فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فمن كان عنده العلم الشرعي الصحيح فإن كل هذه الأسباب التي ذكرتها والتي لم أذكرها، لأن هناك أسباب كثيرة ولكن أنا اختصرتها في هذه الأسباب، فإن صاحب العلم يعرفها جميعا ويكون من أوسع الناس انشراحا في صدره. وعلينا أن نعلم أن من ثمرات هذا الانشراح، انشراح الصدر، ما يحصل من النور، نور العلم والبصيرة والهدى، وأن العبد بسبب ذلك الانشراح والسعادة الذي عندك تكون قريبا من الله عز وجل. وأخيرا يا أحبة، الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره، كما مر معنا. الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره. أحد السلف كان أقرع الرأس، ما عنده شعر، أبرص البدن، جلده فيه برص، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين. هل في شيء؟ هل في أحد عنده بلى مثل هذا الابتلاء؟ لا والله. الرجل أقرع الرأس، ما عنده شعر، وأبرص الجلد، مرض البرص، وأعمى العينين، ومشلول القدمين واليدين، وكان يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. فمر به رجل فقال له: مما عافاك؟ مما عافاك؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، فمما عافاك؟ فقال: ويحك يا رجل، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. انظر إلى قوة الإيمان وقوة تعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل. إذن هذا الرجل كيف كان صدره؟ منشرحا أم ضيقا؟ منشرحا. إذن السعادة وقوة الانشراح ليست في أجزاء البدن، في اليدين ولا في العينين ولا في القدمين، وإنما في الصدر، في القلب. ولهذا هذا الرجل الذي كان أقرع الرأس، أبرص البدن، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين، كان منشرحا ماذا؟ صدره، وسعيدا قلبه. فلهذا ماذا قال؟ قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. سبحان الله. وسع صدره أن يتحمل كل هذه الأمراض برحب الصدر وبالقلب الشاكر وباللسان الذاكر. وما ذاك إلا وما يحدث هذا الأمر إلا لمن رزقه الله باتباع الهدى وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة.

0: وقال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسعد قلوبنا وأن يزيدنا من فضله، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الميزان يوم القيامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، تحدثنا بالأمس عن مقدمات مهمة في علم الشمائل النبوية، وهذه المقدمات ينبغي يعنى بها طالب العلم، لأن الكتب في الشمائل كثيرة ومختلفة المناهج والمشارب، فلا بد من هذه المقدمة ومن كذلك الضوابط التي تعين طالب العلم على قراءة تلك الكتب وكيفية التعامل معها والاستفادة منها. وقد ذكرنا معنى الشمائل لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك تكلمنا على أهمية علم الشمائل وكذلك ما يتعلق بنشأة هذا العلم علم الشمائل، ثم ختمنا في التفريق بين الشمائل والخصائص والدلائل. وكان يجدر أن نشير إلى مسألة وأحسب أنها مهمة حينما نتكلم عن كتب الشمائل والسيرة النبوية، فإننا نتكلم عن الكتب التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وعن أحواله الشريفة وأموره الخاصة، وبينت كل ذلك بالتفصيل. ومن المعلوم أن ما كتب عنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن إحصاؤه لكثرته وتنوع موضوعاته، فقد بدأت الكتابة في هذا بجمع عام تناول كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كما أسلفنا في درس الأمس بدأت عملية التمييز والتمحيص والتنوع في التأليف، بحيث انضوى كل نوع تحت عنوان خاص به، كتب الشمائل والخصائص والدلائل والسيرة

والسير والمغازي ونحو ذلك. وهذا كله يقودنا إلى أن الشمائل وعلم الشمائل النبوية له تعلق بأمرين. الأمر الأول بالسنة النبوية، فإن في تعريف الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي وخلقي. فقولنا وصف خلقي وخلقي هذا هو الشمائل، وهذا ما يتعلق بخصائصه عليه الصلاة والسلام وأحواله الشريفة. والأمر الثاني أن هذا الباب له صلة بالسيرة، بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة أحواله وسيرته العطرة. ولذلك فإن الكتب التي تحدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبقا بينا كتب السنة المسندة بأنواعها دونت ذلك، فجاءت كتب السنة زاخرة بهذا الأمر ونقلت لنا الكثير، بل كل دقيقة وجليلة من أحواله عليه الصلاة والسلام. وقد أشرنا إلى ذلك في ما يتعلق بالشمائل وأن من مظنتها كتب السنة النبوية وكتب الحديث النبوي المسند. وكذلك من مظان الشمائل ذكرنا عددا من الكتب، ونلفت كذلك إلى كتب السيرة وقد أشرنا إلى ذلك أيضا، ومن ذلك كذلك كتب المغازي والمراد بها غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اقتصرت بعض المؤلفات على بيان هذا الجانب من حياته عليه الصلاة والسلام، ومن أشهر ما ألف في هذا الباب مغازي بن إسحاق ومغازي الواقدي، وقبلها مغازي الزهري ومغازي موسى بن يعقوب أو بن عقبة موسى بن عقبة. كذلك كتب السير، وكتب السير تختلف عن كتب المغازي، هي تذكر الغزوات إلا أنه في أثنائها يعرج على الأحكام الفقهية المستنبطة من ذلك، من عرض الإسلام على الأعداء قبل بدء القتال وكيفية توزيع الغنائم وأحكام الجزية وأحكام الذميين وأحكام الأمان إلى آخره. ومما أولف في هذا الباب كتاب السير للإمام الأوزاعي، والسير الكبير والسير الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني وغيرها، وكذلك كتب الدلائل والخصائص. والكتب في هذا متنوعة، ولعل مما يجدر بطالب العلم أن يقف عليه أن يجعله في مكتبته كتاب مهم اعتنى بجميع ما وقف عليه مما ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عنه، وهو كتاب معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأليف صلاح الدين المنجد، وهو كتاب طبع قديما، يعني طبع في عام 1402 كانت الطبع الأولى للكتاب، وقد أحسن وأجاد في كتابه فلم يترك شاردة ولا واردة مما ألف حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكره، ذكر ذلك في كتابه هذا معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم. وليس من المبالغة في القول أن نردد المقولة التي طرحها أكثر من باحث في السيرة النبوية، أن ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب عن غيره، وأن ما ورد في هذه السيرة وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام من كل صغيرة وكبيرة في حياته قبل البعثة وبعدها، وأن التاريخ لم يعرف رجلا أحاط به أصحابه يعرفون كل شأن من شؤونه كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولذلك جاء كتاب الدكتور صلاح الدين المنجد، هذا معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفحاته التي تجاوزت 400 صفحة بقليل، ليؤكد المقولة السابقة بالأسماء والتواريخ، فكان معجمه بحق أول كتاب يؤلف في هذا الباب، وقد جمع بين دفتيه ما يقارب 2314 كتابا مما ألف حول النبي عليه الصلاة والسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وخصائصه. وكان باعثه لتأليف هذا المعجم النفيس هو أن يساهم بالاحتفال ويسد ما رآه ثغرة فارغة في تراث السيرة النبوية العطرة، ويفيد ويستفيد. فأراد أن يحتفل بهذا الكتاب ويجعله مرجعا جامعا لكل ما ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يذكر الكتب وهو معجم بيلوغرافي، يذكر الكتاب ويذكر طبعته ومؤلفه ويشير إلى ذلك، ورتب ذلك كله على حروف المعجم، وهو كتاب نفيس، ولكنه لم يستوعب ذلك كله، لم يستوعب. ولذلك قال في المقدمة: اجتهدت أن يتضمن هذا المعجم جل المصادر والتآليف قديمها وحديثة. وأشار كذلك في نهاية الكتاب إلى أنه قد تجمع لدي أسماء مؤلفات أخرى قديمة وحديثة في أثناء صف المعجم، ووعد أن يستدرك فيما بعد بتدليل يخرجه بعد ذلك. ولا ريب أنه لو دليل عليه ستكون مجلدات أخرى كبيرة، فالمصنفات لا زالت تتتابع في التصنيف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله، المصنفات تتابعت وهي كثيرة، فيوما بعد يوم تزداد المكتبة الإسلامية بمصنفات في هذا الباب. وقد جمعت جزءا يعني كبيرا في التدليل على الكتاب، لكن يحتاج العمل إلى جهد ووقت كبير، لكن نشير هنا إلى أن هذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما لمن أراد أن يعرف المصنفات حوله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالشمائل وما يتعلق بالمغازي وما يتعلق بالسيرة وما يتعلق بالسيرة وما يتعلق بكل ما كتب حول الرسول عليه الصلاة والسلام. ونكتفي اليوم بهذه الكلمة العجلة للانشغال، وغدا إن شاء الله نبدأ بكتاب الإمام الترمذي الشمائل النبوية في التعريب بالكتاب وما يتعلق به تفصيلا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم. ميراث، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة.

0: عبارة بعنوان منزلة الأخلاق في السنة المطهرة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم بن حسين البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية يوم الأحد 5 من شهر رجب 46,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة لإلقاء الضوء كما يقال عن مسألة أو عن قضية مهمة متعلقة بالأخلاق النبوية. وعنونا لهذه المحاضرة بمنزلة الأخلاق في السنة النبوية المطهرة. وإن من أهم ما دعا إليه القرآن الكريم تهذيب الأخلاق، إذ هو أو إذ هي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولذا عد العلامة ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير عدها المقصد الثاني من مقاصد القرآن الكريم، فقال: إن القرآن أنزله الله تعالى كتابا لصلاح أمر الناس كافة، رحمة لهم لتبليغهم مراد الله منهم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكان المقصد الأعلى

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الخامس.
2: قبل أن نشرع في قراءة درس الليلة، أرغب في التنبيه إلى أمر قد أرسل إلي به أحد الأبناء الطلبة جزاه الله خيرا، وهو تصحيح لما سبق. صححوا بارك الله فيكم في الباب الأول، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هناك ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن جرير رحمه الله ثم الإمام ابن كثير، قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من فضل الله، هذا من الله على فصل القضاء، إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين، قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق، وهو كذلك قلت: والإسناد إليهما نظيف وجيد، أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر، فلتصوب العبارة: ابن زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح، أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير حدثنا ابن حميد، فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة، شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله وثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك، الحافظ المتروك، فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح بارك الله فيكم. نعم تفضل.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
2: نعم، ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى. وقال رحمه الله في معنى حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل. قال الإمام سفيان:

0: رحمه الله: اجتنبوا فتنة العابد الجاهل والعالم المفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون. هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة، يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع الطرق، وفي الحقيقة إيش؟ قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله: وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره. هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفي قوله: قلت لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية. لماذا لا منافاة؟ لأن كلا القولين حق، فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقول عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول: لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد وكمله، فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم أخلاقا، وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه، وأس ذلك توحيد الله جل وعلا، فأخلص للمرسل سبحانه وتعالى، وأخلص المرسل بالاتباع، فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له.
0: نعم. ثم ذكر آية المؤمنين. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين هم بربهم

لا يشركون. ثم ذكر أنه جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول عن أصله وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه عقبها والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل الخلص الكمل. فالمؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمنا إساءة وأمنا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله السلامة والعافية. قوله وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم جاء في المطبوع لأنه قال عقب هذا قلت قوله حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير. عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم جاء في المطبوع من التيسير قال ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا ماذا هذا التعبير أو هذه العبارة. ثم عقبه بقوله قلت قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك يعني حسنت وماذا وكملت لأنه ينقضه من أصله. قال فتدبر ولو قال الشارح صحت لكان ماذا أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد. ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه. هذا ما

0: يتضمنوا ترك الشرك، فالذي يجب أن يتضمن ذلك هذه المعاني حتى يكون ماذا؟ قد كمل التوحيد، كما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية العظيمة من سورة الرعد تضمنت كمال التوحيد وتحقيقه، كمال التوحيد وتحقيقه. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشارح: هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات سنة 36، وله 93. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه، من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95، ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله: أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، بمعنى شيء حق، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على

0: الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الحديث. وفيه قال ولكني لدغت قال فما صنعت. القائل قال فما صنعت هو سعيد ابن جبير. هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير عزم.

جمه أي سقط، ثم بين الفرق بين لفظة البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص. ثم تكلم على قوله أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف، على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي، هنا أعقب، وهذا هذه ضرورة يجب أن يتنبه لها، قال وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال وإذا وقعت أن بعدها كسرت على الوجه الأول يعني، ثم قال الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا، علق في الهامش أو في الحاشية بقوله في جميع النسخ أحق يعني بالرفع، والمثبت من مغني اللبيب، من المغني أي مغني اللبيب، وكرر هذا أيضا في قوله وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء ذلك الشيء حق فالمعنى أحق، أيضا قال في جميع النسخ أحق والمثبت من المغني، بما أنه قد جاء في جميع النسخ التي بين يديك للكتاب على الرفع الواجب أن يثبت كما هو ولا يتصرف في النص ولو كان منقولا من كتاب. لما؟ لأن الرفع له وجه نحوي صحيح وليس خطأ محضا حتى نقول يغير ويعدل، هذا تصرف لا يصح، الواجب أن يبقي النص كما هو ثم يشير في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب وجاء في المطبوع، هذا الأدق، تتكلم عن المطبوع لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول في المطبوع من مغني اللبيب ورد هكذا، هذا هو الواجب والذي تقتضيه يقتضيه العمل العلمي، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون جملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى فتجعل في متن الكتاب، هذا من الخطأ والإقحام بما ليس له وجه صحيح، بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي ثم تجعل الحاشية الحاشية للمحققين أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها وفي نسخة زاي ميم جيم عين طاء ضاء زيادة كذا وكذا وكذا، لا تتصرف في أصل النسخة إلا إن كان ثمة

خطأ محض ونقص ظاهر فيصوب ويجعل بين معقوفتين ويشار إلى سبب الزيادة وأن تكون الإشارة صحيحة. أما هكذا كل يعبث، ثم بعضهم يقول هنا طبعا عندنا زيادة، هنا عندنا زيادات مزيدة منقحة، ما يصلح. هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق. أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر، لكن يجب التنبيه هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه والتزين بما لم يفعل، متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها. وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص. حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة، أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ماذا؟ في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يفعل. فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد الليل مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، قال ونقبت قدماي، قال وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه قال وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال أي أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره، لماذا أذكر هذا؟ ما كنت أصنع بأن أذكره؟ قال ابنه كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا؟ أفشاه. قوله وحدث

0: موسى قال الحافظ ابن حجر هو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا قال فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، إلى أن قال وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا؟ من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.
1: قوله ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقاني. قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة ثلاث ومائة. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63، قاله ابن سعد.
0: نعم. ثم ذكر معنى لدغت فقال بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة في بيان معنى إيش اللدغ، قال لدغته العقرب وذوات السموم. وذوات السموم من حية ونحوها، من حية ونحوها، من ذات السم. وهذا الكلام أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب، على صحة ماذا؟ المذهب. يعني كأنه يقول في قوله فما حملك على ذلك، أي من أي وجه فعلت هذا، من أي وجه فعلت هذا، يعني ما هو دليلك على هذا الفعل. هذا هو الواجب على المسلم المتبع، أن يعمل بالدليل لا بالهوى، أن يعمل بالدليل لا بالهوى. وهذا برهان، أقول هذا برهان على حرص السلف على مذاكرة العلم ومعرفة الدليل، ومعرفة ماذا؟ الدليل. ثم قال مترجما عن الشعبي أنه عامر بن شراحيل الهمداني رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله، فقيه وعالم وعلم من أعلام الإسلام، حصل علما غزيرا، وكان يحفظ حفظا جما عظيما، لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين، من أول مرة يحفظ، رحمه الله ورضي عنه. قيل للشعبي كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد. وهو القائل ما كتبت سوداء في بيضاء.

0: قط، ما كتبت سوداء في بيضاء قط. ترجمته من عجائب التراجم، لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن، حتى قال كلمته الشهيرة: لو أن رجلا حفظ ما نسيت، لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسيان يؤكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم، قال: من ثقات التابعين وفقهائهم. ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم،
1: قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: طيب، قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، عنه مرفوعا أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه، قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذلك؟ لأنه قال: وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، فهذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، وهو كذلك، موقوفا على بريدة ليس على عمران، على بريدة. أنا قلت عمران أول، أخطأت، موقوف على بريدة. نعم، وهي رواية مسلم التي ساقها من؟ ساقها المصنف رحمه الله عندكم، الحديث الطويل هذا. وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا. وذكر أن أحمد وابن ماجه قد روياه ماذا؟ كذلك. وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام، ثمة إيش؟ تعقيب. أولا، الرواية المرفوعة، رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في مسند أحمد أو أنها عند من؟ أحمد، لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد. أنا أقول في المطبوع، في ماذا؟ في المطبوع. ثانيا، أن الذي وقفت عليه في المطبوع من مسند الإمام أحمد هي الرواية إيش؟ الموقوفة، كرواية مسلم هذه، بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم، وهي طريق هشيم، قال: أخبرنا حصين بن عبد الرحمن به. وضح هذا. النقطة الثالثة،

أن ابن ماجه رحمه الله أن الإمام ابن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا كذلك، ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله، وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حصين. وأبو جعفر هذا سيء الحفظ، سيء إيش؟ سيء الحفظ، إلا أنه توبع من عباد بن العوام، توبع من عباد ابن العوام، وهو ثقة عند الروياني في مسنده، وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. أبو جعفر وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حصين ابن عبد الرحمن به مرفوعا. ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حصين مرفوعا، أن شعبة رواه عن حصين ماذا؟ مرفوعا. هذا باختصار. وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب، ثم قال: ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، به مرفوعا. حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك بن مغول، وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة، كلاهما عن حصين عن الشعبي عن عمران مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي، هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي. أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين قال لا رقية، يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفا. قال الحافظ في الفتح: كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين موقوفا، ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه، ورواية هشيم عند أحمد ومسلم، ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال: ووصلها ابن أبي شيبة، ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران، قال بدل عمران بن حصين. وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعا، وقال عن عمران بن حصين، أخرجه أحمد وأبو داود. وكذا قال ابن عيينة عن حصين، أخرجه الترمذي. وكذا قال إسحاق بن سليمان عن حصين، أخرجه ابن ماجة، إلى أن قال: والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا، ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال: حديث الشعبي مرسل، حديث الشعبي ماذا؟

0: يعني الشعبي عن عمران. حديث الشعبي مرسل، والمسند حديث ابن عباس الذي معنا، حديث ابن عباس. يقول الحافظ: فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا، يعني لا احتجاجا، أورده استطرادا ولم يقصد تصحيحه البخاري، إلى أن قال: ثم وجدت في نسخة الصاغاني، يعني للبخاري، قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري: إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، والشعبي عن عمران مرسل. والشعبي عن عمران إيش؟ مرسل. قال الحافظ: وهذا يؤيد ما ذكرته أولا، يعني انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر ها هنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا، فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
1: قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به. فقد
0: يقول ثم قال، بين معنى العين والحمى، قال: سم العقرب وشبهها. المراد أنه سم ذات السموم، سم ذات السموم، سم ذات السموم، كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي، قرأنا هذا كلام الخطابي، قرأ، نعم، قال: معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية، لكن أولى ما يرقى له العين والحمى، ولهذا جاء في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى. وذهب العلماء، بعض العلماء وجمع من أهل العلم، إلى أن المراد ليس الحصر على الصحيح، ليس الحصر على الصحيح، وإنما قال هذا على الأولوية، على الأولوية، لورود أحاديث تدل على ماذا؟ على الرقية عموما من عين وحمة وماذا؟ وغيرها، كحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن ماذا؟ شركة، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر، كان في أول إيش؟ الأمر، ثم رخص فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة، فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة. قولها رضي الله تعالى عنها

0: رخص. قال الحافظ العيني في عمدة القاري: مشعر بأنه كان منهيا، كان إيش؟ منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما، ثم إيش؟ رخص فيه، ثم رخص فيه. وعليه فالتداوي بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي. كما أن دفع الجوع، دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
1: قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
0: نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟ فقد أحسن، أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مسيء آثم، الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم، بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم، فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
1: قوله: وقد حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف 68. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله: عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان كذلك محفوظا،
0: كذلك عندك، فإن كان ذلك محفوظا
1: كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط.
0: نعم، ثم علق رحمه الله على قوله: عرضت علي الأمم، أنها قال: وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه تتمة بقوله: وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وصحح إسناد هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج، وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم، إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا، أو من تلميذه أبي حسين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس،

0: الراوي لهذا الحديث عن بعثر عن عبثر آسف، ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حصين يعني المشاركين لعبثر لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم. ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟ ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد إيش الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ: ليس بظاهر كلام الحافظ، ليس إيش، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه، من العرض عليه. الشاهد أنه يستدرك هذا المعنى ويستبعده، والذي يقتضيه المقام بارك الله فيكم والتحقيق في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. فالظاهر أنها كما قلنا أن المحفوظ هي ليلة واحدة لا أكثر، ما سواها شاذ نعم أو منكر نعم.
1: قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق. ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
0: نعم. ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث، قال: وقوله النبي مع ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه، رجل ورجلان. معه المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال: والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال: فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو عليه وصدق ما هو عليه. وهذا واقع مشاهد، فالروافض قبحهم الله المجوس، هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهرا وباطنا منهم. وكذلك أهل الملل غيرها من اليهود والنصارى وغيرهم، فالكثرة ما كانت دليلا في يوم من الأيام على صحة ما أنت عليه، إنما الميزان الذي لا يطيش هو وزن الأعمال بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: كل عمل بلا اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع الحق. وكذلك من يتبع الحق قلة، ترق الطاعة الطرق، يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف، وإذا بالحقيقة وخلفي مريض. فما أكثر هذا، والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله: قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني صورة الشخص لا كنها الصورة وحقيقة إيش الصورة. وهنا تعليق نفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام فظننت أنهم أمتي، قال: هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم إيش الغيب، أليس كذلك؟ وإلا لما ظن، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلمه يعلم منه ما علمه الله إياه. نعم.
1: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد.
0: نعم. قال قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك إلى آخره، هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم

0: لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه إيش؟ خاصة. فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة. الحديث نعم. ثم قال: وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال: سنده جيد وهو كذلك حديث صحيح.
1: قوله: ثم نهض أي قام. قوله: فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة، إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال: فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة: إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم واستنباط مسائله وتحقيق القول فيه، لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال: وفيه حرصهم على الخير. لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بما تم مذاكرته فيما بينهم وتناولوه واستنبطوه، فكأنهم يسألون: هل فيما قلنا صواب، أو ما هو الحق يا رسول الله؟ فقال: هم الذين لا يسترقون. فهذا دليل على حرصهم على الخير ومعرفة الصحيح والصواب ليعملوا به. قال: ذكره المصنف، يعني في كتابه الأصل، كتاب التوحيد، في المسائل المستنبطة من الباب. نعم.
1: قوله: فقالهم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، قد قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال: وأيضا: فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من الأسباب، وتجوز الرقية إذا كانت بالأوراد الواردة في الكتاب والسنة وبلسان معروف لا تمتمات. نعم. وأيضا أن لا يكون فيها محذور شرعي، وأن لا يعتمد عليها المرء. هذه بارك الله فيكم قيودات مهمة وشروط مهمة. التوسع في باب الرقية له أوجه وأضرب، فمن ذلك مثلا يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد على هذا قد يشرع أيضا في التداوي ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا، لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا يعرف الطب ونحو ذلك، فيقع في المخالفات. فمرة يأتيك هذا يقول لك: بخر الحبة السوداء. بناء على ماذا؟ بناء على الحديث: الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي. زد على هذا إذا قلت له: ما الفرق بينك حينها وبين المشعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا من الحاجيات وقال بخر؟ فيكون الجواب: هذه بالتجربة. يقول ذاك: أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي، ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب، وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول: هذا الذئب يرى الجان، وذاك يأكل الجان، وذاك يفعل كذا، وهذا يفعل ذاك. لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا، وبعضهم إلى حد الابتداع، وبعضهم لا يشرك ولا يبتدع لكنه يتجاوز فيقع في الآثام والمعاصي وأنواع الفسوق. أضف: إن نجا من ذلك لم ينجو من ابتزاز الناس وفتح أنواع التجارات، ويصحب ذلك بيع العسل وزيت الزيتون وتوابع ذلك. أضف إلى هذا بارك الله فيك ما يصحب ذلك من ماذا؟ من الضرب وتسديد اللكمات، وكأنها ما هي حالة قراءة ولا رقية، وكأنه في حلبة عراك. أضف إلى هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان

0: مسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد والواقع خير شاهد، خير شاهد. كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه اللصوص؟ كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا، فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات الشوارع والطرقات، صحيح دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إذا صارت تجارة بارك الله فيك. هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية، ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال أثيم إذا كنت ولابد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون، وذكر أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون. ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال اقرأ.
1: قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
0: نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم، ثم قال ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا، قال: هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان، لكن من كمال التوكل، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان.

0: نوع من العذاب، لأنه بالنار، هو نوع ميش من العذاب. فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس، لما ورد هاهنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
1: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله: على ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله، وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد على السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه، إنما الاعتماد والالتفاء الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر أن التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، ومنه تعلم خطأ بعض الناس أن يترك

0: هكذا يقول لا أنا أريد أن لا أتعالج، ما يصلح. خذ بالسبب الشرعي الذي جاءت به السنة، فهذا غير قادح في التوكل. ترك الأخذ بالسبب الشرعي قادح في التوكل. ولهذا لما جاءت الأعراب، حديث أحمد الذي ذكره قال رواه أحمد، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وهو عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له إيش؟ شفاء. لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا وقف المرء على طبيب حاذق شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب ماذا؟ حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له إيش؟ شفاء، إل غير داء واحد. قالوا وما هو؟ قال الهرم، يعني الموت. وفي لفظ الموت إلا السام أي الموت، وقيل الكبر ونحو ذلك المراد به. على كل حال هذا لا يعني أن المرأة لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من إيش؟ من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد.
0: عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء، هل هذا ينفي التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم، وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس؟
1: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
0: حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، صحيح عن عثمان. نعم.
1: ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
0: شوف ماذا يقول: وأن تعطيلها يقدح في نفس إيش؟ التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل، في عز البرد القارس تجد أحدهم يمشي هكذا بلا شيء.

0: لا يدفع ولا يشفع، يقول لا هذا أدفع لماذا أحق في التوكل، هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه. نعم، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله، حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع، حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه، فأنت عندما تترك جانبت العقل والشرع. نعم، يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجده تعبان تتكالب عليه الأمراض، زكام يعني هكذا سعال، يعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟ قال لا هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة هذه، ما هي طبيعة، هذا مرض، كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر أنت تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في أو في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي جرب. وفعلا ما وجدوا أمراضا عالجوه من الحمد لله، شوفي صار، جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح 2 3 ويمشي بعدين، أما 5 أشهر 6 أشهر. فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات؟ نعم، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله إيش؟ عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق، ها تأملوه، بارك الله فيكم، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم، بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب هي ليست حبا ولا يعني هو مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا التسويغ، تسويغ ليش؟ للعجز والاتكال. وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي، نحن ما طلبنا منك أن تحبهم ولا أن تبغضهم.
1: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشر، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ والمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر، قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
0: نعم، ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك، النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح؟

0: هذا أمر. المتأمل في هذه النصوص هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟ أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
1: قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى عنه، أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة لطيفة، نعم، فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا؟ خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا؟ وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوية طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم 14 من شهر ربيع الآخر عام 47 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن

جلس مثل هذه المجالس أربع منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول: وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال: وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة، ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف، أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل. ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله. والله

عز وجل يقول في كتابه أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية قال عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة هذا إعراض عن القرآن، فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها قال إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة، المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم، فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوى من الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل الطريق الصحيح الطريق القويم. هذه الآية الكريمة قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير، كل ما في القرآن من الخير

أدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة، من هدي القرآن فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بيننا توحيد الألوهية، بيننا توحيد الربوبية، بيننا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم جعل من الأمثلة، ما أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ 1. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا 1. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن التي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل، هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا الآية، هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه

أيضا أن التقدم، أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصراف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن من صفته الثالثة في هذه الآية أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل،

أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار، نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى. هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب، ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا، وماذا تفعل؟ وتنمس الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس، نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في ثلاث، والبعض في سبع. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التحكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ مطمئن القلوب. نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا: إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة. فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة. وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته. كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواحيه. يا أحب القرآن يا

0: بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها. ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها، كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثالث. لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وبقي أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء اللاتي أرضعنه. فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته، وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان. وفي رواية سمتها: أنكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وتقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله، ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني. لهذا قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين أم حبيبة وأختها عزة، لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين، بين أم حبيبة وبين أختها عزة. فقالت له أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية ذرة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب، إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا النساء التي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة وهي مولاة أبي لهب، وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه. وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم؟ اختلف العلماء في إسلامها، والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال، وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام، حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب، وكذلك ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية، هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه، وأسلمت رضي الله عنها كما سيأتي معنا في غزوة حنين، سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها. ثم بعد ذلك أي أيضا ما إذا هن آمنة وثويبة وحليمة والشيماء التي هي بنت حليمة. وكذلك منهن أي من اللاتي كن حواضن للنبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، كان قد ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه، وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها الصديق والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهما، بكى الصديق وبكى أبو أو ماذا عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام وكن حواضن له صلى الله عليه وسلم، أمه آمنة بنت وهب وأبوه كذلك عبد الله. من المعروف أنه قد جاء في السنة الصحيحة في مسلم وفي غيرهما أنهما ماتا على الشرك ومات على الكفر، فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال أي بريدة خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي مكانكم حتى آتيكم، فذهب عليه الصلاة والسلام وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان أو في منطقة يقال لها ودان، فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه، وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل يعني وكأن شيء نزل به، فقال إني يقول لأصحابه إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة يعني لها فمنعنيها سبحانه وتعالى، منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته. لما؟ لأنها ماتت على الشرك، ماتت على الكفر. ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر ما يبكيك يا رسول الله؟ ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها أو ماذا وأدركتني رقتها فبكى عليه الصلاة والسلام بكى. ولا شك أن هذا هو البكاء، يعني حن لأمه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه هذا الحن الذي في قلبه أو هذا الشيء الذي هو بالجبلة وبالطبيعة أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى، ما اعترض. لهذا جاء في صحيح مسلم قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزور القبور تذكركم الموت. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح، أحدها في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده وعند البيهقي، فيها الدلالة الصريحة الواضحة أن أمه التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا أو ماتت على الشرك وماتت على الكفر، ومآلها ومصيرها إلى النار. وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة اعترض

هذا. وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار أو أن يكون أبوه كذلك في النار. نقول أبدا، قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال له: في النار. فلما قف دعاه فقال له: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا دين عيسى عليه السلام كان موجود، بل دين إبراهيم، وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل، وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة، كان ممن تمسك بدين إبراهيم وكان حنيفا موحدا، وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير، وأخبر أنهم من أهل الجنة أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش دين عيسى ودين إبراهيم، ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام، فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له، قال له: إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا، فأين أبي؟ فقال له: أبوك في النار، أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له: يا رسول الله، أين أبوك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أين أبوك؟ فقال له: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال أو كان يقول: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فالمقصود أن الذين ماتوا في ذلكم الوقت كانوا أو كان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم، لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا. فهم لهذا يعني قال العلماء: لا يكون يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار، إلا من أدركه أو صدق بهذا النبي، أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم، وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين، فهذا لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك، بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك، بقي الختان. هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن في كتابه غاية السول، وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرض. قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول: من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوأتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص. هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه؟ فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون. فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفاء وذكر ابن الملقن

مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل ولد مختونا أم أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة، يعني وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر، قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات. وهذه الروايات أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، القول الأول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان ذلك يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتطرق إلى ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولو يعني ذكرا يسيرا. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة من البنين: القاسم، وهو الذي كان يكنى به عليه الصلاة والسلام، والقاسم ولد بمكة قبل النبوة ومات بها يعني في مكة وكان عمره سنتين. ثم ابنه عبد الله، ويسمى الطيب والطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم فرق وجعل عبد الله ابنا والطاهر ابنا وهكذا، والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو ابن سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف، بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات أربع بلا خلاف: زينب، وهي التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة، وهو ابن خالتها فولدت له، وأمامة، وكذلك عليا، وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية، وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة، من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، أربع ذكور وأربع من النساء أو من البنات. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كانت أمه للنبي عليه الصلاة والسلام، القبطية.

وأهداها له رجل ملك من الملوك. إذن كلهم وكذلك كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتطرق إلى مسألة فقهية هي تختص بأولاده وتختص بالقاسم، لأنه كني به عليه الصلاة والسلام، كني به صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين. وبالنسبة لأولاده قد ذكرنا أن أولاده يعني 3 من الذكور، وهم القاسم، وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد ولد بمكة قبل النبوة، ومات وهو ابن 2 سنة، وابنه عبد الله ويسمى بالطيب وبالطاهر، وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام. وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها 10 سنة، وهو ابن 17 أو 18 شهرا. وأما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فقد تزوجها أبو العاص، وفاطمة تزوجها علي، ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده فتزوج أختها بعد موتها وهي أم كلثوم، تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم. إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام؟ في المدينة إبراهيم، وعبد الله في مكة، وكلهم من خديجة، كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، مارية التي أهداها أحد الملوك للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلهم ماتوا قبله، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. بقي مسألة متعلقة بأولاده وهي التكني بأبي القاسم. قد ذكرنا في نسبه الشريف أن كنيته عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه نهى عن التكني بذلك، وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فجاء عن ماذا؟ قد ذكر العلماء 3 مذاهب في هذه المسألة. فمنهم من منع التكني بأبي القاسم مطلقا، ومنع ولم يجوز ذلك، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك ذكروا عن الظاهرية أن هذا مذهبهم. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكنوا بكنيتي، إذن لا يجوز التكني بأبي القاسم. وهناك قول آخر وهو الجواز مطلقا، لكنهم قالوا إنما النهي يختص بحياته عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم. ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فسمع رجلا يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال له الرجل لم أعنك، يعني ما قصدتك يا رسول الله، أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم. فالرسول قال له سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام، قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا؟ كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، أو من ماذا؟ من كون الناس ينادون يا أبا القاسم يا أبا القاسم فيتأذى عليه الصلاة والسلام، فإذا به بعد أن يلتفت يقول لما قصدتك يا رسول الله إنما قصدت ذلك. ولهذا

قد يقول قائل يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم؟ قالوا هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي، كأن النبي يقول للناس يا أيها الناس تسموا باسمي، فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، فتجمعون بين اسمي وكنيتي. هذا القول هو القول الثالث. القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا؟ بأبي القاسم. قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور. لكن على كل حال الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص بعد موته عليه الصلاة والسلام. فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر، فيقول الرجل يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب، فيقول له لا لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله، قالوا فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو يا أبا القاسم عندما ناداه الرجل، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك، فقال له الرسول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين بل من علماء التابعين من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه، نهى أن يقول المسلم يا محمد. الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد. فإذا سمع من ينادي يا محمد أي الرسول، لو سمع شخصا يقول يا محمد، يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، لعلمه بأنه ليس المدعو، لأنه لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية، فكان يجوز أن يقول ماذا يا أبا القاسم، يجوز أن يقول يا أبا القاسم، لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم. فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الذي نادى لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يحصل الأذى له صلى الله عليه وسلم. وقد عرف من طريقته ومن شمائله أنه كان لا يلتفت إذا مشى، فإذا التفت ولا حاجة هناك كان في ذلك أذى عليه الصلاة والسلام له، هكذا ذكر العلماء. وعلى كل حال ليس للمؤمنين أن يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في زمنه، فلما مات تكنى كثير من التابعين وكثير من العلماء بهذه الكنية. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التكني بأبي القاسم لا يجوز في حياته صلى الله عليه وسلم ويجوز بعد موته. وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم يعني جاءه ملكان، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقه، فقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله. ثم غسله في طست، ثم ذهب عفوا ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. نعم، خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته، فقالوا لها إن محمدا قد قتل. هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء في الرواية، ظنوا أنه قتل، فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحادثة حصلت له وهو في بادية بني سعد. اختلف العلماء في كم كان عمره، كم كان عمره عندما حصلت له هذه الحادثة. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق في سيرته أن ذلك كان عمره، وكان وعمره عليه الصلاة والسلام قريب السنتين، بل فوق السنتين بشهور، فوق السنتين بشهور. وجاء عند ابن إسحاق في طبقاته، لكن الرواية ضعيفة جدا لأنها من طريق الواقدي، أن القصة وقعت وكان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنين. إذن هي روايتان، رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور، ورواية بال4 سنين، وكل الروايتين ضعيفة، كلا الروايتين لا تصح، وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا. لكن الذي يظهر والله أعلم، وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين، أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 4 سنوات، كان 4 سنين. قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم ورعي البهم، وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله، لكن سن السنتين ما يستطيع، أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم، لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، وفي بعض الروايات أنه كان ماذا يرعى البهم. فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل، وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء، ذكر القصة بطولها، فقال أن كان عند بني سعد فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة، قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا، البهم هم الغنم، صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا أنه رعى الغنم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال فانطلقت أنا وأخي، فجئنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، مكث عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو، يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل؟ فقال نعم، يقول له الملك الآخر نعم. قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني، وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معه من الغلمان ظنوا أنه قتل، لأن الملكين بطح النبي عليه الصلاة والسلام للقفا فشق بطنه. قال ثم استخرج قلبي فشقاه، ثم استخرج قلبي فشقاه، فماذا صنع بقلبه بعد ذلك؟ قال فأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام، ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة، فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل 1000 من أمته في كفة، قال فإذا أنا أنظر إلى 1000

أشفق أن يخر علي بعضهم. أشفق أو أشفق أن ماذا؟ أن يخر علي بعضهم، يعني يسقط علي هؤلاء الألف الذين وضعوا في كفة، حتى ماذا؟ يجعلون النبي عليه السلام في كفة وهؤلاء الألف في كفة، يزينونه بألف من أمته. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم، ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في هذا السن. قال ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت. أم هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة، انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له، فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن. فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب. يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الولد شيئا في ذاك السن، لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه. فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين. فقالت أمه، وهذا هو العجيب أنها ما خافت، أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم ومن المحققين الكبار من أهل السنة، أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقولونه سفسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة، وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدر عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل. وكان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يسرى به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء، جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قبل أن يسرى به، قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذن انتهينا من حادثة شقة الصدر. بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير، قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، قال فلما أشرفوا على الراهب والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال. خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي عليه السلام كان معهم، فخرج ومر عليهم، وماذا؟ عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء، فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا فقالوا له وما علمك بهذا؟

0: كيف عرفت؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم بهذا الطعام قال لهم أرسلوا إليه، فأقبل، يعني قال ائتوني بمحمد عليه السلام، ائتوني بهذا الولد. كان عليه السلام يعني شابا في ذاك الوقت، وسيأتي كذلك ذكر السن الذي كان فيه، وسيأتي هل كان معه بلال أو لم يكن معه. الشاهد، فأقبل النبي عليه السلام على هذا الراهب وغمامة تظله، يعني على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه وتظله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم قال لهم الراهب انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل، ظل الشجرة، فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة. فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام، فإن الروم هناك سيقتلوه، إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فكان يناشدهم. فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال ما جاء بكم، يعني ماذا تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه، فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي ونريد ماذا أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا فتركوه ومشوا، فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش يقول لهم أنشدكم الله أيكم وليه، يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فقال أناشدك الله، فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة، حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام وبعث معه أبا بكر الصديق وبعث معه كذلك بلالا، يعني قال له اذهب أنت يا أبا بكر وخذ بلال وأرجع محمدا إلى مكة. وزودهم الراهب من الكعك ومن الزيت. هذه قصة الراهب بحيرة. هذه القصة اختلف فيها العلماء خلاف شديد، فمنهم من حسنها وصححها ومنهم من ضعفها. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتطرق إلى ذكر من ضعفها من العلماء ومن صححها وما هي أدلة الطرفين، وسنذكر كذلك الأشياء التي في هذه القصة، فمن ذلكم خاتم النبوة سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما هي هذه العلامة التي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي في كتفه. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله.

كرمه، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة. قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، وهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون ينتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم
طلاب العلم يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد الشركيات والقبور والأضرحة وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له. إياك نعبد وإياك نستعين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام، حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد.

يكبر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له، ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك. لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، يكون خالصا.

الله صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسن. يدعو إنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب. تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم، بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي
قال الله وقال رسول. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل، ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة. يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر. من أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم. الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل. هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية. الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل، كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر

فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة. حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك، أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار ومعاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام، سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن والمحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف، بالإرهاب، بالتصوف، بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدق.

يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء. يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا، ومحاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد. يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة، فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده. أسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة. فبما رحمة من الله لنت له، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك. يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، من عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار، يكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت

ala din. Ya musarrif al-qulub, musarrif qalbi ala ta'at. Hakada muslim, hakada man yad'u ila Allah azza wa jal, ya'arif qadra nafsihi, yakhaf ala nafsihi. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حالة حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبره بحال المدعوين وأيضا تزود بالعلم. معاذ رضي الله عنه عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. إذا تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، قال إلى أن يعبدوا الله. يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، لا يظلم الناس، لا يعتدي على الناس. اتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكما قلنا، الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضلهم الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء، وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خير.

عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر، يحفظ كرامته، ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله، كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية، خطأه واضح وزلته واضحة، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم غرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد، مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم

يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، وهو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بين الرسول عليه الصلاة والسلام

فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر. بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا، إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لا بد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص، ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله. لأن النية تتقلب علي، يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني، عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. فالمسلم يتذكر هذه النصوص، أن يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توصلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله: البار والديه، قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه، قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق، كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

0: عز وجل ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله فضله. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه. لكن كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله. وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات، وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة. ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير،
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني، وهو درس التعليق على متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى في النحو. وذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الكلام وما يتعلق به من جهة أقسامه، وأنه يقسم ثلاثة أقسام: الاسم والفعل

والحرف، وأخذنا ما تيسر من الكلام على علامات الاسم، ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى وبحروف الخفض، يعني أنه لما ذكر أن من علامات الاسم التنوين والجر ودخول الألف واللام قال وبحروف الخفض. فإذا قلت ما الفرق بين ذكره للخفض ولحروفه، هل هناك فرق بين الخفض وبين حروفه؟ نقول نعم. ولذلك فرق ابن آج الروم رحمه الله تعالى بينهما، أن الخفض قد يقع بغير حروف الخفض عند جماهير النحويين في باب الإضافة وباب التبعية، لأن من النحويين من قال إن حرف الجر يتخطى إلى العمل في المجرور الثاني والثالث، ولا يرون الجر بالإضافة ولا التبعية، أو لا يرون الجر بالمضاف ولا بالتبعية، فأراد رحمه الله تعالى أن يفرق، كما أن أيضا المضاف والمضاف إليه المضاف يجر مثل ما تقول غلام زيد، فهذا الجر وقع بدون حرف، فالمضاف يعمل في المضاف إليه. ويجر به فرق الشيخ رحمه الله تعالى، فرق ابن حجر الروم رحمة الله تعالى عليه بينهما، فقال وبحروف الجر. وحروف الجر ذكر الناظم فيها، ذكر الماتن رحمه الله في هذا الموضع الذي هو في أول الكتاب جملة منها من باب التمثيل، ولما ختم هذا المتن وذكر مجرورات الأسماء ذكر قدرا زائدا على ما ذكره في هذا الموضع، وهناك تذكر إن شاء الله تعالى ما زاده. ومع هذا فإنه رحمه الله تعالى لم يستقصي جميع حروف الجر التي استعملتها العرب، وإنما ذكر المشهور منها، وكذلك فعل ابن مالك في الخلاصة، مع أنه ذكر 20 إلا أنه لم يذكر بعض الأقل عند طائفة من العرب أو من النحاة. فهو يقول رحمه الله بأن من علامات الاسم حروف الجر، فيقول وبحروف الجر وهي من وإلى، يعني أن كل كلمة نطقت بها العرب وأدخلت عليها من أو إلى فإن هذا دليل على اسميتها وأنها اسم، وبهذا تكون قد وضعت قدمك على أول سلم في معرفة حكمها، لأنه قبل معرفة الحكم لا بد من معرفة المحكوم عليه في النحو، فتبدأ أولا بتمييز الكلمة، عرفت أن من وإلى وهما يفيدان الابتداء والانتهاء، أنهما إذا دخل فإن هذا هو الدليل على اسميتها. ومنه قوله تعالى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعرفنا أن المسجد في الموضعين اسم بدليل دخول من عليه وإلى، وهذا شواهده كثيرة في كلام العرب، في القرآن، في الشعر، في النذر كثير. قال وهي من وإلى وعن وعلى، أيضا عن وعن وعلى، يعني أن الحرف الرابع أو الخامس التي تدل على أن الكلمة من الأسماء هي عن وعلى،

عن مفيدة للمجاوزة، فحيث جاءت الكلمة بعد عن أو بعد على فإن هذا دليل على اسميتها. عندما تقرأ في كتب الحديث عن أمير المؤمنين، معنى أن أمير اسم بدخول عن عليه، وكما في قوله تعالى في على الرحمن على العرش استوى، العرش اسم ودليل اسميته دخول على عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي أيضا مفيد للظرفية، ومن الحروف من حروف الجر إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها، في قوله تعالى في بيوت، هذا دليل على أن بيوت اسم لدخول فيه عليه. ورب، وسيأتي الكلام عليها في إن شاء الله تعالى في باب مجرورات الأسماء. رب التي هي دليل على التنكير، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. رب المفيدة للتقليل والتكثير، والتي قد ينوب عنها الواو، فرب إذا دخلت عن على الكلمة دل هذا على اسميتها. رب رجل كريم قابلني، وقد يعوض عنها بالواو ويكون دليلا على اسمية هذه الكلمة، كما في قول مشعر بن كدام مشيد دارا يوما ليسكنها، وكما في قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله، إن ليل ومشيد هذه أسماء. قال ورب والباء الذي يفيد الاستصحاب والملاصقة وما أقول، فالباء حيث دخلت على الكلمة فإن هذا دليل على اسميتها، وأنك تقضي بأنها اسم. ومن ذلك عندما في آية وانصحوا برؤوسكم، الباء دخلت على رؤوس، هذا دليل على اسميتها، وهذا أيضا له نظائر. والكاف أيضا من حروف الجر المفيدة للتشبيه، ودخولها على كلمة من الكلمات العربية دليل على اسميتها، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن مثل هنا اسم بدليل دخول الكاف عليه. قال رحمه الله وهي لام الجر، لام المفردة بدون إضافة عليها، لله ما في السماوات وما في الأرض، الله هنا اسم، هذا أظهر من الظهور، لكن نحن ندرس النحو الآن. فاللام تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم، فنعرف أنها اسم قضينا به. وقال بعد ذلك وحروف القسم، وحروف القسم، حروف القسم محصورة عند النحويين وعند الفقهاء، ولذلك لا يعتبرون ما عداها قسما عن الفقهاء جماهيرهم، وهي الواو والباء والتاء. والله، لما تقول والله هذا حرف قسم، وتقول أيضا بالله، وتقول الله، هذا دليل على اسمية التي دخلت عليها. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى ابن عاج الروم قد ختم الكلام على علامات الاسم، والتي هي التنوين، وقلنا بجميع أنواعه يدل على اسمية الكلمة، والخفض ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وبعض الشراح هنا يتعقبون ابن عاج الروم في أنه لم يذكر أوثق علامات الاسم، وهي الإسناد إليه. وينبغي أن يعلم أن محاكمة العلماء في المتون المختصرة على الفائت والزائد ليس من العلم في شيء.

وليس من النقد في شيء، لأنهم لم يلتزموا ذكر كل شيء. إن السيوطي أوصل علامات الاسم في المزهر إلى أكثر من 30 علامة، أكثر من 30 علامة، وبعضه أوصلها إلى 40 علامة. ومع هذا ابن مالك مع توسع رحمك الله مع توسع النظم ذكر 5 علامات. فالشاهد أن علامات الاسم كثيرة، وبعض العلامات قوتها كقوة الإسناد إليه، لأن مهما سم عند المحققين عند البشريين، ومع هذا لا يصلح الإسناد إليه. وعلى هذا فإنه يتعقب على ابن آج الروم أنه لم يذكر عود الضمير على الكلمة، لأن النحويين والعرب يقولون إذا عاد الضمير على الكلمة فإن هذا دليل على اسميته. وسنوسع النقد وتخرج الأجد درسها مثلا في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به، هذا الضمير المجرور إلى أي شيء عائد؟ إلى مهما، هذا دليل على أن مهما اسم وليست حرفا ولا فعلا، وعلى ولا يصلح معها إلا هذا. وعلى هذا نبهنا لأن الحقيقة قضية النقد على المتون المختصرة ليست من طرق أهل العلم، ليست من طرق أهل العلم، وإن كان قد فعلها أيضا بعض أهل العلم، لكن نحن نتكلم على أن المراد بها هو التعليم وتقريب العلم. لما فرغ رحمه الله من ذكر علامات الاسم ذكر علامات الفعل، لأنه القسمة الثانية من أقسام الكلمة أو من قسمة الكلمة، كلمة اسم وفعل. هذا الفعل الآن ميز لك الاسم يريد أن يميز الفعل. معلوم في لغة العرب أن أصله الحدث، وسيأتي معنا في أقسام الفعل سبب القسمة أنها ليست راجعة إلى الزمان كما يظنه بعضهم، وإنما راجع هذا التقسيم إلى الصيغة. ولهذا يستشكلون ويقولون أتى أمر الله فعل ماض وهو لم يأتي، هذا خلط في العلوم وخلط في المصطلحات، لأنه لم يرد الزمن وإنما أراد الصيغة في التقسيم. على كل حال يأتي إن شاء الله هذا في أقسام الفعل. قال والفعل يعرف عندنا عاشر النحويين بقد. طيب الباء هنا حرف أليس كذلك؟ وقلنا بأن دخولها على الكلمة دليل على اسميتها. فإذا قلت عندنا الآن بعد سطر أو الباء دخلت على كلمة ومع هذا تقولون بأنها حرف بقد، فإذا قال هذا دليل على أن قد اسم، نقول له لا هذه حرف لكن قصد لفظه. ماذا نعني بقصد اللفظ؟ يعني قصد اسم هذا الحرف لا الحرف، ولهذا دخلت عليه الباء. وإلا يعني لو سمي شخص بمثل هذا فصح دخول الباء عليه، فتقول مررت بقد وهو جالس، بقد وهو جالس وهكذا. فالمقصود أنه لا يشكل عليك هذا، لأن بعض الأشياء قد يقصد بها لفظها. فهنا قال والفعل يعرف بقد، قد هذه حرف مفيد للتحقيق، وهو داخل على فعل الفعل الماضي وفعل المضارع، وليس مختصا بأحدهما، لأن من العلامات ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. فإذا قلت قد قام كما في قوله تعالى كما في قول القائم للصلاة قد قامت الصلاة، فهنا دخلت على فعل ماضي. وعندما تقول قد يجود البخيل كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ودخول على الفعل الماضي في القرآن قد قالها الذين من قبله، فدخلت على الفعل الماضي وعلى المضارع. فإذا هذه ليست من العلامات المختصة أو المميزة لأحد الفعلين، هي

0: مميزة للفعل عموما، لكنها ليست مميزة لأحد الفعلين عن الآخر، فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. قال والسين، السين هذا حرف، دليل على اسمية، دليل على فعليتها، لكنه مختص بأي شيء؟ الفعل المضارع. سيقول الذين أشركوا، وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذان فعلان مضارعان. قال رحمه الله وسوف، سوف أيضا حرف، وهي دليل على أن الكلمة التي دخلت عليها من الأفعال، كما في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. قال رحمه الله تعالى وتاء التأنيث الساكنة، وهذه مختصة بالفعل الماضي، وإنما قيدها بتاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة، لأنها تدخل على الأسماء فاطمة، ولم يرد أن التاء فقط هي الداخلة على الفعل الماضي، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى بتاء فعلت وأتت ويفعلي، بتاء فعلت، يعني أن تاء التاء التي تدل على فصول الفعل، تاء الفاعل قمت، وتاء المخاطب قمت، وتاء التاء المتكلم قمت، تاء المخاطب قمت، وهكذا التاء حيثما حلت ما لم تكن تاء التأنيث الساكنة فإنها دليل على اسمية، على فعلية الكلمة وأنها فعل. قال من أجل أن ننتهي من هذا المبحث، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والشراح يذكرون معاني هذه الحروف، معاني قد والسين وسوف، وإفادة هذا للتحقيق والتقريب، وإفادة هذا للتسويف والتنفيس. لا بد أن نعلم أن هذه مباحث لغوية ليست مباحث نحوية. الذي يستفيده طالب النحو هو التمييز بين هذه الكلمات. المعاني اللغوية يتطلبها في كتب اللغة، والمعاني البلاغية يتطلبها في البلاغة. على كل حال، الناظم لما فرغ، الماتن رحمه الله لما فرغ من ذكر علامات الاسم ومن ذكر علامات الفعل، شرع في بيان علامة القسمة الثالثة، وهي علامة كما يقولون سلبية أو عدمية أو قل منفية، وهي عدم وجودها. فالحرف محيط به الجهالة من كل اتجاه، ولهذا قال الناجرون رحمه الله ما لا، وهنا اسم الموصول، معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فإنه يكون حرفا. والحرف المراد به حرف المعنى كما تقدم معنا، وحرف جاء لمعنى القسمة. فحيثما لا يصلح، لا تصلح العلامات الدالة على الاسمية ولا العلامات الدالة على الفعلية، فاقض بأن هذه الكلمة من الحروف، أي من حروف المعاني، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولهذا دائما الشراح يذكرون، قال من بعد الحريري، قول الحريري رحمنا الله وإياه لما قال والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، يعني علامة في، علامة في إيش؟ علامة في هذه المسألة وفي نظائرها. وهذا الحرف له مع، يعني له أقسام كثيرة، وكل الحروف كما قدمنا في المقدمة التي ذكرناها في أول درس كلها مبنية. وبهذا يكون ابن هاجروم رحمه الله تعالى قد ختم الكلام على علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف، وهذه هي أول خطوة أو أول وضع قدم ترسخك في علم النحو. لا يمكن أن تميز الأحكام النحوية إلا بعد تمييزك للكلمة من أنواعها، حتى لا تعطي الاسم أحكام الفعل ولا الفعل أحكام الاسم، وكذلك الحرف. تقول مثلا سوف، هذه سوف سين وواو وفاء ثلاثة حروف، وتقول لي حرف، أقول لك حرف. حرف معنى، حرف معنى، وهذه الذي ذكرتها هي حروف المباني. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي التقرير على هذه على هذا الدرس والتعليق. قني وإياكم بما يحبه ويرضاه. وأسئلة الدرس هذا نرجئها إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم. وأستأذنكم وأعتذر منكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الخامس.
3: قبل أن نشرع في قراءة درس الليلة أرغب في التنبيه إلى أمر قد أرسل إلي به أحد الأبناء الطلبة جزاه الله خيرا، وهو تصحيح لما سبق. صححوا بارك الله فيكم في الباب الأول، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هناك ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن جرير رحمه الله ثم الإمام ابن كثير قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من فضل الله، هذا من الله على فصل القضاء، إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين، قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق، وهو كذلك قلت والإسناد إليهما نظيف وجيد، أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر، فلتصوب العبارة: ابن زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح، أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير حدثنا ابن حميد، فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة، شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله وثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك، الحافظ المتروك، فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح بارك الله فيكم. نعم تفضل.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
3: نعم، ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى،

0: وقال رحمه الله في معنى حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل. قال الإمام سفيان رحمه الله اجتنبوا فتنة العابد الجاهل والعالم المفتون فإنهما فتنة لكل مفتون هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة. يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره، هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفي قوله قلت لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية. لماذا لا منافاة؟ لأن كلا القولين حق، فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقول عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد وكمله فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم أخلاقا، وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه وأس ذلك توحيد الله جل وعلا، فأخلص المرسل للمرسل سبحانه وتعالى وأخلص المرسل بالاتباع، فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان أقوم.

التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول عن أصله وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه، مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه عقبها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل، الخلص الكمل. فالمؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمنا، إساءة وأمنا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، جاء في المطبوع لأنه قال عقب هذا: قلت قوله حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير. عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم، بعد قوله نفى ذلك عنهم، جاء في المطبوع من التيسير قال: ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا، ماذا هذا التعبير أو هذه العبارة. ثم عقبه بقوله: قلت قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، يعني حسنت وماذا وكملت، لأنه ينقضه من أصله. قال: فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان ماذا أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك أقول ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد، ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذا ما يتضمن ترك الشرك. فالذي يجب أن يتضمن ذلك هذه المعاني حتى

0: تكون ماذا؟ قد كمل التوحيد، كما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية العظيمة من سورة الرعد تضمنت كمال التوحيد وتحقيقه، كمال التوحيد وتحقيقه. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشارح: هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36 ومائة، وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه، من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95، ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله: أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء حق، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال:

عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الحديث. وفيه قال ولكني لدغت قال فما صنعت. القائل قال فما صنعت هو سعيد ابن جبير. هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير عزو، من غير عزو، فكأنه ينكت عليه ويلحظ عليه أنه كان من الأكمل والأتم أن يعزو الحديث الذي أورده إلى مخرج، إلى مخرج. وهذا حفيده، وما منعه أن يتعقب، ولكل مقامه وقدره رحمهم الله جميعا. وأشار رحمه الله إلى أن الحديث رواه البخاري مطولا ومختصرا ومسلم، واللفظ أي هذا الذي ساقه الإمام محمد هو لفظ من؟ مسلم. ثم ترجم لحسين، نعم، ولسعيد بن جبير ترجمة مختصرة، ثم شرع في بيان الغريب في قوله قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، ثم بين الفرق بين لفظة البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص. ثم تكلم على قوله أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف، على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي، هنا أعقب، وهذا هذه ضرورة يجب أن يتنبه لها، قال وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال وإذا وقعت أن بعدها كسرت على الوجه الأول يعني، ثم قال الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا، علق في الهامش أو في الحاشية بقوله في جميع النسخ أحق يعني بالرفع، والمثبت من مغني اللبيب، من المغني أي مغني اللبيب. وكرر هذا أيضا في قوله وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء ذلك الشيء حق فالمعنى أحق، أيضا قال في جميع النسخ أحق والمثبت من المغني، بما أنه قد جاء في جميع النسخ التي بين يديك للكتاب على الرفع الواجب أن يثبت كما هو ولا يتصرف في النص، ولو كان منقولا من كتاب. لما؟ لأن الرفع له وجه نحوي صحيح وليس خطأ محضا، حتى نقول يغير ويعدل، هذا تصرف لا يصح. الواجب أن يبقي النص كما هو، ثم يشير في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب وجاء في المطبوع، هذا الأدق. تتكلم عن المطبوع لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول في المطبوع من مغني اللبيب ورد هكذا، هذا هو الواجب والذي تقتضيه العمل.

العلم، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون الجملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى، فتجعل في متن الكتاب، هذا من الخطأ والإقحام بما ليس له وجه صحيح، بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى، وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي، ثم تجعل الحاشية الحاشية للمحققين، أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد، هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها، وفي نسخة زاي ميم جيم عين طاء ضاء زيادة كذا وكذا وكذا، لا تتصرف في أصل النسخة إلا إن كان ثمة خطأ محض ونقص ظاهر، فيصوب ويجعل بين معقوفتين ويشار إلى سبب الزيادة وأن تكون الإشارة صحيحة. أما هكذا كل يعبث، ثم بعضهم يقول هنا طبع عندنا زيادة، هنا عندنا زيادات مزيدة منقحة، ما يصلح. هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق. أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر، لكن يجب التنبيه، هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم، فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه والتزين بما لم يفعل، متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها. وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص، حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة، أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ماذا؟ في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يفعل، فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد الليل مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

0: في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، قال ونقبت قدماي، ونقبت قدماي، قال وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه، قال وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال أي أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره، لماذا أذكر هذا، ما كنت أصنع بأن أذكره، قال ابنه كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا أفشاه. قوله وحدث أبو موسى، قال الحافظ ابن حجر هو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا، قال فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، إلى أن قال وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.
1: قوله ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقاني. قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله حديث حدثناه الشعبي، اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة ثلاث ومائة. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63، قاله ابن سعد.
0: نعم. ثم ذكر معنى لدغت، فقال بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة في بيان معنى إيش اللدغ، قال لدغته العقرب وذوات السموم، وذوات السموم من حية ونحوها، من حية ونحوها من ذات السم. وهذا الكلام أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب، على صحة ماذا المذهب، يعني كأنه يقول في قوله فما حملك على ذلك، أي من أي وجه فعلت هذا، من أي وجه فعلت هذا، يعني ما هو دليلك على هذا الفعل. هذا هو الواجب على المسلم،

0: المتبع أن يعمل بالدليل لا بالهوى، أن يعمل بالدليل لا بالهوى. وهذا برهان، أقول هذا برهان على حرص السلف على مذاكرة العلم ومعرفة الدليل، ومعرفة ماذا؟ الدليل. ثم قال مترجما عن الشعبي أنه عامر بن شراحيل الهمداني رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله، فقيه وعالم وعلم من أعلام الإسلام، حصل علما غزيرا، وكان يحفظ حفظا جما عظيما، لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين، من أول مرة يحفظ. رحمه الله ورضي عنه، قيل للشعبي كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد. وهو القائل ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ترجمته من عجائب التراجم لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن، حتى قال كلمته الشهيرة: لو أن رجلا حفظ ما نسيت، لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسيانه يكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم. قال من ثقات التابعين وفقهائهم، ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم الأقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: طيب، قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، عنه مرفوعا أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه، قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذلك؟ لأنه قال وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، فهذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، وهو كذلك موقوفا على بريدة ليس على عمران، على بريدة. أنا قلت عمران أول، أخطأت، موقوف على بريدة. نعم. وهي رواية مسلم التي ساقها من؟ ساقها المصنف رحمه الله عندكم، الحديث الطويل هذا. وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا،

ذكر أن أحمد وابن ما أن أحمد وابن ماجه قد رواياه ماذا؟ كذلك، قد رواياه كذلك. وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام، ثمة إيش؟ تعقيب. أولا، الرواية المرفوعة، رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في مسند أحمد أو أنها عند من؟ أحمد، لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد. أنا أقول في المطبوع، في ماذا؟ في المطبوع. ثانيا، أن الذي وقفت عليه في المطبوع من مسند الإمام أحمد هي الرواية الموقوفة، هي الرواية إيش؟ الموقوفة، كرواية مسلم هذه، بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم، وهي طريق هشيم، قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن به. وضح هذا. النقطة الثالثة، أن ابن ماجه رحمه الله، أن الإمام ابن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا كذلك، ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله، وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حسين. وأبو جعفر هذا سيء الحفظ، سيء إيش؟ سيء الحفظ، إلا أنه توبع من عباد بن العوام، توبع من عباد ابن العوام، وهو ثقة عند الروياني في مسنده، وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. أبو جعفر وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حسين ابن عبد الرحمن به مرفوعا. ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حسين مرفوعا، أن شعبة رواه عن حسين ماذا؟ مرفوعا. هذا باختصار. وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب، ثم قال: ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا، به مرفوعا. حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك ابن مغول، وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة، كلاهما عن حسين عن الشعبي عن عمران مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي، هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي. أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين قال لا رقية، يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفاً.

0: حافظ في الفتح كذا رواه محمد بن فضيل عن حسين موقوفا ووافقه هشيم وشعبة عن حسين على وقفه ورواية هشيم عند أحمد ومسلم ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال ووصلها ابن أبي شيبة ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران. قال بدل عمران بن حصين. وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعا وقال عن عمران بن حصين. أخرجه أحمد وأبو داود. وكذا قال ابن عيينة عن حصين أخرجه الترمذي. وكذا قال إسحاق بن سليمان عن حصين أخرجه ابن ماجة. إلى أن قال والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا. ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال حديث الشعبي مرسل. حديث الشعبي ماذا؟ يعني الشعبي عن عمران. حديث الشعبي مرسل. والمسند حديث ابن عباس الذي معنا حديث ابن عباس. يقول الحافظ فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا يعني لا احتجاجا أورده استطرادا ولم يقصد تصحيحه البخاري. إلى أن قال ثم وجدت في نسخة الصاغاني يعني للبخاري قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس والشعبي عن عمران مرسل. والشعبي عن عمران إيش؟ مرسل. قال الحافظ وهذا يؤيد ما ذكرته أولا يعني. انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر ها هنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا. فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: يقول ثم قال بين معنى العين والحمى. قال سم العقرب وشبهها. المراد أنه سم ذات السموم. سم ذات السموم. سم ذات السموم كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي قرأنا هذا كلام الخطابي قرأ نعم. قال معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية لكن أولى ما يرقى له العين والحمى. ولهذا جاء في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية أولى وأشفى. وذهب العلماء بعض العلماء وجمع من أهل العلم إلى أن المراد ليس الحصر على الصحيح ليس الحصر على الصحيح وإنما قال هذا على الأولوية لورود أحاديث تدل على ماذا؟ على الرقية عموما من عين وحمة وماذا؟ وغيرها.

0: كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن ماذا؟ شركة، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر، كان في أول إيش؟ الأمر، ثم رخص فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة. قولها رضي الله تعالى عنها رخص، قال الحافظ العيني في عمدة القاري مشعر بأنه كان منهيا، كان إيش؟ منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما ثم إيش؟ رخص فيه، ثم رخص فيه. وعليه فالتداوي بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي، كما أن دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
0: نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟ فقد أحسن، أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مسيء آثم، الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم، بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
1: قوله وقد حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف سنة 68. قال المصنف وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ فإن كان كذلك محفوظا،
0: كذلك عندك، فإن كان ذلك محفوظا،
1: فإن كان ذلك محفوظا.

0: كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت وفي هذا نظر. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط،
1: نعم، ثم علق رحمه الله على قوله عرضت علي الأمم أنها قال وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه تتمة بقوله وأنه وقع بالمدينة أيضا أي غير الذي وقع بمكة. رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وصحح إسناد هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا أو من تلميذه أبي حسين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس الراوي لهذا الحديث عن عبثر ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حسين يعني المشاركين لعبثر لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم. ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟ ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن قلت وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد إيش؟ الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ ليس بظاهر، كلام الحافظ ليس إيش؟ بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه من العرض عليه. الشاهد أنه يستدرك هذا المعنى ويستبعده، والذي يقتضيه المقام بارك الله فيكم والتحقيق في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. فالظاهر أنها كما قلنا أن المحفوظ هي ليلة واحدة لا أكثر، ما سواها شاذ نعم أو منكر. نعم.
0: قوله فرأيت النبي ومعه الرهط الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
1: نعم. ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث، قال وقوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه رجل ورجلان معه. المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال والنبي وليس معه أحد، أن يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو عليه وصدق ما هو عليه. وهذا واقع مشاهد، فالروافض قبحهم الله، المجوس، هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر، لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهرا وباطنا منهم. وكذلك أهل الملل غيرها من اليهود والنصارى وغيرهم. فالكثرة ما كانت دليلا في يوم من الأيام على صحة ما أنت عليه، إنما الميزان الذي لا يطيش هو وزن الأعمال بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: كل عمل بلا اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع الحق. وكذلك من يتبع الحق قلة، ترقوا الطاعة الطرق، يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف، وإذا بالحقيقة وخلفي مريض. فما أكثر هذا، والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله: قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني صورة الشخص لا كنها الصورة وحقيقة إيش؟ الصورة. وهنا تعليق نفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام فظننت أنهم أمتي، قال: هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم إيش؟ الغيب، أليس كذلك؟ وإلا لما ظن، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلمه، يعلم منه ما علمه الله إياه. نعم.
0: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب.

0: عذاب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد.
1: نعم. قال: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك إلى آخره، هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة الحديث. نعم. ثم قال وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال سنده جيد، وهو كذلك حديث صحيح.
0: قوله ثم نهض أي قام. قوله فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة، إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة: إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم واستنباط مسائله وتحقيق القول فيه، لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال وفيه حرصهم على الخير، لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام.

0: ليعملوا به. قال ذكره المصنف يعني في كتابه الأصل كتاب التوحيد في المسائل المستنبطة من الباب. نعم.
1: قوله فقالهم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، قد قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من الأسباب، وتجوز الرقية إذا كانت بالأوراد الواردة في الكتاب والسنة وبلسان معروف لا تمتمات. نعم. وأيضا أن لا يكون فيها محذور شرعي، وأن لا يعتمد عليها المرء. هذه بارك الله فيكم قيودات مهمة وشروط مهمة. التوسع في باب الرقية له أوجه وأضرب، فمن ذلك مثلا يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد على هذا قد يشرع أيضا في التداوي ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا، لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا يعرف الطب ونحو ذلك، فيقع في المخالفات. فمرة يأتيك هذا يقول لك بخر الحبة السوداء، بناء على ماذا؟ بناء على الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي. زد على هذا إذا قلت له ما الفرق بينك حينها وبين المشعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا من الحاجيات وقال بخر، فيكون الجواب هذه بالتجربة. يقول ذاك أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي، ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب، وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول هذا الذئب يرى الجان، وذاك يأكل الجان، وذاك يفعل كذا، وهذا يفعل ذاك. لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا، وبعضهم إلى

0: حد الابتداع، وبعضهم لا يشرك ولا يبتدع لكنه يتجاوز فيقع في الآثام والمعاصي وأنواع الفسوق. أضف: إن نجا من ذلك لم ينجو من ابتزاز الناس وفتح أنواع التجارات، ويصحب ذلك بيع العسل وزيت الزيتون وتوابع ذلك. أضف إلى هذا بارك الله فيك ما يصحب ذلك من ماذا؟ من الضرب وتسديد اللكمات، وكأنها ما هي حالة قراءة ولا رقية، وكأنه في حلبة عراك. أضف إلى هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان إلى المسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد والواقع خير شاهد. خير شاهد كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه اللصوص. كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا، فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات الشوارع والطرقات، صحيح، دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إذا صارت تجارة بارك الله فيك. هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال أثيم إذا كنت ولابد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون، وذكر أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون. ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال اقرأ.
1: قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
1: نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم، ثم قال ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا قال: هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان، لكن من كمال التوكل، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان مطلق التوكل. قال: ولأجل وقوع الخلاف فتركه هو الأولى، فتركه هو الأولى. مضى الكلام عن الرقية ثم الاكتواء. قال: قوله لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، ثم علق قائلا: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم. الاكتواء هو نوع من العذاب، لأنه بالنار، هو نوع من العذاب، فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس لما ورد هاهنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
0: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله، وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا.

0: فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا ما هو؟ قال الهرم، رواه أحمد.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب، الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجمرة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي، الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد على السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه، إنما الاعتماد والالتفاء الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر أن التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، ومنه تعلم خطأ بعض الناس أن يترك نفسه هكذا، يقول لا أنا أريد أن لا أتعالج، ما يصلح، خذ بالسبب الشرعي الذي جاءت به السنة، فهذا غير قادح في التوكل. ترك الأخذ بالسبب الشرعي قادح في التوكل. ولهذا لما جاءت الأعراب، حديث أحمد الذي ذكره قال رواه أحمد، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وهو عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له إيش؟ شفاء. لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا وقف المرء على طبيب حاذق شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب ماذا؟ حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له إيش؟ شفاء، إل غير داء واحد. قالوا وما هو؟ قال الهرم، يعني الموت، وفي لفظ الموت إلا السام أي الموت، وقيل الكبر ونحو ذلك المراد به. على كل حال هذا لا يعني أن المرء لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من إيش؟ من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد
1: عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء، هل هذا ينفي؟

0: التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم؟ وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس؟
1: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
0: حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، وصحيح عن عثمان. نعم.
1: ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
0: شوف ماذا يقول، وأن تعطيلها يقدح في نفس إيش؟ التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل، في عز البرد القارس تجد أحدهم يمشي هكذا بلا شيء ولا يدفع ولا يشفع، يقول لا هذا أدفع لماذا؟ أحق في التوكل، هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه. نعم. فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله، حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع، حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه، فأنت عندما تترك جانبت العقل والشرع. نعم. يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجده تعبان، تتكالب عليه الأمراض، زكام يعني هكذا سعال، يعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟ قال لا هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة هذه، ما هي طبيعة، هذا مرض، كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر أنت تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي جرب. وفعلا ما وجدوا أمراضا عالجوه من الحمد لله، شوف صار، جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح 2 3 أيام ويمشي بعدين، أما 5 أشهر 6 أشهر. فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات؟ نعم. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله إيش؟ عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق، تأملوه، بارك الله فيكم، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب هي ليست حبا ولا يعني هو مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا تسويغ ليش؟ للعجز والاتكال.

0: وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي. نحن ما طلبنا منك أن تحبهم ولا أن تبغضهم.
1: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
0: نعم. ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك، النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح هذا أمر المتأمل في هذه النصوص، هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟ أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
1: قوله: فقام عكاشة بن محصن، هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله: فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وللبخاري في رواية: فقال اللهم اجعله منهم. وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله: ثم قام رجل آخر، ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله: فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى عنه، أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة لطيفة، نعم، فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا؟ خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا؟ وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوية طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات.

0: يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول وغشيتهم أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل، وكذلك وحفتهم الملائكة أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل. وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن.

القرآن. فكان كالمرآة، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالديك؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى، وفهم ما يريد الله عز وجل منه. بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن، الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله. والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله، في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض، الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار. وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا

هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بيّن لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوى من الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ماذا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بيننا توحيد الألوهية، بيننا توحيد الربوبية، بيننا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، ما أذكر أمثلة فقط، جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بيّنوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث، كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟

حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص. فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى: والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا، الآية. هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاح من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل، وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها: ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض. لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة. هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فيه في الآخرة، ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت
الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا. والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت. يبادر، وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن، من صفته الثالثة في هذه الآية، أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى، هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن، وتذهب إلى محلات التزين هذا، وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس، نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في 3 والبعض في 7. لا نقول أن نحن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها أختم في شهر، أختم في 7 ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة: بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التحكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ مطمئن القلوب. نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن

0: يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا إلا القرآن، إلا القرآن، فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة، فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة. وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها، كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: وأشهد الدرس أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وبقي أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء التي أرضعنه. فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته، وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان. وفي رواية سمتها: أنكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وتقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله، ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني.

أبي سلمة فقال لها عليه الصلاة والسلام بنت أم سلمة؟ فقالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد من الحديث إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب، إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة وهي مولاة أبي لهب وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه، وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم، اختلف العلماء في إسلامها والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام، حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب وكذلك ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية، هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه وأسلمت رضي الله عنها كما سيأتي معنا في غزوة حنين، سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها. ثم بعد ذلك أي أيضا ما إذا هن آمنة وثويبة وحليمة والشيماء التي هي بنت حليمة، وكذلك منهن أي من اللاتي كن حواضن للنبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، كان قد ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه، وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها الصديق والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهما، بكى الصديق وبكى أبو أو ماذا عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام وكنا حواضن له صلى الله عليه وسلم، أمه آمنة بنت وهب وأبوه كذلك عبد الله. من المعروف أنه قد جاء في السنة الصحيحة في مسلم وفي غيرهما أنهما ماتا على الشرك وماتا على الكفر، فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال أي بريدة خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي مكانكم حتى آتيكم، فذهب عليه الصلاة والسلام وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان أو في منطقة يقال لها ودان، فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه، وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل يعني وكأن شيء نزل به، فقال إني يقول لأصحابه إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة يعني لها فمنعنيها سبحانه وتعالى، منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته. لما؟ لأنها ماتت على الشرك ماتت على الكفر. ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر ما يبكيك يا رسول الله ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي وأدركتني.

رقتها أو ماذا، وأدركتني رقتها فبكيت، فبكى، بكى عليه الصلاة والسلام بكى. ولا شك أن هذا هو البكاء، يعني حن لأمه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه هذا الحن الذي في قلبه أو هذا الشيء الذي هو بالجبلة وبالطبيعة أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى، ما اعترض. لهذا جاء في صحيح مسلم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. فزور القبور تذكركم الموت. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح، أحدها في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده وعند البيهقي، فيها الدلالة الصريحة الواضحة أن أمه التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا، أو ماتت على الشرك وماتت على الكفر، ومآلها ومصيرها إلى النار. وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة اعترض على هذا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار أو أن يكون أبوه كذلك في النار. نقول: أبدا، قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال له: في النار. فلما قف دعاه فقال له: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا، دين عيسى عليه السلام كان موجود، بل دين إبراهيم، وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل، وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة، كان ممن تمسك بدين إبراهيم وكان حنيفا موحدا، وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير، وأخبر أنهم من أهل الجنة أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش دين عيسى ودين إبراهيم، ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام، فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له، قال له: إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا، فأين أبي؟ فقال له: أبوك في النار، أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له: يا رسول الله، أين أبوك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أين أبوك؟ فقال له: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال، أو كان يقول: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فالمقصود أن الذين ماتوا في ذلكم الوقت كانوا، أو كان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم، لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا. فهم لهذا يعني قال العلماء: لا يكون يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار، إلا من أدركه أو صدق بهذا النبي، أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا، يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم، وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين، فهذا لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك، بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك، بقي الختان: هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث

جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن في كتابه غاية السول، وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرف. قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول: من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص، هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه؟ فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون. فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفاء، وذكر ابن الملقن كذلك في كتابه غاية السول في خصائص الرسول هذا الحديث، وذكروا أيضا أن النبي عليه السلام ولد مختونا وأنها من خصائصه. هذا الحديث لا يصح، بل هو مكذوب كما صرح أهل الاختصاص. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه العلل هذا الحديث، وذكر أن في إسناده سفيان ابن محمد المصيصي الذي اتهم بسرقة الحديث، وكذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله منهم الإمام الذهبي وغيرهم. هذا الحديث لا يصح، لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل ولد مختونا أما أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال: من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة، يعني وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر. قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات. وهذه الروايات أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي، وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة: القول الأول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان ذلك يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء، لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتطرق إلى ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولو يعني ذكرا يسيرا. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة من البنين: القاسم، وهو الذي كان يكنى به عليه الصلاة والسلام. والقاسم ولد بمكة قبل النبوة، ومات بها يعني في مكة، وكان عمره سنتين. ثم ابنه عبد الله، ويسمى الطيب والطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم فرق وجعل عبد الله ابنا والطاهر ابنا وهكذا. والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام، ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر، وهو ابن سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف.

بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات أربع بلا خلاف: زينب وهي التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة وهو ابن خالتها، فولدت له وأمامة وكذلك عليا وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة، تزوج أم كلثوم وهي الرابعة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، أربع ذكور وأربع من النساء أو من البنات. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كانت أمه للنبي عليه الصلاة والسلام القبطية، وأهداها له رجل ملك من الملوك. إذن كلهم، وكذلك كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتطرق إلى مسألة فقهية هي تختص بأولاده وتختص بالقاسم، لأنه كني به عليه الصلاة والسلام، كني به صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين. وبالنسبة لأولاده قد ذكرنا أن أولاده يعني 3 من الذكور، وهم القاسم وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد ولد بمكة قبل النبوة، ومات وهو ابن 2، وابنه عبد الله ويسمى بالطيب وبالطاهر، وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام. وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها 10، وهو ابن 17 أو 18 شهرا. وأما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فقد تزوجها أبو العاص، وفاطمة تزوجها علي، ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده فتزوج أختها بعد موتها وهي أم كلثوم، تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم. إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام؟ في المدينة إبراهيم، وعبد الله في مكة، وكلهم من خديجة، كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، مارية التي أهداها أحد الملوك للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلهم ماتوا قبله، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. بقي مسألة متعلقة بأولاده وهي التكني بأبي القاسم. قد ذكرنا في نسبه الشريف أن كنيته عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه نهى عن التكني بذلك، وقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فجاء عن ماذا قد ذكر العلماء

ثلاثة مذاهب في هذه المسألة، فمنهم من منع التكني بأبي القاسم مطلقا ومنع ولم يجوز ذلك، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك ذكروا عن الظاهرية أن هذا مذهبهم. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تكنوا بكنيتي، إذن لا يجوز التكني بأبي القاسم. وهناك قول آخر وهو الجواز مطلقا، لكنهم قالوا إنما النهي يختص بحياته عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم. ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فسمع رجلا يقول: يا أبا القاسم. فالتفت إليه فقال له الرجل: لم أعنك، يعني ما قصدتك يا رسول الله، أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم. فالرسول قال له: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام، قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا؟ كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، أو من ماذا؟ من كون الناس ينادون: يا أبا القاسم يا أبا القاسم، فيتأذى عليه الصلاة والسلام، فإذا به بعد أن يلتفت يقول: لما قصدتك يا رسول الله، إنما قصدت ذلك. ولهذا قد يقول قائل، يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم؟ قالوا: هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي، كأن النبي يقول للناس: يا أيها الناس تسموا باسمي، فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، فتجمعون بين اسمي وكنيتي. هذا القول هو القول الثالث. القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا؟ بأبي القاسم. قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور. لكن على كل حال الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص بعد موته عليه الصلاة والسلام، فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر فيقول الرجل: يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب فيقول له: لا لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله. قالوا فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو يا أبا القاسم، عندما ناداه الرجل فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لم أعنك. فقال له الرسول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال: نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين، بل من علماء التابعين، من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه، نهى أن يقول المسلم: يا محمد. الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد. فإذا سمع من ينادي يا محمد، أي الرسول، لو سمع شخصا يقول يا محمد، يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره، فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، لعلمه بأنه ليس المدعو، لأنه لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية، فكان يجوز أن يقول ماذا؟ يا أبا القاسم. يجوز أن يقول يا أبا القاسم

لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم، فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا الذي نادى لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يحصل الأذى له صلى الله عليه وسلم. وقد عرف من طريقته ومن شمائله أنه كان لا يلتفت إذا مشى، فإذا التفت ولا حاجة هناك كان في ذلك أذى عليه الصلاة والسلام له، هكذا ذكر العلماء. وعلى كل حال ليس للمؤمنين أن يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في زمنه، فلما مات تكنى كثير من الصحابة كثير من التابعين وكثير من العلماء بهذه الكنية. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التكني بأبي القاسم لا يجوز في حياته صلى الله عليه وسلم ويجوز بعد موته. وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ملكان، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله. ثم غسله في طست، ثم ذهب عفوا ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه، نعم خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته، فقالوا لها إن محمدا قد قتل، هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء في الرواية، ظنوا أنه قتل، فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحادثة حصلت له وهو في بادية بني سعد. اختلف العلماء في كم كان عمره، كم كان عمره عندما حصلت له هذه الحادثة. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق في سيرته أن ذلك كان عمره، وكان وعمره عليه الصلاة والسلام قريب السنتين، بل فوق السنتين بشهور، فوق السنتين بشهور. وجاء عند ابن إسحاق في طبقاته، لكن الرواية ضعيفة جدا لأنها من طريق الواقدي، أن القصة وقعت وكان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنين. إذن هي روايتان، رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور، ورواية بال4 سنين، وكل الروايتين ضعيفة، كل الروايتين لا تصح، وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا. لكن الذي يظهر والله أعلم، وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين، أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 4 سنوات، كان 4 سنين. قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم ورعي البهم، وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله، لكن سن السنتين ما يستطيع، أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم، لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، وفي بعض الروايات أنه كان ماذا يرعى البهم. فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء، ذكر القصة بطولها، فقال أن كان عند بني سعد، فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة، قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا، البهم هم الغنم صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام.

معنى أنه رعى الغنم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال فانطلقت أنا وأخي، فجئنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، مكث عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران. فقال أحدهما لصاحبي، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو، يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل؟ فقال نعم، يقول له الملك الآخر نعم. قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني. وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معهم من الغلمان ظنوا أنه قتل، لأن الملكين بطح النبي عليه الصلاة والسلام للقفا فشق بطنه. قال ثم استخرج قلبي فشقاه، ثم استخرج قلبي فشقاه، فماذا صنع بقلبه بعد ذلك؟ قال فأخرج منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام. ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. قال فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، أشفق أن ماذا؟ أن يخر علي بعضهم، يعني يسقط علي هؤلاء الألف الذين وضعوا في كفة حتى ماذا يجعلون النبي عليه السلام في كفة، وهؤلاء الألف في كفة يزينونه بألف من أمته. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في هذا السن. قال ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقي. أم هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة، انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له، فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن. فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب. يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الولد شيئا في ذاك السن، لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه. فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين. فقالت أمه، وهذا هو العجيب أنها ما خافت أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم ومن المحققين الكبار من أهل السنة، أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقولونه سفسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة، وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدر عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل. وكان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء، جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام.

في ماذا؟ في قبل أن يسرى به، قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذا انتهينا من حادثة شقة الصدر، بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام. وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير، قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. قال: فلما أشرفوا على الراهب، والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات، هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال. خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي عليه السلام كان معهم. فخرج ومر عليهم، وماذا؟ عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء. فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال: هذا سيد العالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا، فقالوا له: وما علمك بهذا؟ كيف عرفت؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم بهذا الطعام قال لهم: أرسلوا إليه. فأقبل، يعني قال: ائتوني بمحمد عليه السلام، ائتوني بهذا الولد. كان عليه السلام يعني شابا في ذاك الوقت، وسيأتي كذلك ذكر السن الذي كان فيه، وسيأتي هل كان معه بلال أو لم يكن معه. الشاهد، فأقبل النبي عليه السلام على هذا الراهب وغمامة تظله، يعني على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه تظله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم قال لهم الراهب: انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل، ظل الشجرة. فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة، فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى: انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم: أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام، فإن الروم هناك سيقتلوه، إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه. فكان يناشدهم، فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال: ما جاء بكم؟ يعني ماذا تريدون؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه، فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي ونريد ماذا أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا فتركوه ومشوا، فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش يقول لهم: أنشدكم الله، أيكم وليه؟ يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب: أنا وليه. فقال: أناشدك الله. فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة، حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث معه أبا بكر الصديق وبعث معه كذلك بلالا، يعني قال له: اذهب أنت يا أبا بكر وخذ بلال وأرجع محمدا إلى مكة. وزودهم الراهب من الكعك ومن الزيت. هذه قصة الراهب بحيرة. هذه القصة اختلف فيها العلماء خلاف شديد، فمنهم من حسنها وصححها ومنهم من ضعفها. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتطرق إلى ذكر من ضعفها من العلماء ومن صححها وما هي أدلة الطرفين، وسنذكر كذلك الأشياء التي

0: في هذه القصة، فمن ذلكم خاتم النبوة سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما هي هذه العلامة التي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي في كتفه. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام، ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة، قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. فالواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، فهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله

وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون ينتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى
علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له، ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل،
الله عز وجل وحده الذي يستحق

العباد، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العباد، أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العباد، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم، أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله، يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسن. يدعو إنسان، يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد

إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل، ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة. يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر. أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم. الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل. هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجل

كثيرة ودرجات عالية، الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل. كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال: لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفعوا، انتفع أولادك وأحفادك، فلك أجرهم إلى يوم القيامة. حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك، أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل، وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة، أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق، وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء، أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار، لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار ومعاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل، أحبوهم وأحبوا دين الإسلام، ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين، فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله، دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام، سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات ووسائل التواصل الأخرى

ينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن والمحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف، بالإرهاب، بالتصوف، بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافق باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا، محاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده، نسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش، لا سفه، لا ظلم، لا تعاظم، لا تفاخر، لا عجب بالنفس، لا انتقام من الناس، رحمة، فبما رحمة من الله لنت له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز

وجل يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم. حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، يحذر من الشرك، ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار، يكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبره بحال المدعوين، وأيضا تزود بالعلم معاذ رضي الله عنه، عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وقال إلى أن يعبدوا الله، يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، لا يظلم الناس، لا يعتدي على الناس، يتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكما قلنا الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم

الكتاب والسنة يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر، يحفظ كرامتهم، ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله. كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية. خطأه واضح وزلته واضحة، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، تكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم أرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. ما عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون.

لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، وهو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق

هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر بل حتى نصح ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكح أسامة، أسامة بن زيد، مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر. بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا، إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيرهم. لا بد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص، ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص، أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت، يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت، ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم

0: فيسأله عز وجل ماذا فعلت يا عبدي؟ قال يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال كذب سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قائل. وقد قيل ثم يسحب إلى النار، أسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توصلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، أن بار والديه قال اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه. لكن كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، ومن أبرزها وأهمها الإخلاص.

0: لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة. ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني، وهو درس التعليق على متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى في النحو. وذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الكلام وما يتعلق به من جهة أقسامه، وأنه يقسم ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. وأخذنا ما تيسر من الكلام على علامات الاسم، ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى وبحروف الخفض، يعني أنه لما ذكر أن من علامات الاسم التنوين والجر ودخول الألف واللام، قال وبحروف الخفض. فإذا قلت ما الفرق بين ذكره للخفض ولحروفه؟ هل هناك فرق بين الخفض وبين حروفه؟ نقول نعم. ولذلك فرق ابن آج الروم رحمه الله تعالى بينهما، أن الخفض قد يقع بغير حروف الخفض عند جماهير النحويين في باب الإضافة وباب التبعية، لأن من النحويين من قال إن حرف الجر يتخطى إلى العمل في المجرور الثاني والثالث، ولا يرون الجر بالإضافة ولا التبعية، أو لا يرون الجر بالمضاف ولا بالتبعية. فأراد رحمه الله تعالى أن يفرق، كما أن أيضا المضاف والمضاف إليه المضاف يجر، مثل ما تقول غلام زيد، فهذا الجر وقع بدون حرف، فالمضاف يعمل في المضاف إليه. ويجر به فرق الشيخ رحمه الله تعالى، فرق ابن آج الروم رحمة الله تعالى عليه بينهما، فقال وبحروف الجر. وحروف الجر ذكر الناظم فيها، ذكر الماتن رحمه الله في هذا الموضع الذي هو في أول الكتاب جملة منها من باب التمثيل، ولما ختم هذا المتن وذكر مجرورات الأسماء ذكر قدرا زائدا على ما ذكره في هذا الموضع، وهناك تذكر إن شاء الله تعالى ما زاده. ومع هذا فإنه رحمه الله تعالى لم يستقصي جميع حروف الجر التي استعملتها العرب، وإنما ذكر المشهور منها، وكذلك فعل ابن مالك في الخلاصة، مع أنه ذكر 20 إلا أنه لم يذكر بعض الأقل عند طائفة من العرب أو من النحاة. فهو يقول رحمه الله بأن من علامات الاسم حروف الجر، فيقول وبحروف الجر وهي من وإلى، يعني أن

كل كلمة نطقت بها العرب وأدخلت عليها من أو إلى فإن هذا دليل على اسميتها وأنها اسم، وبهذا تكون قد وضعت قدمك على أول سلم في معرفة حكمها، لأنه قبل معرفة الحكم لا بد من معرفة المحكوم عليه في النحو، فتبدأ أولا بتمييز الكلمة، عرفت أن من وإلى وهما يفيدان الابتداء والانتهاء أنهما إذا دخل فإن هذا هو الدليل على اسميتها. ومنه قوله تعالى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعرفنا أن المسجد في الموضعين اسم بدليل دخول من عليه من عليه وإلى، وهذا شواهده كثيرة في كلام العرب، في القرآن، في الشعر، في النذر، كثير. قال وهي من وإلى وعن وعلى، أيضا عن وعن وعلى، يعني أن الحرف الرابع أو الخامس التي تدل على أن الكلمة من الأسماء هي عن وعلى، وعن مفيدة للمجاوزة، فحيث جاءت الكلمة بعد عن أو بعد على فإن هذا دليل على اسميتها. عندما تقرأ في كتب الحديث عن أمير المؤمنين على أن أمير اسم لدخول عن عليه، وكما في قوله تعالى في على الرحمن على العرش استوى، العرش اسم ودليل اسميته دخول على عليه. قال رحمه الله تعالى وفي أيضا مفيد للظرفية، ومن الحروف من حروف الجر إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها، في قوله تعالى في بيوت، هذا دليل على أن بيوت اسم لدخول في عليه، ورب وسيأتي الكلام عليها في إن شاء الله تعالى في باب مجرورات الأسماء، رب التي هي دليل على التنكير، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، رب المفيدة للتقليل والتكثير والتي قد ينوب عنها الواو، فرب إذا دخلت عن على الكلمة دل هذا على اسميتها، رب رجل كريم قابلني، وقد يعوض عنها بالواو ويكون دليلا على اسمية هذه الكلمة، كما في قول مسعر بن كدام مشيد دارا يوما ليسكنها، وكما في قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله، إن ليل ومشيد هذه أسماء. قال ورب والباء الذي يفيد الاستصحاب والملاصقة وما أقول، فالباء حيث دخلت على الكلمة فإن هذا دليل على اسميتها، وأنك تقضي بأنها اسم. ومن ذلك عندما في آية وامسحوا برؤوسكم، الباء دخلت على رؤوس، هذا دليل على اسميتها، وهذا أيضا له نظائر. والكاف أيضا من حروف الجر المفيدة للتشبيه، ودخولها على كلمة من الكلمات العربية دليل على اسميتها، كما في قوله تعالى ليس كمثلي شيء، فإن مثل هنا اسم بدليل دخول الكاف عليه. قال رحمه الله وهي لام الجر لام المفردة بدون إضافة عليها، لله ما في السماوات وما في الأرض، الله هنا اسم، هذا أظهر من
المذكور، لكن نحن ندرس النحو الآن. اللام تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم، فنعرف أنها اسم قضينا به. وقال بعد ذلك وحروف القسم، وحروف القسم، حروف القسم محصورة عند النحويين وعند الفقهاء، ولذلك لا يعتبرون ما عداها قسما عند الفقهاء جماهيرهم، وهي الواو والباء والتاء. والله، عندما تقول والله هذا حرف قسم، وتقول أيضا بالله، وتقول الله، هذا دليل على اسمية دخلت التي دخلت عليها. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى ابن عاج الروم قد ختم الكلام على علامات الاسم، والتي هي التنوين، وقلنا بجميع أنواعه يدل على اسمية الكلمة، والخفض ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وبعض الشراح هنا يتعقبون ابن عاج الروم في أنه لم يذكر أوثق علامات الاسم، وهي الإسناد إليه. وينبغي أن يعلم أن محاكمة العلماء في المتون المختصرة على الفائت والزائد ليس من العلم في شيء، وليس من النقد في شيء، لأنهم لم يلتزموا ذكر كل شيء. إن السيوطي أوصل علامات الاسم في المزهر إلى أكثر من 30 علامة، أكثر من 30 علامة، وبعضهم أوصلها إلى 40 علامة. ومع هذا ابن مالك مع توسع رحمك الله مع توسع النظم ذكر 5 علامات. فالشاهد أن علامات الاسم كثيرة، وبعض العلامات قوتها كقوة الإسناد إليه، لأن مهما سم عند المحققين عند البشريين، ومع هذا لا يصلح الإسناد إليه. وعلى هذا فإنه يتعقب على ابن عاج الروم أنه لم يذكر عود الضمير على الكلمة، لأن النحويين والعرب يقولون إذا عاد الضمير على الكلمة فإن هذا دليل على اسميته. وسنوسع النقد وتخرج الآج درسها مثلا في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به، هذا الضمير المجرور إلى أي شيء عائد؟ إلى مهما، هذا دليل على أن مهما اسم وليست حرفا ولا فعلا، وعلى هذا ولا يصلح معها إلا هذا. وعلى هذا نبهنا لأن الحقيقة قضية النقد على المتون المختصرة ليست من طرق أهل العلم، ليست من طرق أهل العلم، وإن كان قد فعلها أيضا بعض أهل العلم، لكن نحن نتكلم على أن المراد بها هو التعليم وتقريب العلم. لما فرغ رحمه الله من ذكر علامات الاسم ذكر علامات الفعل، لأنه القسمة الثانية من أقسام الكلمة أو من قسمة الكلمة، كلمة اسم وفعل، هذا الفعل الآن ميز لك الاسم يريد أن يميز الفعل. معلوم في لغة العرب أن أصله الحدث، وسيأتي معنا في أقسام الفعل سبب القسمة أنها ليست راجعة إلى الزمان كما يظنه بعضهم، وإنما راجع هذا التقسيم إلى الصيغة. ولهذا يستشكلون ويقولون أتى أمر الله فعل ماض وهو لم يأتي، هذا خلط في العلوم وخلط في المصطلحات، لأنه لم يرد الزمن وإنما أراد الصيغة في التقسيم. على كل حال يأتي إن شاء الله هذا في أقسام الفعل. قال والفعل يعرف عندنا عاشر النحويين بقد. طيب الباء هنا حرف أليس كذلك؟ وقلنا بأن دخولها على الكلمة دليل على اسميتها. فإذا قلت عندنا الآن بعد سطر أو الباء دخلت على كلمة ومع هذا تقولون بأنها حرف بقد، إذا قال هذا دليل على أن قد اسم، نقول له لا هذه

لكن قصد لفظه، قصد لفظه، قصد اللفظ. ماذا يعني بقصد اللفظ؟ يعني قصد اسم هذا الحرف لا الحرف، ولهذا دخلت عليه الباء. وإلا يعني لو سمي شخص بمثل هذا فصح دخول الباء عليه، فتقول مررت بقد وهو جالس، بقد وهو جالس، وهكذا. فالمقصود أنه لا يشكل عليك هذا، لأن بعض الأشياء قد يقصد بها لفظها. فهنا قال والفعل يعرف بقد، قد هذه حرف مفيد للتحقيق، وهو داخل على فعل، على فعل، على فعل، على الفعل الماضي وفعل المضارع، وليس مختصا بأحدهما، لأن من العلامات ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. فإذا قلت قد قام، كما في قوله تعالى قد قام، كما في قول القائم للصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فهنا دخلت على فعل ماضي. وعندما تقول قد يجود البخيل، كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ودخولها على الفعل الماضي في القرآن قد قالها الذين من قبله، فدخلت على الفعل الماضي وعلى المضارع. فإذا هذه ليست من العلامات المختصة أو المميزة لأحد الفعلين، هي مميزة للفعل عموما لكنها ليست مميزة لأحد الفعلين عن الآخر، فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. قال والسين، السين هذا حرف، دليل على اسمية، دليل على فعليتها، لكنه مختص بأي شيء؟ الفعل المضارع. سيقول الذين أشركوا، وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذان فعلان مضارعان. قال رحمه الله وسوف، سوف أيضا حرف، وهي دليل على أن الكلمة التي دخلت عليها من الأفعال، كما في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. قال رحمه الله تعالى وتاء التأنيث الساكنة، وهذه مختصة بالفعل الماضي، وإنما قيدها بتاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة، لأنها تدخل على الأسماء فاطمة، ولم يرد أن التاء فقط هي الداخلة على الفعل الماضي، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى بتاء فعلت وأتت ويفعلي، بتاء فعلت، يعني أن تاء، التاء التي تدل على فصول الفعل، تاء الفاعل قمت، وتاء المخاطب قمت، وتاء التاء المتكلم قمت، تاء المخاطب قمت، وهكذا. التاء حيثما حلت ما لم تكن تاء التأنيث الساكنة فإنها دليل على اسمية، على فعلية الكلمة وأنها فعل. قال من أجل أن ننتهي من هذا المبحث، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والشراح يذكرون معاني هذه الحروف، معاني قد والسين وسوف، وإفادة هذا للتحقيق والتقريب، وإفادة هذا للتسويف والتنفيس. لا بد أن نعلم أن هذه مباحث لغوية ليست مباحث نحوية. الذي يستفيده طالب النحو هو التمييز بين هذه الكلمات. المعاني اللغوية يتطلبها في كتب اللغة، والمعاني البلاغية يتطلبها في البلاغة. على كل حال، الناظم لما فرغ، الماتن رحمه الله لما فرغ من ذكر علامات الاسم ومن ذكر علامات الفعل شرع في بيان علامة القسمة الثالثة، وهي علامة كما يقولون سلبية أو عدمية أو قل منفية، وهي عدم وجودها. فالحرف محيط به الجهالة من كل اتجاه، ولهذا قال الناجرون رحمه الله ما لا، وهنا اسم الموصول، معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.

0: قالوا الحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، يعني علامة في علامة في إيش؟ علامة في هذه المسألة وفي نظائرها. وهذا الحرف له مع يعني له أقسام كثيرة، وكل الحروف كما قدمنا في المقدمة التي ذكرناها في أول درس كلها مبنية. وبهذا يكون ابن هاجر الروم رحمه الله تعالى قد ختم الكلام على علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف، وهذه هي أول خطوة أو أول وضع قدم ترسخك في علم النحو. لا يمكن أن تميز الأحكام النحوية إلا بعد تمييزك للكلمة من أنواعها، حتى لا تعطي الاسم أحكام الفعل ولا الفعل أحكام الاسم، وكذلك الحرف. تقول مثلا سوف، هذه سوف سين وواو وفاء ثلاثة حروف، وتقول لي حرف، أقول لك حرف، حرف معنى، حرف معنى، وهذه الذي ذكرتها هي حروف المباني. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي التقرير على هذه على هذا الدرس والتعليق. قني وإياكم لما يحبه ويرضى. وأسئلة الدرس هذا نرجئها إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم، وأستأذنكم وأعتذر منكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الخامس.
3: قبل أن نشرع في قراءة درس الليلة أرغب في التنبيه إلى أمر قد أرسل إلي به أحد الأبناء الطلبة جزاه الله خيرا، وهو تصحيح لما سبق. صححوا بارك الله فيكم في الباب الأول، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هناك ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن جرير رحمه الله ثم الإمام ابن كثير قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من فضل الله، هذا من الله على فصل القضاء إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق، وهو كذلك قلت والإسناد إليهما نظيف وجيد، أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر، فلتصوب العبارة ابن زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح، أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير حدثنا ابن حميد، فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة، شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله وثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك، الحافظ المتروك، فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح بارك الله فيكم. نعم تفضل.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله

0: هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى. وقال رحمه الله في معنى حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل. قال الإمام سفيان رحمه الله: اجتنبوا فتنة العابد الجاهل والعالم المفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون. هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة. يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. وفي الحقيقة إيش؟ قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله: وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره. هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفي قوله: قلت لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية. لماذا لا منافاة؟ لأن كلا القولين حق. فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقول عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول: لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد وكمله فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم أخلاقا، وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه وأس ذلك توحيد الله جل وعلا، فأخلص للمرسل سبحانه وتعالى، وأخلص المرسل بالاتباع، فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم.

0: الصعد والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له.
0: نعم. ثم ذكر آية المؤمنين، قال: قال المصنف رحمه الله وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر أنه جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول عن أصله، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه، مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه عقبها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل، الخلص الكمل. فالمؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمنا، إساءة وأمنا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، جاء في المطبوع لأنه قال عقب هذا: قلت قوله حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير. عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم، بعد قوله نفى ذلك عنهم، جاء في المطبوع من التيسير قال: ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاء

0: فاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا، ماذا هذا التعبير أو هذه العبارة. ثم عقبه بقوله: قلت قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، يعني حسنت وماذا وكملت، لأنه ينقضه من أصله. قال: فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان ماذا أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك أقول ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد، ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذا ما يتضمن ترك الشرك. فالذي يجب أن يتضمن ذلك هذه المعاني حتى يكون ماذا قد كمل التوحيد، كما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية العظيمة من سورة الرعد تضمنت كمال التوحيد وتحقيقه، كمال التوحيد وتحقيقه. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشارح: هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36، وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل

0: بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء حق، فالمعنى أحق، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الحديث. وفيه قال ولكني لدغت قال فما صنعت. القائل قال فما صنعت هو سعيد ابن جبير. هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير عزو، فكأنه ينكت عليه ويلحظ عليه أنه كان من الأكمل والأتم أن يعزو الحديث الذي أورده إلى مخرج، وهذا حفيده، وما منعه أن يتعقب، ولكل مقامه وقدره رحمهم الله جميعا. وأشار رحمه الله إلى أن الحديث رواه البخاري مطولا ومختصرا ومسلم، واللفظ أي هذا الذي ساقه الإمام محمد هو لفظ من؟ مسلم. ثم ترجم لحسين، نعم، ولسعيد بن جبير ترجمة مختصرة، ثم شرع في بيان الغريب في قوله قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، ثم بين الفرق بين لفظة البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص. ثم تكلم على قوله أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف، على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي، هنا أعقب، وهذه ضرورة يجب أن يتنبه لها. قال وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال وإذا وقعت أن بعدها كسرت، على الوجه الأول يعني، ثم قال الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا، علق في الهامش أو في الحاشية بقوله في جميع النسخ أحق، يعني بالرفع

0: والمثبت من مغني اللبيب، من المغني أي مغني اللبيب. وكرر هذا أيضا في قوله وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق فالمعنى أحق. أيضا قال في جميع النسخ أحق والمثبت من المغني، بما أنه قد جاء في جميع النسخ التي بين يديك للكتاب على الرفع الواجب أن يثبت كما هو ولا يتصرف في النص ولو كان منقولا من كتاب. لما؟ لأن الرفع له وجه نحوي صحيح وليس خطأ محضا، حتى نقول يغير ويعدل، هذا تصرف لا يصح. الواجب أن يبقي النص كما هو ثم يشير في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب وجاء في المطبوع، هذا الأدق. تتكلم عن المطبوع لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول في المطبوع من مغني اللبيب ورد هكذا، هذا هو الواجب والذي تقتضيه يقتضيه العمل العلمي، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون جملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى فتجعل في متن الكتاب، هذا من الخطأ والإقحام بما ليس له وجه صحيح. بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي ثم تجعل الحاشية الحاشية للمحققين، أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها، وفي نسخة زاي ميم جيم عين طاء ضاء زيادة كذا وكذا وكذا، لا تتصرف في أصل النسخة إلا إن كان ثمة خطأ محض ونقص ظاهر فيصوب ويجعل بين معقوفتين ويشار إلى سبب الزيادة وأن تكون الإشارة صحيحة. أما هكذا كل يعبث ثم بعضهم يقول هنا طبع عندنا زيادة هنا عندنا زيادات مزيدة منقحة، ما يصلح. هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق. أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر، لكن يجب التنبيه هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم، فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه. والتزين بما لم يفعل، متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها. وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص. حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة، أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ماذا؟ في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يفعل. فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد الليل مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، قال: ونقبت قدماي، قال: وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه قال: وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: أي أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره. لماذا أذكر هذا؟ ما كنت أصنع بأن أذكره؟ قال ابنه: كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا؟ أفشاه. قوله وحدث أبو موسى، قال الحافظ ابن حجر: هو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا قال: فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، إلى أن قال: وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا؟ من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.
1: قوله: ولكني لدغت، بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله: قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقاني. قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله: حديث حدثناه الشعبي.

0: اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة ثلاث ومائة. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63. قاله ابن سعد.
1: نعم. ثم ذكر معنى لدغت فقال بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة في بيان معنى إيش؟ اللدغ، قال لدغته العقرب وذوات السموم. وذوات السموم من حية ونحوها، من حية ونحوها، من ذات السم. وهذا الكلام أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب، على صحة ماذا؟ المذهب. يعني كأنه يقول في قوله فما حملك على ذلك، أي من أي وجه فعلت هذا، من أي وجه فعلت هذا، يعني ما هو دليلك على هذا الفعل. هذا هو الواجب على المسلم المتبع، أن يعمل بالدليل لا بالهوى، أن يعمل بالدليل لا بالهوى. وهذا برهان، أقول هذا برهان على حرص السلف على مذاكرة العلم ومعرفة الدليل، ومعرفة ماذا؟ الدليل. ثم قال مترجما عن الشعبي أنه عامر بن شراحيل الهمداني رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله، فقيه وعالم وعلم من أعلام الإسلام، حصل علما غزيرا، وكان يحفظ حفظا جما عظيما، لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين، من أول مرة يحفظ، رحمه الله ورضي عنه. قيل للشعبي كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد، وهو القائل ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ترجمته من عجائب التراجم لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن، حتى قال كلمته الشهيرة لو أن رجلا حفظ ما نسيت، لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسيان يؤكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم. قال من ثقات التابعين وفقهائهم، ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم.
0: قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي رجال أحمد ثقات، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها. قال الخطابي ومعنى الحديث

0: الرقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
1: طيب، قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، عنه مرفوعا أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه، قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذلك؟ لأنه قال وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، فهذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا وهو كذلك، موقوفا على بريدة ليس على عمران، على بريدة. أنا قلت عمران أول، أخطأت، موقوف على بريدة، نعم، وهي رواية مسلم التي ساقها من؟ ساقها المصنف رحمه الله عندكم، الحديث الطويل هذا. وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا، وذكر أن أحمد وابن ماجه قد روياه ماذا؟ كذلك. وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام، ثمة إيش؟ تعقيب. أولا، الرواية المرفوعة، رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في مسند أحمد أو أنها عند من؟ أحمد، لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد، أنا أقول في المطبوع، في ماذا؟ في المطبوع. ثانيا، أن الذي وقفت عليه في المطبوع من مسند الإمام أحمد هي الرواية الموقوفة، هي الرواية إيش؟ الموقوفة، كرواية مسلم هذه، بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم، وهي طريق هشيم، قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن به. وضح هذا. النقطة الثالثة، أن ابن ماجه رحمه الله، أن الإمام ابن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا كذلك، ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله، وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حصين. وأبو جعفر هذا سيء الحفظ، سيء إيش؟ سيء الحفظ، إلا أنه توبع من عباد بن العوام، توبع من عباد ابن العوام، وهو ثقة عند الروياني في مسنده، وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. أبو جعفر وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حصين ابن عبد الرحمن به مرفوعا. ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حصين مرفوعا، أن شعبة رواه عن حصين ماذا؟ مرفوعا.

0: هذا باختصار. وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب، ثم قال: ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، به مرفوعا. حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك ابن مغول، وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة، كلاهما عن حصين عن الشعبي عن عمران مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي، هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي. أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين قال لا رقية، يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفا. قال الحافظ في الفتح: كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين موقوفا، ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه، ورواية هشيم عند أحمد ومسلم، ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال: ووصلها ابن أبي شيبة، ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران، قال بدل عمران بن حصين. وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعا، وقال عن عمران بن حصين. أخرجه أحمد وأبو داود. وكذا قال ابن عيينة عن حصين، أخرجه الترمذي. وكذا قال إسحاق بن سليمان عن حصين، أخرجه ابن ماجة، إلى أن قال: والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا، ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال: حديث الشعبي مرسل. حديث الشعبي ماذا؟ يعني الشعبي عن عمران، حديث الشعبي مرسل. والمسند حديث ابن عباس الذي معنا، حديث ابن عباس. يقول الحافظ: فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا، يعني لا احتجاجا، أورده استطرادا ولم يقصد تصحيحه البخاري، إلى أن قال: ثم وجدت في نسخة الصاغاني، يعني للبخاري، قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري: إنما أردنا من هذا، إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، والشعبي عن عمران مرسل، والشعبي عن عمران إيش؟ مرسل. قال الحافظ: وهذا يؤيد ما ذكرته أولا، يعني انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر ها هنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا، فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
1: قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: يقول ثم قال، بين معنى العين والحمى، قال: سم العقرب سم العقرب وشبهها، المراد أنه سم ذات السموم، سم ذات السموم، سم ذات سم ذات السموم كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي، قرأنا هذا كلام الخطابي، قرأ نعم، قال معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية، لكن أولى ما يرقى له العين والحمى، العين والحمى، ولهذا جاء في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى. وذهب العلماء بعض العلماء وجمع من أهل العلم إلى أن المراد ليس الحصر على الصحيح، ليس الحصر على الصحيح، وإنما قال هذا على الأولوية، على الأولوية لورود أحاديث تدل على ماذا؟ على الرقية عموما من عين وحمة وماذا؟ وغيرها، كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن ماذا؟ شركة، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر، كان في أول إيش؟ الأمر، ثم رخص فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة. قولها رضي الله تعالى عنها رخص، قال الحافظ العيني في عمدة القاري مشعر بأنه كان منهيا، كان إيش؟ منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما ثم إيش؟ رخص فيه، ثم رخص فيه. وعليه فالتداوي بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي، كما أن دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
0: نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟

0: فقد أحسن، أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نسأل الله السلامة والعافية. فإنه مسيء آثم الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم، بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم، فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
1: قوله: وقد حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف سنة 68. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله: عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان كذلك محفوظا،
0: كذلك عندك، فإن كان ذلك محفوظا
1: كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط.
0: نعم. ثم علق رحمه الله على قوله: عرضت علي الأمم، أنها قال: وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه تتمة بقوله: وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وصحح إسناد هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج، وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم، إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا، أو من تلميذه أبي حسين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس الراوي لهذا الحديث عن عبثر، ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حسين، يعني المشاركين لعبثر، لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم. ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟ ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد إيش؟ الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ: ليس بظاهر كلام الحافظ، ليس إيش؟ بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة.

0: أكثر ما سواها شاذ نعم أو منكر. نعم.
1: قوله فرأيت النبي ومعه الرهط الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
0: نعم. ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث، قال وقوله والنبي مع ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه، رجل ورجلان. معه المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال والنبي وليس معه أحد، أن يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو عليه وصدق ما هو عليه، وهذا واقع مشاهد. فالروافض قبحهم الله، المجوس، هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر، لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهرا وباطنا منهم. وكذلك أهل الملل غيرها من اليهود والنصارى وغيرهم، فالكثرة ما كانت دليلا في يوم من الأيام على صحة ما أنت عليه، إنما الميزان الذي لا يطيش هو وزن الأعمال بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله كل عمل بلا اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع الحق. وكذلك من يتبع الحق قلة، ترى قطاع الطرق يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف، وإذا بالحقيقة وخلفي مريض. فما أكثر هذا، والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني صورة الشخص لا كنها الصورة وحقيقة إيش؟ الصورة. وهنا تعليق نفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة، قال شيخنا رحمه الله في قوله

0: عليه الصلاة والسلام فظننت أنهم أمتي، قال: هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم إيش؟ الغيب، أليس كذلك؟ وإلا لما ظن، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلم منه ما علمه الله إياه. نعم.
1: قوله: فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد.
0: نعم. قال: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك إلى آخره، هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه إيش؟ خاصة. فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة، الحديث. نعم. ثم قال وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال: سنده جيد، وهو كذلك حديث صحيح.
1: قوله: ثم نهض أي قام. قوله: فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير، ذكره المصنف.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال: فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة: إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم واستنباط مسائله وتحقيق القول فيه، لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام.

0: الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل، إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال: وفيه حرصهم على الخير. لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بما تم مذاكرته فيما بينهم وتناولوه واستنبطوه، فكأنهم يسألون: هل فيما قلنا صواب، أو ما هو الحق يا رسول الله؟ فقال: هم الذين لا يسترقون. فهذا دليل على حرصهم على الخير ومعرفة الصحيح والصواب ليعملوا به، ليعملوا به. قال: ذكره المصنف، يعني في كتابه الأصل، كتاب التوحيد، في المسائل المستنبطة من الباب. نعم.
1: قوله: فقالهم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، قد قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال: وأيضا: فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف 70,000.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من الأسباب، وتجوز الرقية إذا كانت بالأوراد الواردة في الكتاب والسنة، وبلسان معروف لا تمتمات. نعم. وأيضا أن لا يكون فيها محذور شرعي، وأن لا يعتمد عليها المرء. هذه بارك الله فيكم قيودات مهمة وشروط مهمة. التوسع في باب الرقية له أوجه وأضرب، فمن ذلك مثلا يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد

هذا قد يشرع أيضا في التداوي ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا يعرف الطب ونحو ذلك فيقع في المخالفات، فمرة يأتيك هذا يقول لك بخر الحبة السوداء، بناء على ماذا؟ بناء على الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي، زد على هذا إذا قلت له ما الفرق بينك حينها وبين المشعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا من الحاجيات وقال بخر، فيكون الجواب هذه بالتجربة. يقول ذاك أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي، ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول هذا الذئب يرى الجان وذاك يأكل الجان وذاك يفعل كذا وهذا يفعل ذاك، لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا، وبعضهم إلى حد الابتداع، وبعضهم لا يشرك ولا يبتدع لكنه يتجاوز فيقع في الآثام والمعاصي وأنواع الفسوق. أضف إن نجا من ذلك لم ينجو من ابتزاز الناس وفتح أنواع التجارات، ويصحب ذلك بيع العسل وزيت الزيتون وتوابع ذلك. أضف إلى هذا بارك الله فيك ما يصحب ذلك من ماذا؟ من الضرب وتسديد اللكمات، وكأنها ما هي حالة قراءة ولا رقية، وكأنه في حلبة عراك. أضف إلى هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان إلى المسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد والواقع خير شاهد. كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه اللصوص؟ كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا، فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات الشوارع والطرقات، صحيح دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إذا صارت تجارة بارك الله فيك، هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال عثيم إذا كنت ولا بد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله.

0: الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون، وذكر أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون. ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال اقرأ.
1: قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
0: نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم. ثم قال: ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا، قال: هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان، لكن من كمال التوكل، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان مطلق التوكل. قال: ولأجل وقوع الخلاف فتركه هو الأولى، فتركه هو الأولى. مضى الكلام عن الرقية ثم الاكتواء. قال: قوله لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، ثم علق قائلا: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم. الاكتواء هو نوع من العذاب، لأنه بالنار، هو نوع من العذاب. فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس، لما ورد هاهنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
1: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله على رب

0: يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد على السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه، إنما الاعتماد والالتفاء الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر أن التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، ومنه تعلم خطأ بعض الناس أن يترك نفسه هكذا، يقول: لا، أنا أريد أن لا أتعالج. ما يصلح، خذ بالسبب الشرعي الذي جاءت به السنة، فهذا غير قادح في التوكل. ترك الأخذ بالسبب الشرعي قادح في التوكل. ولهذا لما جاءت الأعراب، حديث أحمد الذي ذكره قال: رواه أحمد، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهو عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا وقف المرء على طبيب حاذق شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله، انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب ماذا؟ حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد، كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام

0: بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له إيش؟ شفاء، إل غير داء واحد. قال وما هو؟ قال الهرم، يعني الموت. وفي لفظ الموت إلا السام أي الموت، وقيل الكبر ونحو ذلك المراد به. على كل حال هذا لا يعني أن المرأة لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من إيش؟ من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد
0: عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء، هل هذا ينفي التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم، وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس؟
1: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
0: حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، وصحيح عن عثمان. نعم.
1: ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
0: شوف ماذا يقول: وأن تعطيلها يقدح في نفس إيش؟ التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل، في عز البرد القارس تجد أحدهم يمشي هكذا بلا شيء، ولا يدفع ولا يشفع، يقول لا هذا أدفع لماذا؟ أحق في التوكل. هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه. نعم. فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله، حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع، حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه، فأنت عندما تترك جانبت العقل والشرع. نعم. يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجده تعبان، تتكالب عليه الأمراض، زكام يعني هكذا سعال، يعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟

0: قال لا هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة دي، ما هي طبيعة، هذا مرض، كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في أو في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي جرب. وفعلا ما وجدوا أمراضا عالجوه من الحمد لله، شوفي صار جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح يومين ثلاثة ويمشي بعدين، أما 5 أشهر 6 أشهر. فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات؟ نعم. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله إيش عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق، ها تأملوه بارك الله فيكم، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب هي ليست حبا ولا يعني هو ليس مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا التسويغ، تسويغ ليش؟ للعجز والاتكال. وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي. نحن ما طلبنا منك أن تحبهم ولا أن تبغضهم.
1: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشر. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ والمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
0: نعم. ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك، النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح هذا أمر المتأمل في هذه النصوص، هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟ أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
1: قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي 12 سنة، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم.

0: وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى عنه، أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة لطيفة، نعم، فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا؟ خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا؟ وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوية طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح، أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه

في هذه الدنيا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات، إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل، المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله. والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا. وأيضا: ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما
وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها قال إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة، وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم، فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير، كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا الاهتداء بالقرآن، هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا

بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم جعل من الأمثلة، أنا أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ 1. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا 1. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل، هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا الآية، هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين، الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة، لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام، تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات.

فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة. هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن، من صفته الثالثة في هذه الآية، أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى. هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن، وتذهب إلى محلات التزين هذا، وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في 3 والبعض في 7. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في 7 ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر

0: المؤمنين أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة. أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التحكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا: إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة. فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة، وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: وأشهد الدرس أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام. وبقي أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء اللاتي أرضعنه. فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته.

وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان، وفي رواية سمتها أنكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وتقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله، ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني. لهذا قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين أم حبيبة وأختها عزة، لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين، بين أم حبيبة وبين أختها عزة. فقالت له أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية زرة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب. إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا: النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة وهي مولاة أبي لهب، وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه. وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم؟ اختلف العلماء في إسلامها، والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال، وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام، حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب، وكذلك ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية، هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه، وأسلمت رضي الله عنها كما سيأتي معنا في غزوة حنين، سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها. ثم بعد ذلك أي أيضا ما إذا هن آمنة وثويبة وحليمة والشيماء التي هي بنت حليمة. وكذلك منهن أي من اللاتي كن حواضن للنبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، كان قد ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه، وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها الصديق والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها: يا أم أيمن، ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهما، بكى الصديق وبكى أبو عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء

اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام وكنا حواضن له صلى الله عليه وسلم. أمه آمنة بنت وهب وأبوه كذلك عبد الله. من المعروف أنه قد جاء في السنة الصحيحة في مسلم وفي غيرهما أنهما ماتا على الشرك وماتا على الكفر، فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال: أي بريدة، خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي مكانكم حتى آتيكم، فذهب عليه الصلاة والسلام وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان، أو في منطقة يقال لها ودان، فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه، وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل، يعني وكأن شيء نزل به، فقال إني، يقول لأصحابه: إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة، يعني لها، فمنعنيها سبحانه وتعالى، منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته. لما؟ لأنها ماتت على الشرك، ماتت على الكفر. ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر: ما يبكيك يا رسول الله؟ ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها أو ماذا، وأدركتني رقتها فبكيت. فبكى عليه الصلاة والسلام، بكى، ولا شك أن هذا هو البكاء، يعني حن لأمه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه هذا الحن الذي في قلبه أو هذا الشيء الذي هو بالجبلة وبالطبيعة أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى، ما اعترض. لهذا جاء في صحيح مسلم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزور القبور تذكركم الموت. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح، أحدها في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده وعند البيهقي، فيها الدلالة الصريحة الواضحة أن أمه التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا، أو ماتت على الشرك وماتت على الكفر، ومآلها ومصيرها إلى النار. وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة اعترض على هذا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار أو أن يكون أبوه كذلك في النار. نقول: أبدا، قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال له: في النار. فلما قف دعاه فقال له: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا، دين عيسى عليه السلام كان موجود، بل دين إبراهيم، وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل، وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة، كان ممن تمسك بدين إبراهيم وكان حنيفا موحدا، وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير، وأخبر أنهم من أهل الجنة أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش دين عيسى ودين إبراهيم، ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام، فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له، قال له: إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا، فأين أبي؟ فقال له: أبوك في النار، أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له: يا رسول الله، أين أبوك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أين أبوك؟ فقال له: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال أو كان يقول: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فالمقصود أن الذين ماتوا في ذلكم الوقت كانوا أو مكان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم، لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى

أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا، فهم لهذا يعني قال العلماء لا يكون يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار إلا من أدركه أو صدق بهذا النبي أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين، فهذا لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك بقي الختان، هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن في كتابه غاية السول، وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرض. قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص، هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه، فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون. فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفاء وذكر ابن الملقن كذلك في كتابه غاية السول في خصائص الرسول هذا الحديث، وذكروا أيضا أن النبي عليه السلام ولد مختونا وأنها من خصائصه. هذا الحديث لا يصح بل هو مكذوب كما صرح أهل الاختصاص، وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه العلل هذا الحديث، وذكر أن في إسناده سفيان ابن محمد المصيصي الذي اتهم بسرقة الحديث، وكذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله منهم الإمام الذهبي وغيرهم، هذا الحديث لا يصح. لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل ولد مختونا أما أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة، يعني وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر، قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات. وهذه الروايات أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، القول الأول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه وكان ذلك يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم

كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء، لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتطرق إلى ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولو يعني ذكرا يسيرا. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة من البنين: القاسم، وهو الذي كان يكنى به عليه الصلاة والسلام. والقاسم ولد بمكة قبل النبوة، ومات بها يعني في مكة، وكان عمره سنتين. ثم ابنه عبد الله، ويسمى الطيب والطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم فرق وجعل عبد الله ابنا والطاهر ابنا وهكذا. والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام، ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر، وهو ابن سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف، بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات أربع بلا خلاف: زينب، وهي التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة، وهو ابن خالتها، فولدت له، وأمامة، وكذلك عليا، وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية، وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة، تزوج أم كلثوم وهي الرابعة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، أربع ذكور وأربع من النساء أو من البنات. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كانت أمه للنبي عليه الصلاة والسلام القبطية، وأهداها له رجل ملك من الملوك. إذن كلهم، وكذلك كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام ستة أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتطرق إلى مسألة فقهية هي تختص بأولاده وتختص بالقاسم، لأنه كني به عليه الصلاة والسلام، كني به صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى، أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين. وبالنسبة لأولاده، قد ذكرنا أن أولاده يعني ثلاثة من الذكور، وهم القاسم، وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد ولد بمكة قبل النبوة، ومات وهو ابن سنتين. وابنه عبد الله، ويسمى بالطيب وبالطاهر، وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام. وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر، وهو ابن سبعة عشر.

أو 18 شهرا. وأما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فقد تزوجها أبو العاص، وفاطمة تزوجها علي، ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده فتزوج أختها بعد موتها وهي أم كلثوم، تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم. إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام؟ في المدينة إبراهيم، وعبد الله في مكة، وكلهم من خديجة، كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية، مارية التي أهداها أحد الملوك للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت أما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلهم ماتوا قبله، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. بقي مسألة متعلقة بأولاده وهي التكني بأبي القاسم. قد ذكرنا في نسبه الشريف أن كنيته عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه نهى عن التكني بذلك، وقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فجاء عن ماذا؟ قد ذكر العلماء 3 مذاهب في هذه المسألة. فمنهم من منع التكني بأبي القاسم مطلقا، ومنع ولم يجوز ذلك، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك ذكروا عن الظاهرية أن هذا مذهبهم. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تكنوا بكنيتي، إذن لا يجوز التكني بأبي القاسم. وهناك قول آخر وهو الجواز مطلقا، لكنهم قالوا إنما النهي يختص بحياته عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم. ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فسمع رجلا يقول: يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال له الرجل: لم أعنك، يعني ما قصدتك يا رسول الله، أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم. فالرسول قال له: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام، قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا؟ كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، أو من ماذا؟ من كون الناس ينادون: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، فيتأذى عليه الصلاة والسلام، فإذا به بعد أن يلتفت يقول: لما قصدتك يا رسول الله، إنما قصدت ذلك. ولهذا قد يقول قائل، يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم؟ قالوا: هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي، كأن النبي يقول للناس: يا أيها الناس، تسموا باسمي، فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، فتجمعون بين اسمي وكنيتي. هذا القول هو القول الثالث. القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا؟ بأبي القاسم. قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور. لكن على كل حال الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص بعد موته عليه الصلاة والسلام، فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر فيقول الرجل: يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب فيقول له: لا، لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله. قالوا: فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو

يا أبا القاسم عندما ناداها الرجل فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك. فقال له الرسول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين بل من علماء التابعين من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه، نهى أن يقول المسلم يا محمد. الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد. فإذا سمع من ينادي يا محمد أي الرسول، لو سمع شخصا يقول يا محمد، يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب لعلمه بأنه ليس المدعو، لأن لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية. فكان يجوز أن يقول ماذا؟ يا أبا القاسم، يجوز أن يقول يا أبا القاسم، لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم. فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الذي نادى لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يحصل الأذى له صلى الله عليه وسلم. وقد عرف من طريقته ومن شمائله أنه كان لا يلتفت إذا مشى، فإذا التفت ولا حاجة هناك كان في ذلك أذى عليه الصلاة والسلام له، هكذا ذكر العلماء. وعلى كل حال ليس للمؤمنين أن يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في زمنه، فلما مات تكنى كثير من الصحابة، كثير من التابعين وكثير من العلماء بهذه الكنية. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التكني بأبي القاسم لا يجوز في حياته صلى الله عليه وسلم ويجوز بعد موته. وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية، فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ملكان. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله. ثم غسله في طست، ثم ذهب ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. نعم، خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته، فقالوا لها إن محمدا قد قتل. هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء في الرواية، ظنوا أنه قتل، فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحادثة حصلت له وهو في بادية بني سعد. اختلف العلماء في كم كان عمره، كم كان عمره عندما حصلت له هذه الحادثة. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق في سيرته أن ذلك كان عمره وكان

عليه الصلاة والسلام قريب السنتين بل فوق السنتين بشهور، فوق السنتين بشهور. وجاء عند ابن إسحاق في طبقاته، لكن الرواية ضعيفة جدا لأنها من طريق الواقدي، أن القصة وقعت وكان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنين. إذن هي روايتان، رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور، ورواية بال4 سنين، وكل الروايتين ضعيفة، كل الروايتين لا تصح، وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا. لكن الذي يظهر والله أعلم، وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين، أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 4 سنوات، كان 4 سنين. قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم ورعي البهم، وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله، لكن سن السنتين ما يستطيع، أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم، لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، وفي بعض الروايات أنه كان ماذا يرعى البهم. فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل، وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء، ذكر القصة بطولها، فقال أن كان عند بني سعد، فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة، قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا، البهم هم الغنم، صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا أنه رعى الغنم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال فانطلقت أنا وأخي، فجئنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، مكث عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران. فقال أحدهما لصاحبه أهو هو، يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل؟ فقال نعم، يقول له الملك الآخر نعم. قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني. وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معهم من الغلمان ظنوا أنه قتل، لأن الملكين بطح النبي عليه الصلاة والسلام بالقفا فشق بطنه. قال ثم استخرج قلبي فشقاه. فماذا صنعوا بقلبه بعد ذلك؟ قال فأخرج منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام. ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل 1000 من أمته في كفة. قال فإذا أنا أنظر إلى 1000 فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، أشفق أن يخر علي بعضهم، يعني يسقط علي هؤلاء 1000 الذين وضعوا في كفة، حتى ماذا يجعلون النبي عليه السلام في كفة وهؤلاء 1000 في كفة يزينونه 1000 من أمته. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في هذا السن. قال ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقي. أم هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة، انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له، فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب، يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الولد شيئا في ذاك السن، لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه. فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين. فقالت أمه، وهذا هو العجيب، أنها ما خافت أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام.

0: إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم ومن المحققين الكبار من أهل السنة، أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقولونه سفسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة، وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدر عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل، وكان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يسرى به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء، جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قبل أن يسرى به، قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذا انتهينا من حادثة شقة الصدر، بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير، قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، قال: فلما أشرفوا على الراهب والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات، هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال، خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي عليه السلام كان معهم، فخرج ومر عليهم، وماذا؟ عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء، فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال: هذا سيد العالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا، فقالوا له: وما علمك بهذا؟ كيف عرفت؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم بهذا الطعام قال لهم: أرسلوا إليه، فأقبل، يعني قال: ائتوني بمحمد عليه السلام، ائتوني بهذا الولد. كان عليه السلام يعني شابا في ذاك الوقت، وسيأتي كذلك ذكر السن الذي كان فيه، وسيأتي هل كان معه بلال أو لم يكن معه. الشاهد، فأقبل النبي عليه السلام على هذا الراهب وغمامة تظله، يعني على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه تظله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم قال لهم الراهب: انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل، ظل الشجرة، فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة، فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى: انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم: أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام، فإن الروم هناك سيقتلوه، إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فكان يناشدهم. فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال: ما جاء بكم؟ يعني ماذا تريدون؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس. يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه، فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي، ونريد ماذا؟ أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا، فتركوه ومشوا، فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش، يقول لهم: أنشدكم الله، أيكم وليه؟ يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب: أنا وليه. فقال: أناشدك الله. فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة، حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث معه أبا بكر الصديق، وبعث معه كذلك بلالا. يعني قال له: اذهب أنت يا أبا بكر وخذ بلال وأرجع محمدا إلى مكة. وزودهم الراهب من الكعك ومن الزيت. هذه قصة الراهب بحيرة. هذه القصة اختلف فيها العلماء خلاف شديد، فمنهم من حسنها وصححها، ومنهم من ضعفها. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتطرق إلى ذكر من ضعفها من العلماء ومن صححها، وما هي أدلة الطرفين، وسنذكر كذلك الأشياء التي في هذه القصة. فمن ذلكم خاتم النبوة، سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما هي هذه العلامة التي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي في كتفه. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم 5 من شهر ربيع الأول 47,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام، ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة. قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه

في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، فهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون ينتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، تكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله.

اعبد الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة

حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة. أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم، أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله، يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسنة. يدعو إنسان أن يدعو إلى الله

بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه، دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه، تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم ببصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. الدعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل، ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة، يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر، أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر،

والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم. الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها أو ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل. هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية. الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل، كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال: لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة. حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل، وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق، وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة حسن الخلق من التجار، ليس من علماء، أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار، لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام.

بسبب صدق التجار معاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن والمحدثات الذين شوهوا الإسلام صورة الإسلام، شوهوها باسم الإسلام بالعنف بالإرهاب بالتصوف بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافض باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبين الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا ومحاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده. أسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا.

دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش، لا سفه، لا ظلم، لا تعاظم، لا تفاخر، لا عجب بالنفس، لا انتقام من الناس، رحمة. فبما رحمة من الله لنت له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار، يكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل، يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبره بحال المدعوين، وأيضا تزود بالعلم معاذ رضي الله عنه، عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم

يعني شهادة أن لا إله إلا الله في رواية إلى أن يوحدوا الله وقال إلى أن يعبدوا الله يبدأ بالأهم المهم يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم واتقي قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم فيظلم الناس فيعتدي على الناس يتقي دعوة المظلوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وظلم محرم على الداعية وعلى غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وكما قلنا الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أهل العلم هم ورثة الأنبياء فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سائل يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء وأن يلزم فرجه العلماء الأكابر يحفظ كرامته ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله كم من منحرف

يخاف أتباعه وهو منحرف عياذ بالله. واضح على الانحراف، نسأل الله العفو والعافية. خطأه واضح وزلته واضحة، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم غرزهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد، مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، هو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة صنوع وذل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق، هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوا كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، وفيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا. إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لابد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص، ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي.

0: يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى لقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك، وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. نسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، عن بار والديه قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله فضله. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر، ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه. لكن كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيقول سبحانه وتعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله. وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات، وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة. ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير،
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني، وهو درس التعليق على متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى في النحو. وذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الكلام وما يتعلق به من جهة أقسامه، وأنه يقسم ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. وأخذنا ما تيسر من الكلام على علامات الاسم، ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى: وبحروف الخفض. يعني أنه لما ذكر أن من علامات الاسم التنوين والجر ودخول الألف واللام، قال: وبحروف الخفض. فإذا قلت: ما الفرق بين ذكره للخفض ولحروفه؟ هل هناك فرق بين الخفض وبين حروفه؟ نقول: نعم. ولذلك فرق ابن آج الروم رحمه الله تعالى بينهما، أن الخفض قد يقع بغير حروف الخفض عند جماهير النحويين في باب الإضافة وباب التبعية، لأن من النحويين من قال إن حرف الجر يتخطى إلى العمل في المجرور الثاني والثالث، ولا يرون الجر بالإضافة ولا التبعية، أو لا يرون الجر بالمضاف ولا بالتبعية. فأراد رحمه الله تعالى أن يفرق، كما أن أيضا المضاف والمضاف إليه المضاف يجر

مثلما تقول غلام زيد، فهذا الجر وقع بدون حرف، فالمضاف يعمل في المضاف إليه. ويجر به، فرق الشيخ رحمه الله تعالى، فرق ابن أجروم رحمة الله تعالى عليه بينهما، فقال وبحروف الجر. وحروف الجر ذكر الناظم فيها، ذكر الماكن رحمه الله في هذا الموضع الذي هو في أول الكتاب جملة منها من باب التمثيل، ولما ختم هذا المتن وذكر مجرورات الأسماء ذكر قدرا زائدا على ما ذكره في هذا الموضع، وهناك تذكر إن شاء الله تعالى ما زاده. ومع هذا فإنه رحمه الله تعالى لم يستقصي جميع حروف الجر التي استعملتها العرب، وإنما ذكر المشهور منها. وكذلك فعل ابن مالك في الخلاصة، مع أنه ذكر 20 إلا أنه لم يذكر بعض، الأقل عند طائفة من العرب أو من النحاة. فهو يقول رحمه الله بأن من علامات الاسم حروف الجر، فيقول وبحروف الجر وهي من وإلى، يعني أن كل كلمة نطقت بها العرب وأدخلت عليها من أو إلى فإن هذا دليل على اسميتها وأنها اسم، وبهذا تكون قد وضعت قدمك على أول سلم في معرفة حكمها، لأنه قبل معرفة الحكم لا بد من معرفة المحكوم عليه في النحو، فتبدأ أولا بتمييز الكلمة، عرفت أن من وإلى وهما يفيدان الابتداء والانتهاء، أنهما إذا دخل فإن هذا هو الدليل على اسميتها. ومنه قوله تعالى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعرفنا أن المسجد في الموضعين اسم بدليل دخول من عليه وإلى، وهذا شواهده كثيرة في كلام العرب، في القرآن، في الشعر، في النذر كثير. قال وهي من وإلى وعن وعلى، أيضا عن وعن وعلى، يعني أن الحرف الرابع أو الخامس التي تدل على أن الكلمة من الأسماء هي عن وعلى. وعن مفيدة للمجاوزة، فحيث جاءت الكلمة بعد عن أو بعد على فإن هذا دليل على اسميتها. عندما تقرأ في كتب الحديث عن أمير المؤمنين، على أن أمير اسم لدخول عن عليه، وكما في قوله تعالى في على الرحمن على العرش استوى، العرش اسم ودليله اسميته دخول على عليه. قال رحمه الله تعالى وفي أيضا مفيد للظرفية، ومن الحروف من حروف الجر إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها، في قوله تعالى في بيوت، هذا دليل على أن بيوت اسم لدخول في عليه. ورب، وسيأتي الكلام عليها في إن شاء الله تعالى في باب مجرورات الأسماء، رب التي هي دليل على التنكير، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر، يا رجل، رب المفيدة للتقليل والتكثير والتي قد ينوب عنها الواو، فرب إذا دخلت على الكلمة دل هذا على اسميتها. رب رجل كريم قابلني، وقد يعوض عنها بالواو ويكون دليلا على اسمية هذه الكلمة، كما في قول

ومن ذلك عندما في آية وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم الباء دخلت على رؤوس هذا دليل على اسميتها وهذا أيضا له نظائر والكاف الكاف أيضا من حروف الجر المفيدة للتشبيه ودخولها على كلمة من الكلمات العربية دليل على اسميتها كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء فإن مثل هنا اسم بدليل دخول الكاف عليه رحمه الله وهي لام الجر لام المفردة بدون إضافة عليها لله ما في السماوات وما في الأرض الله هنا اسم هذا أظهر من الظهور لكن نحن ندرس النحو الآن فاللام تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم فنعرف أنها اسم قضينا به وقال بعد ذلك وحروف القسم وحروف القسم حروف القسم محصورة عند النحويين وعند الفقهاء ولذلك لا يعتبرون ما عداها قسما عن الفقهاء جماهيرهم وهي الواو والباء والتاء والله لما تقول والله هذا حرف قسم وتقول أيضا بالله وتقول تالله هذا دليل على اسمية خلت التي دخلت عليها وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى ابن عاج الروم قد ختم الكلام على علامات الاسم والتي هي التنوين وقلنا بجميع أنواعه يدل على اسمية الكلمة والخفض ودخول الألف واللام وحروف الخفض وبعض الشراح هنا يتعقبون ابن عاج الروم في أنه لم يذكر أوثق علامات الاسم وهي الإسناد إليه وينبغي أن يعلم أن محاكمة العلماء في المتون المختصرة على الفائت والزائد ليس من العلم في شيء وليس من النقد في شيء لأنهم لم يلتزموا ذكر كل شيء إن السيوطي أوصل علامات الاسم في المزهر إلى أكثر من 30 علامة أكثر من 30 علامة وبعضهم أوصلها إلى 40 علامة ومع هذا ابن مالك مع توسعي رحمك الله مع توسعي النظم ذكر 5 علامات فالشاهد أن علامات الاسم كثيرة وبعض العلامات قوتها كقوة الإسناد إليه لأن مهما سم عند المحققين عند البصريين ومع هذا لا يصلح الإسناد إليه وعلى هذا فإنه يتعقب على ابن عاج الروم أنه لم يذكر عود الضمير على الكلمة لأن النحويين والعرب يقولون إذا عاد الضمير على الكلمة فإن هذا دليل على اسميته وسنوسع النقد وتخرج الأجل درسها مثلا في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به هذا الضمير المجرور إلى أي شيء عائد إلى مهما هذا دليل على أن مهما اسم وليست حرفا ولا فعلا وعلى هذا ولا يصلح معها إلا هذا وعلى هذا نبهنا لأن الحقيقة قضية النقد على المتون المختصرة ليست من طرق أهل العلم ليست من طرق أهل العلم وإن كان قد فعلها أيضا بعض أهل العلم لكن نحن نتكلم على أن المراد بها هو التعليم وتقريب العلم لما فرغ رحمه الله من ذكر علامات الاسم ذكر علامات الفعل لأنه القسمة الثانية من أقسام الكلمة أو من قسمة الكلمة كلمة اسم وفعل هذا الفعل الآن ميز لك الاسم يريد أن يميز الفعل معلوم في لغة العرب أن أصله الحدث وسيأتي معنا في أقسام

سبب القسمة أنها ليست راجعة إلى الزمان كما يظنه بعضهم، وإنما راجع هذا التقسيم إلى الصيغة. ولهذا يستشكلون ويقولون أتى أمر الله، فعل ماض وهو لم يأتي. هذا خلط، خلط في العلوم وخلط في المصطلحات، لأنه لم يرد الزمن وإنما أراد الصيغة، أراد الصيغة في التقسيم. على كل حال يأتي إن شاء الله هذا في أقسام الفعل. قال والفعل يعرف، يعرف عند من؟ عندنا عاشر النحويين بقد. طيب الباء هنا حرف أليس كذلك؟ وقلنا بأن دخولها على الكلمة دليل على اسميتها. فإذا قلت عندنا الآن بعد سطر أو الباء دخلت على كلمة ومع هذا تقولون بأنها حرف بقد، إذا قال قال هذا دليل على أن قد اسم، نقول له لا هذه حرف، لكن قصد لفظه، قصد لفظه، قصد اللفظ. ماذا يعني بقصد اللفظ؟ يعني قصد اسم هذا الحرف لا الحرف، ولهذا دخلت عليه الباء. وإلا يعني لو سمي شخص بمثل هذا فصح دخول الباء عليه، فتقول مررت بقد وهو جالس، بقد وهو جالس، وهكذا. فالمقصود أنه لا يشكل عليك هذا، لأن بعض الأشياء قد يقصد بها لفظها. فهنا قال والفعل يعرف بقد، قد هذه حرف مفيد للتحقيق، وهو داخل على فعل، على فعل، على فعل، على الفعل الماضي وفعل المضارع، وليس مختصا بأحدهما، لأن من العلامات ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. فإذا قلت قد قام، كما في قوله تعالى قد كما في قول القائم للصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فهنا دخلت على فعل ماضي. وعندما تقول قد يجود البخيل، كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ودخول على الفعل الماضي في القرآن قد قالها الذين من قبله، دخلت على الفعل الماضي وعلى المضارع. فإذا هذه ليست من العلامات المختصة أو المميزة لأحد الفعلين، هي مميزة للفعل عموما لكنها ليست مميزة لأحد الفعلين عن الآخر، فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. قال والسين، السين هذا حرف دليل على اسمية، دليل على فعليتها، لكنه مختص بأي شيء؟ بالفعل المضارع، سيقول الذين أشركوا، وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذان فعلان مضارعان. قال رحمه الله وسوف، سوف أيضا حرف، وهي دليل على أن الكلمة التي دخلت عليها من الأفعال، كما في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. قال رحمه الله تعالى وتاء التأنيث الساكنة، وهذه مختصة بالفعل الماضي، وإنما قيدها بتاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة، لأنها تدخل على الأسماء فاطمة، ولم يرد أن التاء فقط هي الداخلة على الفعل الماضي. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى بتاء فعلت وأتت ويفعلي، بتاء فعلت، يعني أن تاء، التاء التي تدل على فصول الفعل، تاء الفاعل قمت، وتاء المخاطب قمت، وتاء التاء المتكلم قمت، تاء المخاطب قمت، وهكذا. التاء حيثما حلت ما لم تكن تاء التأنيث الساكنة فإنها دليل على اسمية، على فعلية الكلمة وأنها فعل. قال من أجل أن ننتهي من هذا المبحث، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والشراح يذكرون معاني هذه الحروف، معاني قد والسين وسوف، وإفادة هذا للتحقيق والتقريب، وإفادة هذا للتسويف.

0: التنفيذ، لابد أن نعلم أن هذه مباحث لغوية ليست مباحث نحوية. الذي يستفيده طالب النحو هو التمييز بين هذه الكلمات. المعاني اللغوية يتطلبها في كتب اللغة، والمعاني البلاغية يتطلبها في البلاغة. على كل حال الناظم لما فرغ، الماتن رحمه الله لما فرغ من ذكر علامات الاسم ومن ذكر علامات الفعل شرع في بيان علامة القسمة الثالثة، وهي علامة كما يقولون سلبية أو عدمية أو قل منفية، وهي عدم وجودها. فالحرف محيط به الجهالة من كل اتجاه، ولهذا قال الناجرون رحمه الله ما لا، وهنا اسم الموصول، معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فإنه يكون حرفا. والحرف المراد به حرف المعنى كما تقدم معنا، وحرف جاء لمعنى القسمة. فحيثما لا يصلح، لا تصلح العلامات الدالة على الاسمية ولا العلامات الدالة على الفعلية، فاقضي بأن هذه الكلمة من الحروف، أي من حروف المعاني، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولهذا دائما الشراح يذكرون قال من بعد الحريري، قول الحريري رحمنا الله وإياه لما قال والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، يعني علامة في علامة في إيش؟ علامة في هذه المسألة وفي نظائرها. وهذا الحرف له مع يعني له أقسام كثيرة، وكل الحروف كما قدمنا في المقدمة التي ذكرناها في أول درس كلها مبنية. وبهذا يكون ابن هاجر الروم رحمه الله تعالى قد ختم الكلام على علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف. وهذه هي أول خطوة أو أول وضع قدم ترسخك في علم النحو. لا يمكن أن تميز الأحكام النحوية إلا بعد تمييزك للكلمة من أنواعها، حتى لا تعطي الاسم أحكام الفعل ولا الفعل أحكام الاسم، وكذلك الحرف. تقول مثلا سوف، هذه سوف سين وواو وفاء ثلاثة حروف، وتقول لي حرف، أقول لك حرف، حرف معنى، حرف معنى، وهذه الذي ذكرته هي حروف المباني. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي التقرير على هذه على هذا الدرس والتعليق. قني وإياكم لما يحبه ويرضى. وأسئلة الدرس هذا نرجعها إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم، وأستأذنكم وأعتذر منكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الخامس.
3: قبل أن نشرع في قراءة درس الليلة أرغب في التنبيه إلى أمر قد أرسل إلي به أحد الأبناء الطلبة جزاه الله خيرا، وهو تصحيح لما سبق. صححوا بارك الله فيكم في الباب الأول، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هناك ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن جرير رحمه الله ثم الإمام ابن كثير قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من فضل الله، هذا من الله على فصل القضاء إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق، وهو كذلك قلت والإسناد إليهما نظيف وجيد، أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر. فلتصوب العبارة

0: زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح. أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير حدثنا ابن حميد فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة، شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله وثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك الحافظ المتروك. فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح بارك الله فيكم. نعم تفضل.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
0: نعم، ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى. وقال رحمه الله في معنى حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل. قال الإمام سفيان رحمه الله: اجتنبوا فتنة العابد الجاهل والعالم المفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون. هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة، يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. وفي الحقيقة إيش؟ قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله: وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره. هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفي قوله: قلت لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية. لماذا لا منافاة؟ لأن كلا القولين حق. فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقوله

0: عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد وكمله فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم أخلاقا، وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه وأس ذلك توحيد الله جل وعلا، فأخلص المرسل فأخلص للمرسل سبحانه وتعالى وأخلص المرسل بالاتباع، فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له.
0: نعم. ثم ذكر آية المؤمنين، قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر أنه جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول عن أصله، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه، مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه عقبها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل، فالمؤمن

0: حقا من جمع إحسانا وإشفاقا. المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمنا، إساءة وأمنا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، جاء في المطبوع لأنه قال عقب هذا: قلت قوله حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير. عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم، بعد قوله نفى ذلك عنهم، جاء في المطبوع من التيسير قال: ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا ماذا؟ هذا التعبير أو هذه العبارة. ثم عقبه بقوله: قلت قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، يعني حسنت وماذا؟ وكملت، لأنه ينقضه من أصله. قال: فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان ماذا؟ أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك أقول ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد، ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذا ما يتضمن ترك الشرك. فالذي يجب أن يتضمن ذلك هذه المعاني حتى يكون ماذا؟ قد كمل التوحيد، كما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية العظيمة من سورة الرعد تضمنت كمال التوحيد وتحقيقه، كمال التوحيد وتحقيقه. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي:

0: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبق بها عكاشة. قال الشارح هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات سنة 36 و100 وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، بمعنى شيء حق، فالمعنى أحق، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول، القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، الحديث. وفيه قال ولكني لدغت قال فما صنعت، القائل قال فما صنعت هو سعيد ابن جبير، هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير عزو، من غير عزو، فكأنه ينكت عليه ويلحظ عليه أنه كان من الأكمل والأتم أن يعزو الحديث الذي أورده إلى مخرج. وهذا حفيده، وما منعه أن يتعقب، ولكل مقامه وقدره رحمهم الله جميعا. وأشار رحمه الله إلى أن الحديث رواه البخاري مطولا ومختصرا ومسلم واللفظ، أي هذا الذي ساقه الإمام محمد هو لفظ من؟ مسلم. ثم ترجم لحسين، نعم، ولسعيد بن جبير ترجمة مختصرة، ثم شرع في بيان الغريب في قوله قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، ثم بين الفرق بين لفظة

البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص. ثم تكلم على قوله أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف، على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي، هنا أعقب، وهذا هذه ضرورة يجب أن يتنبه لها، قال وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال وإذا وقعت أن بعدها كسرت على الوجه الأول يعني، ثم قال الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا، علق في الهامش أو في الحاشية بقوله في جميع النسخ أحق يعني بالرفع، والمثبت من مغني اللبيب، من المغني أي مغني اللبيب، وكرر هذا أيضا في قوله وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء ذلك الشيء حق فالمعنى أحق، أيضا قال في جميع النسخ أحق والمثبت من المغني، بما أنه قد جاء في جميع النسخ التي بين يديك للكتاب على الرفع الواجب أن يثبت كما هو ولا يتصرف في النص ولو كان منقولا من كتاب. لما؟ لأن الرفع له وجه نحوي صحيح وليس خطأ محضا، حتى نقول يغير ويعدل، هذا تصرف لا يصح. الواجب أن يبقي النص كما هو ثم يشير في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب وجاء في المطبوع، هذا الأدق. تتكلم عن المطبوع لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول في المطبوع من مغني اللبيب ورد هكذا، هذا هو الواجب والذي يقتضيه العمل العلمي، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون جملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى فتجعل في متن الكتاب، هذا من الخطأ والإقحام بما ليس له وجه صحيح، بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى، وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي ثم تجعل الحاشية للمحققين، أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها، وفي نسخة زاي ميم جيم عين طاء ضاء زيادة كذا وكذا وكذا، لا تتصرف في أصل النسخة إلا إن كان ثمة خطأ محض ونقص ظاهر.

فيصوب ويجعل بين معقوفتين ويشار إلى سبب الزيادة وأن تكون الإشارة صحيحة. أما هكذا كل يعبث ثم بعضهم يقول هنا طبعا عندنا زيادة هنا عندنا زيادات مزيدة منقحة، ما يصلح هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق. أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر، لكن يجب التنبيه هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه والتزين بما لم يفعل، متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها. وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص. حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ماذا؟ في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يفعل. فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد الليل مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، قال ونقبت قدماي قال وسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه قال وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال أي أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره، لماذا أذكر هذا؟ ما كنت أصنع بأن أذكره؟ قال ابنه كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا؟ أفشاه. قوله وحدث أبو موسى قال الحافظ ابن حجر هو مقول

0: أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا قال: فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، إلى أن قال: وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا؟ من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.
1: قوله: ولكني لدغت، بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله: قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقاني. قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله: حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة ثلاث ومائة. قوله: عن بريدة، بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63، قاله ابن سعد.
0: نعم. ثم ذكر معنى لدغت، فقال: بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة في بيان معنى إيش؟ اللدغ، قال: لدغته العقرب وذوات السموم. وذوات السموم من حية ونحوها، من حية ونحوها، من ذات السم. وهذا الكلام أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب، على صحة ماذا؟ المذهب. يعني كأنه يقول في قوله: فما حملك على ذلك، أي من أي وجه فعلت هذا، من أي وجه فعلت هذا، يعني ما هو دليلك على هذا الفعل. هذا هو الواجب على المسلم المتبع، أن يعمل بالدليل لا بالهوى، أن يعمل بالدليل لا بالهوى. وهذا برهان، أقول هذا برهان على حرص السلف على مذاكرة العلم ومعرفة الدليل، ومعرفة ماذا؟ الدليل. ثم قال مترجما عن الشعبي أنه عامر بن شراحيل الهمداني رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله، فقيه وعالم وعلم من أعلام الإسلام، حصل علما غزيرا، وكان يحفظ حفظا جما عظيما، لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين، من أول مرة يحفظ، رحمه الله ورضي عنه. قيل للشعبي: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد. وهو القائل: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتبت سوداء في بيضاء ترجمته من عجائب التراجم لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن حتى قال كلمته الشهيرة: لو أن رجلا حفظ ما نسيت، لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسياني يكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم، قال: من ثقات التابعين وفقهائهم. ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم،
1: قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم الأقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: طيب، قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، عنه مرفوعا أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه، قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذلك؟ لأنه قال وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، فهذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، وهو كذلك موقوفا على بريدة ليس على عمران، على بريدة. أنا قلت عمران أول، أخطأت، موقوف على بريدة. نعم، وهي رواية مسلم التي ساقها من؟ ساقها المصنف رحمه الله عندكم، الحديث الطويل هذا. وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا، وذكر أن أحمد وابن ماجه قد روياه ماذا؟ كذلك. وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام، ثمة إيش؟ تعقيب. أولا، الرواية المرفوعة، رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في مسند أحمد أو أنها عند من؟ أحمد، لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد. أنا أقول في المطبوع، في ماذا؟ في المطبوع. ثانيا، أن الذي وقفت عليه في المطبوع من مسند الإمام أحمد هي الرواية الموقوفة، هي الرواية إيش؟ الموقوفة، كرواية مسلم هذه، بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم، وهي طريقه شيم، قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن به. وضح هذا؟ النقطة الثالثة، أن ابن ماجه رحمه الله، أن الإمام

ماجة رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا كذلك، ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله، وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حصين. وأبو جعفر هذا سيء الحفظ، سيء إيش؟ سيء الحفظ، إلا أنه توبع من عباد بن العوام، توبع من عباد ابن العوام، وهو ثقة عند الروياني في مسنده، وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. أبو جعفر وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حصين ابن عبد الرحمن به مرفوعا. ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حصين مرفوعا، أن شعبة رواه عن حصين ماذا؟ مرفوعا. هذا باختصار. وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب، ثم قال: ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، به مرفوعا. حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك بن مغول، وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة، كلاهما عن حصين عن الشعبي عن عمران مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي، هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي. أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين قال لا رقية، يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفا. قال الحافظ في الفتح: كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين موقوفا، ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه، ورواية هشيم عند أحمد ومسلم، ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال: ووصلها ابن أبي شيبة، ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران، قال بدل عمران بن حصين. وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعا، وقال عن عمران بن حصين، أخرجه أحمد وأبو داود. وكذا قال ابن عيينة عن حصين أخرجه الترمذي، وكذا قال إسحاق بن سليمان عن حصين أخرجه ابن ماجة، إلى أن قال: والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا، ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال: حديث الشعبي مرسل. حديث الشعبي ماذا؟ يعني الشعبي عن عمران، حديث الشعبي

0: قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري: إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، والشعبي عن عمران مرسل. والشعبي عن عمران إيش؟ مرسل. قال الحافظ: وهذا يؤيد ما ذكرته أولا. يعني انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر هاهنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا، فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
1: قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: فقد يقول ثم قال بين معنى العين والحمى، قال: سم العقرب وشبهها. المراد أنه سم ذات السموم، سم ذات السموم كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي، قرأنا هذا كلام الخطابي؟ قرأ؟ نعم. قال: معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية، لكن أولى ما يرقى له العين والحمى. ولهذا جاء في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى. وذهب العلماء، بعض العلماء وجمع من أهل العلم، إلى أن المراد ليس الحصر على الصحيح، ليس الحصر على الصحيح، وإنما قال هذا على الأولوية، لورود أحاديث تدل على ماذا؟ على الرقية عموما من عين وحمة وماذا؟ وغيرها، كحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن ماذا؟ شركة، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر، ثم رخص فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة، فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة. قولها رضي الله تعالى عنها رخص، قال الحافظ العيني في عمدة القاري: مشعر بأنه كان منهيا، منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما، ثم رخص فيه. وعليه فالتداوي، بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينفع.

0: في التوكل لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي. كما أن دفع الجوع، دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
0: نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟ فقد أحسن، أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مسيء آثم، الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم، بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم، فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
1: قوله وقد حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف 68. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان كذلك محفوظا،
0: كذلك عندك، فإن كان ذلك محفوظا
1: كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط.
0: نعم، ثم علق رحمه الله على قوله عرضت علي الأمم، أنها قال: وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه تتمة بقوله: وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وصحح إسناد هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج، وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم، إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا، أو من تلميذه أبي حسين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس الراوي لهذا الحديث عن عبثر، ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حسين، يعني المشاركين لعبثر، لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم، ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟

0: ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد إيش الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ: ليس بظاهر كلام الحافظ، ليس إيش، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه، من العرض عليه. الشاهد أنه يستدرك هذا المعنى ويستبعده، والذي يقتضيه المقام بارك الله فيكم والتحقيق في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. فالظاهر أنها كما قلنا أن المحفوظ هي ليلة واحدة لا أكثر، ما سواها شاذ نعم أو منكر نعم.
1: قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق. ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
0: نعم. ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث، قال: وقوله والنبي مع ومعه الرجل ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه، رجل ورجلان. معه المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال: والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال: فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو عليه وصدق ما هو عليه. وهذا واقع مشاهد، فالروافض قبحهم الله، المجوس، هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهرا وباطنا منهم. وكذلك أهل الملل غيرها من اليهود والنصارى وغيرهم، فالكثرة ما كانت دليلا في يوم من الأيام على صحة ما أنت عليه، إنما الميزان الذي لا يطيش هو وزن الأعمال بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: كل عمل بلا اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع

0: الحق، وكذلك من يتبع الحق قلة، ترقوا الطاعة الطرق، يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف، وإذا بالحقيقة وخلفي مريض. فما أكثر هذا، والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني صورة الشخص لا كنها الصورة وحقيقة إيش الصورة. وهنا تعليق نفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام فظننت أنهم أمتي، قال هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم إيش الغيب، أليس كذلك؟ وإلا لما ظن، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلمه يعلم منه ما علمه الله إياه. نعم.
1: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد.
0: نعم. قال قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك إلى آخره، هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه إيش خاصة، فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة الحديث. نعم. ثم قال

0: وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال سنده جيد وهو كذلك حديث صحيح.
1: قوله ثم نهض أي قام. قوله فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم واستنباط مسائله وتحقيق القول فيه، لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال وفيه حرصهم على الخير، لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أي بما تم مذاكرته فيما بينهم وتناولوه واستنبطوه، فكأنهم يسألون هل فيما قلنا صواب أو ما هو الحق يا رسول الله، فقال هم الذين لا يسترقون. فهذا دليل على حرصهم على الخير ومعرفة الصحيح والصواب ليعملوا به. قال ذكره المصنف يعني في كتابه الأصل كتاب التوحيد في المسائل المستنبطة من الباب. نعم.
1: قوله فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد وفي رواية لمسلم ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، قد قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل

ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من الأسباب، وتجوز الرقية إذا كانت بالأوراد الواردة في الكتاب والسنة وبلسان معروف لا تمتمات، نعم، وأيضا أن لا يكون فيها محذور شرعي، وأن لا يعتمد عليها المرء. هذه بارك الله فيكم قيودات مهمة وشروط مهمة. التوسع في باب الرقية له أوجه وأضرب، فمن ذلك مثلا يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد على هذا قد يشرع أيضا في التداوي ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا، لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا يعرف الطب ونحو ذلك، فيقع في المخالفات. فمرة يأتيك هذا يقول لك بخر الحبة السوداء، بناء على ماذا؟ بناء على الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي. زد على هذا إذا قلت له ما الفرق بينك حينها وبين المشعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا من الحاجيات وقال بخر، فيكون الجواب هذه بالتجربة. يقول ذاك أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي، ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب، وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول هذا الذئب يرى الجان، وذاك يأكل الجان، وذاك يفعل كذا، وهذا يفعل ذاك. لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات، تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا، وبعضهم إلى حد الابتداع، وبعضهم لا يشرك ولا يبتدع لكنه يتجاوز، فيقع في الآثام والمعاصي وأنواع الفسوق. أضف إن نجا من ذلك لم ينجو من ابتزاز الناس وفتح أنواع التجارات، ويصحب ذلك بيع العسل وزيت الزيتون وتوابع ذلك. أضف إلى هذا بارك الله فيك ما يصحب ذلك من ماذا؟ من الضرب وتسديد اللكمات، وكأنها ما هي حالة قراءة ولا رقية، وكأنه في حلبة عراك. أضف إلى هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان إلى المسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد والواقع خير شاهد. كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه اللصوص؟ كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا، فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات

0: الشوارع والطرقات صحيح دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إذا صارت تجارة بارك الله فيك هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال أثيم إذا كنت ولابد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون، وذكر أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون. ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال اقرأ.
1: قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
0: نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم، ثم قال ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا، قال: هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان، لكن من كمال التوكل، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان مطلق التوكل. قال: ولأجل وقوع الخلاف فتركه هو الأولى، فتركه هو الأولى. مضى الكلام عن الرقية ثم الاكتواء. قال: قوله لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، ثم علق قائلا: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم. الاكتواء

0: هو نوع من العذاب لأنه بالنار، هو نوع إيش؟ من العذاب. فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس لما ورد هاهنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
1: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله: على ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله، وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد على السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه. إنما الاعتماد والالتفاء الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر أن التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، ومنه تعلم خطأ بعض الناس أن يتوكل

0: نفسه هكذا يقول لا أنا أريد أن لا أتعالج، ما يصلح. خذ بالسبب الشرعي الذي جاءت به السنة، فهذا غير قادح في التوكل. ترك الأخذ بالسبب الشرعي قادح في التوكل. ولهذا لما جاءت الأعراب، حديث أحمد الذي ذكره قال رواه أحمد، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له إيش؟ شفاء. لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا وقف المرء على طبيب حاذق شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب ماذا؟ حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له إيش؟ شفاء، إل غير داء واحد. قال وما هو؟ قال الهرم، يعني الموت، وفي لفظ الموت إلا السام أي الموت، وقيل الكبر ونحو ذلك المراد به. على كل حال هذا لا يعني أن المرء لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من إيش؟ من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد
0: عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء، هل هذا ينفي التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم، وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس.
1: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
0: حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري، وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، وصحيح عن عثمان. نعم.
1: ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
0: شوف ماذا يقول: وأن تعطيلها يقدح في نفس إيش؟ التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل، في عز البرد القارس تجد أحدهم يمشي هكذا بلا

0: ولا يدفع ولا يشفع. يقول لا هذا أدفع لماذا أحق في التوكل. هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه. نعم، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله. حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع. حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه. فأنت عندما تترك جانبت العقل والشرع. نعم، يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجده تعبان، تتكالب عليه الأمراض، زكام يعني هكذا سعال، يعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟ قال لا هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة هذه، ما هي طبيعة، هذا مرض. كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر أنت تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي جرب. وفعلا ما وجدوا أمراضا عالجوه من الحمد لله، شوفي صار جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح 2 3 أيام ويمشي بعدين، أما 5 أشهر 6 أشهر. فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات؟ نعم، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله إيش؟ عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق، ها تأملوه بارك الله فيكم، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم، بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب هي ليست حبا ولا يعني هو مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا التسويغ، تسويغ ليش؟ للعجز والاتكال. وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي. نحن ما طلبنا منك أن تحبهم ولا أن تبغضهم.
1: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ والمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
0: نعم، ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك، النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح؟ هذا أمر. المتأمل في هذه النصوص هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟ أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
1: قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى عنه، أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة لطيفة، نعم، فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا؟ خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا؟ وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوية طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم 14 من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح

لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول: وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال: وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة، ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات، إلى كم؟ إلى 700 ضعف، أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل. ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله،

مؤثرة في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا. وأيضا: ونحشره إيش يوم القيامة ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض، الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار. وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة، المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير، كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح،

يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة، من هدي القرآن فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، ما أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بين لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ 1. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا 1. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل، هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا الآية، هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة، لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت

محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل، وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها: ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة، وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن من صفته الثالثة في هذه الآية أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى، هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟